0: وتكافح على الدين الإسلامي كائنا من كان. هذا هو الخامس بحجة دفاع روسيا ثم بحجة كم على الإرهاب. ثم غزوا بعد ذلك، قبل ذلك غزوا فلسطين ثم غزوا لبنان، وبعد افغانستان غزوا العراق، والان تشاهدون ما يقع في العراق، والان صاروا في سوريا، وبداوا الان في بلداننا هذا في اليمن، ونحن نسمع الاخبار ونحلل كان ليس لنا شغل الا التحليل. انتظر فلان، فلان انهزم، وفلان الله ينصره، وفلان الله يخرج، وهكذا كان لا نادت لنا في ذلك ولا جمع، مع اننا سنمضى الى عقد ديارنا. ليش معنا يعني شباب عيوننا لا يردهم؟ محبتهم لنا لا تردهم؟ بل هم علينا احرص، لان مذهبنا هو المذهب الذي من عقيدته وجوب الجهاد في سبيل الله. وجوب الجهاد في سبيل الله تحت رايه امام او تحت رايه غير امام. من مذهبنا اندفاع الكفار واجب، ولو لم يكن هناك امام. هذا معلوم من مذهبنا. مذهب بقيه الاثنى عشر يهدي ابن المصلح ابن المهدي. الان شنو مذهبنا هنا؟ واحنا تخلينا عن مذهبنا الى مذهبنا. مذهب السنه يقولوا ما بالله في يعني اذا قال ولي الامر ولا امور ما هم قايلين جهاد اطلاقا الا جهاد الشعوب، فقط ما هم جاهزين للكفار. اذا مذهبنا هو اشد على الكفار وعلى الظلمه والمجرمين من اي مذهب اخر، فسنكون نخضع لهم مهما تباعدوا عنا. هم يحسبون لنا الحساب وسيغزونا الى عمر ديارنا شئنا ام ابينا. افنبقى مكتوب يا الايدي حتى ياذونا؟ هم الان في بلداننا في جنوب اليمن تضربهم الطائرات الامريكيه ويغزوهم الكمنتج الامريكي، و يعني المعسكرات اللي مليئة بالضباط والمدربين الأمريكيين، ولا يعني لا نلبث إلا زمن يسير وقد صارت هناك معسكرات لهم وقواعد عسكرية. ثم نقول بعد ذلك مرة نعم نستطيع، كيف حنجهزنا نسوي؟ وبدها الطائرات وبدها الأفاضل وبدها الصواريخ، واحنا ما معنا شيء، ما معنا لا بندر ما معنا لا، يعني الأحزان معنا على طول. الأحزان عندنا على طول، أحزان موردين لكل حاجة عذر. إذا أخبارنا هذا واحد، علينا أن نعد البلد. إحنا الآن في فسحة، ما نقول إن إحنا ينبغي إن إحنا نحمل السلاح ونقاتل، لا، لكن نعد عدة. كل واحد منا يعد نفسه، كل واحد منا يحدث الآخرين بأنه مستعد، على أساس أنه يعلم من كان مستعد أن له أصحاب مستعدون للنضال، للتضحية بالنفس، للتضحية بالابن، للتضحية بالأخ، للتضحية بالزوجة، للتضحية بالمال، للتضحية بكل شيء في سبيل الله. هذه أسرة آل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، ضحوا بنفائسهم وبأنفسهم وبأعراضهم في سبيل إعلاء كلمة الحق، وكانوا عبيدا مملوكين موالي، لكنهم صمدوا. يعني رفع الله ذكرهم وصار ذكرهم يعني مخلد. إن موعدكم الجنة يا آل ياسر. هذه خرجت من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ضحوا. كانوا يضعونهم في بطحاء مكة ويضعون الصخرات على بطونهم وصدورهم، ثم يأتون بالماء في هجيرة الشمس دام الإسلام على زوائدهم ألا ينبغي أن نحذو حظهم أن نسير سيرتهم وألا يتأسف يتكعد لنا شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل إعلاء كلمة الله في سبيل الدفاع عن حرم الله الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي صار يدنس أرضه بين الفينة والأخرى أن ندفع عن كتاب الله الذي يداس ويرمى به في المراحل كله نكاية لنا كله إرغام لنا كله تنبيه لوجوهنا ألا تحمى حميتنا؟ سنظل هكذا متجافئين للواجب هذا متجافئين عنه حتى يغزونا إلى أرض ديارنا ويتمنى الواحد منا أنه قام ومات ولم يشاهد ما يشاهد عندما نرى هذه الفراجة أمام أعيننا عندما نرى نساؤنا يفتشهن جنود أجانب كفار أمام أعيننا لا نستطيع أن ننبس ببنت شبه عندما نشاهد هذا نتمنى أن متنا قبل سنين الموت لنا أفضل وبطن الأرض خير لنا من بعضها فعلينا أن نعلم بأن الجهاد أنواع وأنه لكل شيء وقت وكل فريضة تقام في وقتها لا يمكن أن نصلي الظهر العشي ولا نصلي العشاء النهار فكذلك فرائض الجهاد هو كفرائض الصلاة يعني الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة هذه لها أوقاتها لها محلاتها بين أوساط المؤمنين الذين إنما تذكرهم بها ليعودوا إلى منهجهم وليذوبوا إلى رشدهم هذه الموعظة الحسنة كما نتحدث معهم لكن العدو ليس له موعظة حسنة إنما له السيف إنما له الرصاص إنما له القوة والعتاد هل وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر بالموعظة الحسنة؟ كلا فعلينا أن نستشعر هذا الأمر وأن نعد العدة وأن نتكاتف ما فيما بيننا أولا لدفع الظلم عنا والظلم ما أكثره وما أشد انتشاره بين أوقاتنا لو أن هذه الوجوه تكاتفت مع بعضها الآخر وتلازمت وتحالفت على دفع الانفراد وعلى دفع الظلم وعلى الأخذ على يد الظالم وعلى نصرة المظلوم حتى يستوفي حقه وتساوي ظلامته لعشنا عيشة هنيئة وحيينا حياة بعيدة ولكن كل واحد من الناس يقول مش أنا ما جراده لا يحفظ لها كيف جاهد إني أصدق المذاهب علي نفسي وخلاص وكل واحد سوى سبيل ترك مظلوم يمارس بين أظهرنا تركنا المعروف يترك والمنكر يذكر ونحن نستطيع أذكر مرة كانت المعازف والأغاني والاستديوهات تنتشر انتشار النار في هشيم الحضر في صعد حتى بلغت ثروتها ووصل ذاك اليوم يعني فتح استديو في داخل صعدة بجوار العالم فجمعت بعض الإخوان والآباء العلماء كتبت منشور مرفوع إلى جواب محافظة عني يوم جاء قبل الحرب في مضان بأشهر عريضة مرفوعة إليه نستنكر هذا ونطلب منه إزالة على الأقل من المدينة المقدسة أنت قال احترام للإمام الهادي ولشعور المواطنين ووقع هذا اليوم وضربها على العلماء وقعوا ما قصروا لما بدخل هذا المحافظ واتصلوا بي قالوا بطل ما تكلف علينا الله المستعان يعني قدحنا الروس والكمان نتاجر عن هذه الفريضة ونسرقها وما تجي لا مسافة ولا شيء، ما تلاقي شيء معيض على أن نحن نستنفذ هذا ونقول له هداية، ما في أي شيء. أمر آخر يمكن عرفته خاصة أنت يا فهد، قضية سبت الإمام الهادي في القصيدة الشعرية، واطلب من الناس ثلاثة أيام أن يجتمعوا على أساس أن نحن نسوي مسيرة نستنكر في هذا ونطالب بها الدولة بتأديب هذا الشخص وأخذ حقنا منه. ونبع كثير من الناس لكن اصطدح مع الجانب وبلغني أن الناس تفضوا عنها. هل هؤلاء ينتظر به الدين؟ ألا ينبغي أن نعيد الدين في أعمال قلوبنا حتى نغادر كمان ضل أموالنا هذه التي لا ينبغي أن ندافع عنها إذا كنا لا ندافع عن الدين؟ المال ليس بشيء، حضام الدنيا هذا سيعوض سيأتي بدله، لكن دينك لا يتعوض. دينك به نجاته به عزته به شرفه. نرى يعني بقية الأديان يدافعون عن استماتة، اليهود النصارى المجوس يدافعون عن أديانهم ويعيشون بين بقية الأديان مجللين محترمين، ونحن في بلداننا وفي أوطاننا وفي عبدوننا لا نستطيع أن نعز ديننا، لا نستطيع أن نحميه. والله إن هذا لوصف الحار في جبين الإسلام وفي جبين المسلمين، ألا يستطيعون أن يحموا دينهم الإسلامي وأن يزيلوا من فراس من بين أوتارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا ونجاحنا وصلاح أمتنا، وإلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا على يديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وعلى الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله القائمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا نبوة المتين ويا رازق المزاكين ويا أرحم الراحمين، إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما من أمم الشرك أجمعين، وما يصنعه الجبابرة والمتكبرون والبغاة والهدون والظلمة المفسدون من زعماء الدول العربية والحكومات الإسلامية. اللهم اجعلني فما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون، اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم شدد بهم من خلفهم ونكر بهم من وراءهم واقطع بجسدهم أصناعهم بعدهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم مدد قلوبهم وأرزم آنافهم وأذل أعدهم واحفظ سترهم واكشف أمرهم، اللهم اهدم كهوفهم واقنع رؤوسهم وأذل أعناقهم واقسم ظهورهم وجدد بنيانهم واهدم أركانهم وكل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عزتهم واهدم جلدهم وغلب جمعهم وشدد شملهم وخالف بين أفئدتهم، اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاصم الجبارين يا مجيب الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق إف إم.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: داخرين. داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة، والمعنيان مختلفان. والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك، وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتيبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم، في الحلقة 80 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية تماما أو إتماما للموضوع الذي سبق في الآية التي قبلها، التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هنا يذكر الله: ها أنتم، يخاطب الله سبحانه وتعالى وينبه عباده المؤمنين، ها هنا ها للتنبيه، ها أنتم تحبونهم، تحب هؤلاء المنافقين، يعني هنا بيان للغلط في حب المنافقين. ينبغي على أهل الإيمان لا ينطوي قلوبهم على حب المنافقين ولا أن يتخذوا منهم بطانة ويقربونهم منهم ويجعلونهم حاشيتهم وأهل الخاصة والخلص من المقربين إليهم. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم، وهنا المحبة لا ينبغي أن تنطوي في قلب المؤمن للمنافق، والحال مختلف، فهم مؤمنون بالكتاب، المؤمنون مؤمنون بالكتاب، وهؤلاء لا يؤمنون بالكتاب كله بل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأعظم من ذلك أنه تنافق، وتظهر لهم الإيمان كذبا. هنا النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وإن كان في الأصل اللغة النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. إذن تحبونهم وتنطوون على حبهم، ولكنهم في الحقيقة هم لا يبادلونكم نفس المحبة ولا يحبونكم. وتؤمنون أنتم، تؤمنون بالكتاب كله وبما أنزل الله تعالى فيه من الآيات والواجبات والتشريعات. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم صانعوكم، المنافقون طبيعتهم المجاملة والمصانعة في الظاهر، ولكنهم يعملون في الباطن خلاف ما يصانعون ويجاملون به في الظاهر. قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا، مثل الإيمان الذي أنتم عليه. وإذا خلوا وكانوا في خلوة عنكم ولم يكن أحد بينهم من أهل الإيمان، وإنما كلهم عصابة وجماعة أهل النفاق، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لفرط حسدهم لكم وعداوتهم وبغضائهم لكم، يعني عضوا رؤوس الأصابع. هنا أنامل هو رؤوس الأصابع، وعضها هنا جعلها في أفواههم والاعتماد عليها بأسنانهم، هنا كناية عن الغيظ الذي يحملونه، الغيظ الذي يحملونه في قلوبهم للمؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: قل أجيبوا عليهم، أي لا ينبغي لكم أن تحبونهم، ولا ينبغي لكم أن تتخذوا منهم بطانة، ولا ينبغي أن تقربوهم أبدا، بل أجيبوا عليهم، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بالموت من غيظهم الذي طوت عليه أفئدتهم ونفوسهم. وخطابهم بهذا الدعاء ليعلموا أن الله قد أطلع نبيه على ما يخفون في صدورهم من الغيظ والبغضاء للمؤمنين. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما داخل الصدور، بذاتها وحقيقتها وما تنطوي عليه صدور الناس جميعا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذه من أساليب المنافقين وأهل العداوة للمؤمنين إذا رأوا حسنة وخيرا ونصرا نزل بالمؤمنين، إن تمسسكم حسنة يعني خيرا من نصر أو نعمة أو غير ذلك من أنواع الخير، استاءون لذلك ويحزنون لنزول هذا الخير بالمؤمنين، وكانوا يتمنون أن لا ينزل هذا الخير بهم. وفي المقابل وإن تصبكم سيئة، إذا أصابكم شيء من السوء أو شيء من المكروه، فهم يفرحون بذلك، يعجبهم يعجبهم ما يقع مثلا من القلبة أو الدولة على المؤمنين، أو أي سوء أو مكروه يصيب المؤمنين من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، يفرح أهل النفاق بذلك، يفرحون أي يجتمع لهم بها سرور واطمئنان، لأن أحوالكم تدهورت وأن السوء قد أصابكم وأن النقص قد حل بكم. وهنا تعليم من الله سبحانه وتعالى بتدرع الصبر، وإن تصبروا وتلتزموا بالصبر وتتقوا الله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كادوكم فإن كيدهم ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره، لأنهم يكيدون المؤمنين لغرض إبطال أمرهم ومحو دينهم، والمؤمنون مع الصبر الذي أوصاهم الله به وملازمة التقوى سيكتب الله تعالى لهم النصر والظفر، ويكتب لهم الأجر، ويبطل الله تعالى كيد المنافقين وحيلهم وخدعهم. إن الله بما يعملون محيط، الله محيط بكل عمل يعمله المنافق ويعمله غير المنافق ويعمله جميع المكلفين، الله محيط بأعمالهم والجهة وعالم بالجهة التي فعلوها، فعلوا تلك الأعمال لأجلها. وهنا لما انتهى زجر المؤمنين عن مؤاخاة المنافقين والإطمئنان بهم لأنهم العدو الأكبر، أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك قصة معركة أحد وما حصل فيها من بعض التفاصيل وما كان فيها من أعمال المنافقين، ذكرها في سياق هذه الآيات التي مرت، لكن ذكر ونص على أعمال للمنافقين حصلت في معركة أحد، معركة من معارك الإسلام في مواجهة الكفر والإلحاد. فقال سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه، غدوت بالغدوة وهي صباح، توجهت تبوئ المؤمنين، تحدد للمؤمنين مقاعدهم في القتال وتوزع الأدوار بين الجيش المسلم وترتبهم في أماكنهم، من هو يكون في الميمنة ومن يكون في الميسرة ومن يكون في القلب في الجيش ومن يكون في المؤخرة ومن يتولى الإمداد ومن يتولى معالجة الجرحى وإجلاءهم من أرض المعركة. هذه المقاعد التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في أرض المعركة لمواجهة ولقتال الكافرين. في نفس الوقت اذكر هذه القضية يا محمد وهذه القصة، إذ همت في عند هذا الموقف المهيب والموقف الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يكونوا في ثبات وصبر وعزيمة في مواجهة الكافرين، اذكر إذ همت طائفتان منكم، همت طائفتان منكم يا أهل الإيمان، وهاتين الطائفتين كما يقول المرتضى محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه، قال سئل عن هذه المسألة أبي الهادي الحق فقال: هما بنو سلمة وبنو حارثة، قبيلتان من قبائل الأوس والخزرج أو الأنصار، فكانت بنو سلمة نحو جبل سلع وبنو حارثة نحو أحد، فهم الطائف هذان الطائفتان منكم هم يعني هموا بالفشل، هم الطائفتان منكم أن تفشل، أي الفشل في المواجهة والارتداد على العقاب، والفشل في المواجهة في مواجهة كفار قريش وأن يكونوا ضمن الجيش المسلم، لأنه أيها الإخوة والأخوات في هذه المعركة حصل بلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلي بالمنافقين حينما رجع تزعمهم عبد الله بن أبي ورجع بثلث الجيش، أرادوا هزيمة معنوية للمسلمين ولا زالوا في الطريق القريبة من المدينة إلى أحد، عزم عبد الله بن أبي وجماعة معه غرهم بغروره وحيله، وعادوا بأسباب ومبررات لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز له أن يتذرع بها ويتعلل بها في رجوعه عن المعركة وعن الجهاد تحت راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعما أن النبي لم ينزل عند رأيه، ولم من هذه الأعذار التي يعتذر بها المنافقون، وما أكثر الأعذار لمن يريد أن يعتذر عن القيام بواجبه ومسؤوليته والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمعنى همت أن تفشل يعني حدثتهما أنفسهما بالفرار، والله وليهما، والله وليهما، ولي هاتين الطائفتين من المؤمنين، المتولي لشأنهما، المحسن لرعايتهما، المدبر لهما، وهو يريد لهما الخير بالجهاد في سبيله. وفائدة هذا أن يجاهدوا باذلين أنفسهم لله مسلمين لأمره، لا يتوقفون حتى يثقوا بالنصر وقهر العدو. فالتفسير وليهما بقول ناصرهما في هذا السياق، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، توكلهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، لا يضرهم من خذلهم ولا من تراجع عن نصرتهم. ولقد نصركم الله ببدر، ثم ذكر الله معركة فاصلة من معارك الإسلام قبل معركة أحد وهي معركة بدر. اذكروا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا يعني دليل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أنه حينما حصل الاعتماد على الله في معركة بدر نصرهم الله، وهي في أول معارك الإسلام، أول معركة من معارك الإسلام، وأول تجربة في المواجهة بين جيش الإسلام وجيش الكفر. فالله تعالى تولى الله نصرهم وتأييدهم حينما توكل المؤمنون عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل، أنتم قليلون في العدد والعتاد والعدة. كان كفار قريش يزيدون على 1000 مقاتل بكامل عدتهم وعتادهم، والمسلمون لم يزيدوا عن 313 أو 14 رجلا، ليس لهم من السلاح إلا ما ضعف، وليس لهم من المراكب، وليس لهم من العتاد إلا الشيء اليسير. ولذلك عبر الله عن حالتهم تلك بأنهم أذلة، يعني أي قليلون، تعبير عن قلة العدة للجهاد مع قلتهم في العدد. الأذلة هنا هو مقابل الأعزاء، وأي أنهم مستضعفون لقلة عددهم وكثرة أعدادهم، ولكن الله جعل في ذلك نصرا عظيما لهم لم يكن كفار قريش يتوقعونه أبدا، وهذا نتيجة لتوكلهم على الله وثقتهم بالله تعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فلازم تقوى الله أهل الإيمان، لازم تقوى الله ولعلكم تشكرون بالتقوى. فالجهاد وسائر الطاعات من الشكر، ونعمة النصر يوم بدر يجب عليكم، هذه نعم كبيرة يجب عليكم شكرها، وملازمة تقوى الله تعالى حمدا وثناء وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم وغيرها من النعم العظيمة. اذكر يا محمد، اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اذكر هذا الأمر الذي لجأت فيه إلى الله تعالى حينما قلت للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهذه مسألة عظيمة ثبت الله بها المؤمنين بما أمدهم به من الملائكة المردفين كما في آية أخرى، وجعلهم الله عونا وسندا وبشرى للمؤمنين في هذه المعركة الفاصلة، معركة بدر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هنا بلى جواب سؤال مقدر، كأنه قيل ألا يزيد الله على 3000؟ أليس هناك زيادة مزيد ومدد؟ أليس هناك مزيد وهناك زيادة مدد من الله من الملائكة على 3000؟ فكان الإجابة بلى، سيزيدكم من ملائكته المؤيدين الذين أرسلهم الله تعالى لتأييد المؤمنين. بلى إن الله قادر على أن يزيد وأن يجعل المدد 5000 من الملائكة، يعني زيادة على ما قد وعدكم به. 5000 من الملائكة مسومين، أي أهل سمات وعلامات معروفة بأنهم ملائكة الله، وأنهم لا يعصون الله، وأنهم قد أرسلهم الله لتأييد عباده المؤمنين. وإن كان أهل الإيمان لا يرونهم، لكن الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بشرهم بأن الله قد أمدهم بهذا الجيش الجرار وهذا التأييد الكبير. ومع ذلك نبههم الله، نبه الله سبحانه وتعالى أن المسألة ليست بالكثرة، بأنهم هم 300 وقد أصبح لهم متد 5000، والكفار قريش ما هم إلا 1000، فقد أصبحوا كثرة كاثرة وسيعتمدون على هذه الكثرة الكاثرة، وأنها وأن النصر بسبب الكثرة. قال الله نبههم إلى ذلك، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لأن عادة البشر يأنسون حينما يكونوا في كثرة، في كثرة عدد وقوة عتاد، تطمئن نفوسهم، تطمئن قلوبهم، وترتاح نفوسهم وتقوى معنوياتهم. فأراد الله في أن يلاحظ هذا المسألة، وما جعله الله إلا بشرى لكم، جعل الله الإمداد بالملائكة بشرى وسببا لاطمئنان النفوس، لاطمئنان القلوب والثبات والصبر. ولكن في الواقع وفي الحقيقة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إنما يجعل الله أن هناك أسباب للنصر، لكن النصر الحقيقي والتأييد الحقيقي ليس بيد الملائكة ولا بيد غيرهم من المخلوقات، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ينصر عباده بما شاء وكيف ما شاء. إنما يريد الله قد ينصر الله عباده بأن يقذف في قلوبهم الرعب، ولا حاجة لهم بملائكة بالآلاف من الملائكة، يأتيهم الله كما قال في موضع آخر، يأتي الله أعداءه من حيث لم يحتسبوا، فيقذف في قلوبهم الرعب. فإذا قذف الرعب في قلوب الأعداء مهما كانت كثرتهم، سيبعثهم الرعب ويدفعهم إلى الفرار والهزيمة. إذن هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات، معروف أن ينبغي أن لا يعتمد الإنسان على الكثرة، وإن كان هناك لابد أن يكون هناك عدد لا بأس به من أهل الإيمان، لأنه لا يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى ينصر شخصا واحدا على جيوش جرارة، لأن طبيعة المعركة ومعادلة المعركة تحتاج إلى عدد أقل ما يمكن أن يكون من العدد. ولذلك جعل بعض العلماء والأئمة سلام الله عليهم أن أقل عدد يحق للمجاهدين، يحق لإمام الحق أن يواجه بهم، وله أن يواجه بهم أعداء الإسلام، وهم عدة أهل بدر 313. قالوا من وجد من الأنصار بعدد لا يقل عن عدد أهل بدر فوجب عليه أن يواجه أهل الكفر، وأن يواجه أهل الطغيان، وأن يواجه أهل الظلم. لكن إذا قل العدد بحيث لم يكن مناسبا قلته مع كثرة العدو، فهنا المسألة تحتاج إلى إعداد أكبر وحشد للمجاهدين وللمؤمنين، ليكونوا عددا قابلا للمواجهة، لأن الله ينصر من نصره. ولكن لا بد على أهل الإيمان أن يكونوا أمة، لأن الله يريد منهم أن يكونوا أمة قوية تواجه أمم الكفر والشرك والظلم والطغيان. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أراد الله من هذه المعركة الفاصلة أن يقطع طرفا من الذين كفروا، وقطع الطرف هنا بالقتل، كأنهم شبه القتل فيهم وقتل بعضهم بأنه قطع طرفا، لأنهم كالجسد الكفر وأهل الشرك كالجسد الواحد، فحينما يقتل منهم بعض ويؤسر منهم بعض، كأن الله قد وعبر الله بذلك أنهم قد قطع طرفا منهم مهم، وحينما يقطع طرف سيصير الجسد مثخنا بالجراح، متعبا مرهقا، لا يستطيع أن يواصل في نشاطه وتوجهاته. إذا ليقطع طرفا من الذين كفروا بما قتل منهم وأسر في هذه المعركة الفاصلة بدر، أو يكبتهم أي يذلهم ويبطل قوتهم ويكسر شوكتهم بهذه الهزيمة. أراد الله كبتهم أي إذلالهم ويبطل قوتهم وكسر شوكتهم، حتى تخف فورتهم وعنفهم في مواجهة المسلمين وأهل الإيمان، فيعلم أن حجمهم أمام قوة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تواجه قوة الله سبحانه وتعالى التي جعل قوة المؤمنين من قوته وتأييده ونصره. فينقلبوا خائبين، فيعودوا إلى أهاليهم خائبين في مسعاهم، لأنهم خرجوا حينما خرج كفار قريش في معركة بدر، خرجوا وهم يريدون كما زعموا يسمع بخروجهم قبائل العرب فيهابوهم، ولا يزالون يعظمونهم حينما يعلمون أنهم خرجوا بعدة وعتاد، وأنهم رجعوا منتصرين ورجعوا بهيبة ورجعوا بما أرادوا من الخروج. لكن في الواقع حصل لهم خلاف ما أرادوا، فرجعوا خائبين، مكسور جناحهم، مقطوع طرفهم، مكسورة هيبتهم وشوكتهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا عادت المسألة إلى قصة الطائفتين اللتين أوشك على الرجوع والنكوص والفشل، ويصح أن تكون في الكل. ليس لك يا محمد من الأمر شيء، ليس لك من الأمر، أمر الكافرين، أمر المنافقين، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر والحكم والفصل ولله سبحانه وتعالى. وإنما أنت كما قال الله إنما أنت نذير، إنما عليك البلاغ، ولكن الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. أو يتوب عليهم، إما أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر كله في الواقع على سبيل العموم لله. وفي مسألة ما حصل إذا حصل مخالفة أو عصيان، فالأمر إلى الله بالتوبة وقبول عذر المعتذرين والتائبين، أو عدم قبولها وتعذيبهم عليها، فإنهم ظالمون. فإن هؤلاء المشركون وهؤلاء أهل النفاق قد ظلموا ظلما كبيرا، وقد استحقوا من الله العذاب وآتاهم الله، فحين يعذبهم الله إنما عذبهم بذنوبهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون

قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون

0: مجيب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أنا شفيع لكل أخوين تحابا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة.
2: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: الماء، الماء بالفتح جمعه مياه وأمواه، وهو مركب كيميائي أساسي للحياة، يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. والماء أكثر المواد انتشارا على سطح الأرض، فهو يغطي حوالي 71% من كوكب الأرض. وردت مفردة الماء في القرآن الكريم متعددة السياقات، فمنها أنها جاءت في سياق الاستنكار من الله تعالى على الكافرين لماذا لم يتفكروا حتى يصلوا إلى معرفة الله ووحدانيته والإيمان به. قال تعالى في سورة الأنبياء:
6: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
5: وقال في سورة الواقعة:
7: أفرأيتم الماء الذي تشربون.
5: فالماء من آيات الله الدالة على قدرته ووجوب شكره، إذ لو شاء الله لمنع الماء فتنعدم الحياة. وذكرت مفردة الماء في القرآن الكريم في معرض الاستشهاد على قدرة الله. يقول الحق تعالى في سورة فصلت:

فكما أن الله أحيا بالماء الأرض بعد موتها، فهو قادر على إحياء الموتى بعد مماتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد عذب الله سبحانه وتعالى بالماء قوم نوح لما كذبوه ورفضوا دعوته، حكى الله ذلك في سورة هود حيث قال تعالى:

واتقوا فتنة، أنت مهدد بالفتنة. المتنصل عن الاستجابة العملية، المتخاذل، المهمل، المفرط، هو مهدد بالفتنة، لأن الفتن لا تختص بالمجرمين. يعني تتصور أن الذين يفتنون مثلا هم من يتجهون في صف الباطل بشكل مباشر، فيقاتلون في سبيل الباطل ويتحركون في جبهات الباطل. الفتنة أيضا هي تأتي إلى من؟ هي تأتي إلى المتخاذلين، إلى المفرطين، إلى العصاة المتنصلين عن المسؤولية، تأتي إليهم أيضا. وهم في ذلك الحال تأتي إليهم الفتنة فتضربهم، تؤثر عليهم، فيخسرون ويفشلون أمام الاختبار. وهذه من الأمور العجيبة والملموسة جدا في واقع الأمة. فالبعض من الناس مثلا قد يتنصل عن المسؤولية، إما ابتداء منذ اليوم الأول هو متنصل لم ينطلق أصلا، أو فيما بعد ينطلق لمرحلة معينة، يهتم لمرحلة معينة، وقد يجاهد حتى إلى مرحلة معينة، ثم يقعد ويتخاذل ويتنصل عن المسؤولية ويجمد. في مثل هذه الحالة هو يظن نفسه أنه سيبقى في وضع عادي، وفي واقع الحال لن يبقى كذلك، ستأتيه الفتنة، ستأتيه الفتنة. والفتنة لها أشكال متعددة ومتنوعة. مثلا في الوقت الذي فكر فيه أن يجلس وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية ولا يهتم ولا يتدخل ولا يتحرك، قد تأتي له مشكلة معينة أو قضية معينة تثيره، فإذا هو يتحرك سلبا، يتحرك في الاتجاه الخاطئ، هو لم يتحرك في الموقف الصحيح، في الموقف الحق، في القضايا المهمة، واختار أن يجمد وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية، فإذا به وقد استثارته قضية معينة أو حساسيات شخصية أو مواقف شخصية أو اعتبارات شخصية أو تأثيرات معينة أو استقطابات معينة، كم يا عوامل وكم يا أسباب. فإذا به يتحرك، كان ساكتا، لم ينطق تجاه القضايا المهمة والكبيرة، لم يتحرك من أجل الأمور المهمة والكبيرة، فإذا به يتحرك، إذا به ينطق، إذا به يتكلم، أو قد يكتب إذا كان ممن يكتبون، قد يكتب مقالات، قد يتحرك، كان أبكم يوم كان المطلوب منه أن ينطق بكلمة الحق تجاه القضايا الكبيرة والمهمة والواضحة، كان أبكم. فإذا به ينطق، فإذا به أصبح جريئا، يوم جبن، يوم صمت، يوم سكت، يوم لم يتحرك تجاه القضايا المهمة والكبيرة والباقية في واقع الأمة، فإذا به يتكلم أو يكتب، وإذا به يتحرك، وإذا به ينشط، وكان كسلانا، كان كسولا، كان جامدا، وكان يعاني من الفتور، وإذا به يتحرك وينشط، هذا من الخذلان، وهذه من الفتنة، هذه من الفتنة. قد يكون أيضا من الفتنة أن تأتي مرحلة فيها خطورة أكبر ومسؤولية أعظم، والتفريط فيها يعتبر جرما أكبر، فيفرط ولا يتحرك، فيعظم وزره ويكبر جرمه ويعظم إثمه، تكون المسألة خطيرة جدا. أشكال الفتن كثيرة جدا، قد يتحرك أيضا بالاتجاه الخاطئ ليثبط الأمة عن التحرك في الاتجاه الصحيح والعمل الصحيح، أو لإثارة مشاكل هامشية في داخل الأمة على حساب تلك القضايا المهمة والكبيرة. وهذا ملموس في واقع الأمة، البعض من الناس ممن لا يتحركون أصلا في مرحلة معينة، إذا به يتحرك في القلب، في الخطأ، في الاتجاه السلبي، لو كان يمتلك الدافع الإيماني لتحرك في القضايا الأكبر والأهم،
ولكن دافعه في تلك القضايا مهما برر ولو حلف فهو فاجر وكاذب. دافعه ليس إيمانيا، دافعه في تلك القضايا الأخرى حساسيات شخصية، عقد شخصية، اعتبارات نفسية، أشياء أخرى. أما لو كان الدافع هو الدافع الإيماني لتوفر ذلك الدافع الإيماني تجاه ما هو أكبر وأخطر وأهم، فانعدامه في ذلك دليل على أنه لم يكن هو المتوفر والدافع في تلك القضايا الأخرى التي بدأ يتحرك فيها ويركز عليها، وهو لا يزال في حالة تنصل تام عن القضايا المهمة والقضايا الكبيرة. فالفتنة أيضا هي من الوعيد الإلهي للمتخاذلين المتنصلين عن المسؤولية، ممن كانوا من البداية متخاذلين أو ممن يتخاذلون فيما بعد، ممن قد استجابوا في مراحل معينة وانطلقوا في مراحل معينة وتحركوا في مراحل معينة ثم اتجهوا إلى التنصل عن المسؤولية والتخاذل، فهم معرضون لهذه الفتنة ويقعون فيها بذلك. أيضا يأتي التحذير في ختام هذه التحذيرات: واعلموا أن الله شديد العقاب. فأنت معرض للعقوبة الإلهية، أنت في واقع التنصل عن المسؤولية أنت معرض للعقوبة الإلهية الشديدة، والله شديد العقاب جل شأنه، عقوبته عقوبة شديدة. وقد يخذل الإنسان ويدخل في مواقف خطيرة بسبب هذه الفتنة وهو قد تنصل عن المسؤولية، وقد تؤدي حتى إما إلى أن يقتل أو يقتل أو يدخل في مشاكل كبيرة جدا ومشاكل خطيرة جدا يصل إليها وهو في إطار تنصله عن المسؤولية. كان الأولى به أن يكون جهده، اهتمامه، موقفه، تضحيته، شدته، جرأته، عمله في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى، وفيه الخير لهم.

حق

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي،

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. سنور
3: الله يعافيك. ولا انه ما يرباها في الجباء، اذا نيته انه ما يبصرها في الجباء، فاذا بصرها في الجباء فتقع طلقه. اذا هو قال لو عاد رباش فاذا دخلت وما بحدوه ما بش مشكله.
2: في امان الله. سال مرحبا.
4: الو.
2: نعم.
4: السلام
2: عليكم.
3: الله يعافيك.
4: يا قديم نحن مصنوع دافو 40 عامل، نصهم بيصلوا ونصهم ما بيصلوا. ما دينك حتى نتعامل معهم هؤلاء؟ هل على صاحب المصنع إثم أو ما شيء؟
3: صاحب المصنع لا عليه إثم، إذا جاده يضغط عليهم يصلوا.
4: ما؟
3: إذا هو قادر بالضغط عليهم يصلوا فهم من الأمر بالمعروف أنه على المنكر، الواجب على كل قادر عليه. قلنا إذا هو قادر إنه يأمرهم يصلوا أو يضغط عليهم يصلوا، فإذا لم يضغط عليهم فهو آثم، كما بيش عليه آثم. واضح؟
4: يلا الله.
2: سأل مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
5: لأي سؤالين؟
2: تفضلوا.
5: السؤال الأول، واحد تبرع بجلدة دم لواحدة من المريضات وعندما شفيت تقدم لخطبتها ووافقت، ولكن أحد أقربائها أو أبوها أو من كان لم يوافق، كون الخاطب تبرع بالدم وصار وقال يبتدي أخته مثل ما الأخت من الرضاعة، فما رأيكم في هذا؟
3: لا مش هو صحيح، ولا هي أخته ولا هي لشيء.
5: يعني مش مثل
3: الرضاعة؟ لا ما مثل الرضاعة، وحتى لو رضعت من أمه وذي كبيرة ما عاد بش رضاعة بعد السنتين.
5: صادر بارك الله فيك يا شيخ. والسؤال الثاني، واحد تزوج واحدة رضعت من جدته ولم يعلم إلا بعد عقد الزواج، هل زواجه صحيحة أم باطلة؟
3: لا باطلة، يفلتها.
5: الذي لم يعقد يعني رضعت من جدته.
3: أيوة صارت عمته.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
2: مع السلامة. سلام مرحبا. نعم.
3: مساك الله بالعافية. الله يعافيك.
6: يا أخي مع واحد جاسر حمد، ويصبح يصح الصلاة بعد ولا ما يصح؟
3: إذا كان تاب وقد بذل نفسه لحكم الله فأيوه، وإلا فلا تصح الصلاة بعده.
6: يا فندم.
2: وسلم أمره.
3: إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه لحكم الله فتصح، وإلا فلا. أظن الجواب واضح. الجواب واضح. في أمان الله.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل لاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: مقبولة.
2: طفي الراديو، طفي الراديو، اسمعنا من التلفون.
7: قبل عشان تقدر في يوم في رمضان يومين.
3: ايوه عمد ولا مرض ولا ما هو؟
7: ايوه مرض وما يعني مرض ورجع ما كان هذا عليه يومين ما قد مرض في رمضان وبدر بعدها ما قد قبل.
3: طيب وش وش السؤال؟
7: يعني كيف هذا؟
3: يقضي.
7: أجل. كيف؟
3: يقضي يومين بدلها.
7: إذا المشكلة أنه بده يتوفى.
3: ها. وكان عاد يعني توفي ما قد ما قد قضاها.
7: أيوة توفي ما قد قضاها اليومين حتى.
3: بإمكانكم تخرجوا عنه كفارتين احتياط، نص عن كل يوم نصف ساعة احتياط، ولا ما يلزم الشيء. ما يلزم الشيء.
7: ما يلزم.
3: لا المفروض انه ما يلزم الشيء.
7: لا لا
3: لا نايف يا مال الله.
2: سهل مرحبا. نعم انقطع الاتصال. نعم اتصال اخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: أبلا نشتي نسأل الشيخ.
2: تفضل.
8: أبلا العطر الذي فيك عول علي يجوز للصلاة؟
3: لا ما يجوز.
8: هلا شكرا لك.
3: العفو.
2: اتصال مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام
3: السلام.
9: يجوز الماء العالية الذين يمنعون الماء
3: الذي بيمنعوا ما يعين الناس.
9: كيف؟
3: الذين يمنعون ما ما يعان به الناس.
9: ايوه عيال عمي معاهم زرع بيسقوا منه ومنعونا لا نستفيد من هذا الشيء.
3: ما فهمت.
9: هذا العرف يا
3: ما هو الذي مع عيال عمك؟
9: فرع زرع ما يسقوا به.
3: ايش يعني فرع ما؟ ايش يعني فرع ما؟
9: ما اظن بيسقوا به الناس دي.
3: يعني معهم بير يملكوها لهم.
9: ايوه
3: القصيب
9: حق واحد
3: مننا. شاركوهم في القصيب ولا اشتروا لكم قصيب؟ احتلت المشكلة. اذا القصيب حقهم سواء ما يجوز استعمالها الا باذنهم. واضح؟
9: ايوه.
3: اما شاركوهم في القصيب تسلموا نصف الحصة القصيب ولا اشترى لكم قصيب بدلها.
9: بارك الله فيكم.
2: يا مالا
9: في العزلة.
2: تسأل مرحبا. نعم.
10: ألو.
2: نعم.
10: أنا قضية ريام تجريني طبعا ما يمكن عمد لها الجنه.
3: ايش؟
10: جرينة.
2: ايه؟
10: ريام تجريني.
3: رجمتي بهيمة؟
10: اه
3: ايوه.
10: ما متعمد الله صار هذا الجماع وقعد رجم فيها وماتت.
3: سبحان الله طلقة رصاصة.
10: الحمد لله علي.
3: على شيء على شيء انش تستغفري الله العظيم وتتوبي إليه. إذا كانت البهيمة الغيرج تسلمي قيمتها.
10: أنا بهيمة ناس عمل ما
3: رجفعان. تمام.
10: اه
3: في أمان.
2: في أمان الله. نذكر بأرقام التواصل اتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا أخي ما بنلعنا قرفة حق ماء من حق مطر، وبعدين نجي نصبها من ما جاءت شرب الماء، هذا يصير نفسه نصبها من
3: ماء. عيد السؤال.
11: معنا كرفة وقع بينها مطر و ونصبها من ماء نصلي من ماء جاءت شرب الماء.
3: معكم بركة بركة بركة بركة. كم كم بتوسع كم بتوسع؟
11: حوالي
3: الركبة. ما عين الجسم. كم وساعها؟ كم وساعها؟
11: حوالي متر هذا متر
2: مترين في مترين.
11: أيوة مترين لكن الغم ما بالركبة حوالي نص متر الغم.
3: ما عين الجسم.
11: ما يجوز نصلي منا.
3: إلا الله صلى.
11: إلا صلي.
2: أيه.
11: لكن قد كان شرب منها عادي.
2: نعم
3: خبر ونجح قالوا علمك. نعم
11: يا وسط
2: يا مال سؤال. مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: نشتي نسأل.
2: تفضلوا.
12: يا شيخ معانا واحدة معاها دجاج ويرجعوا يراجموه عليها ويسموه الدجاج حقها، وفي الأخير راجموا بالدجاج حقها بين البركة بين الماء، وهي رجعت دفع عليهم قالت أنا أنذر بدرس كتاب الله، هل يجوز أنها تعطيه لزوجها بيقرا على الدرس اللي نظرت به؟
3: أيوه يجوز.
12: جايز؟
3: أيوه.
12: يلا شكرا.
2: عفوا. يا مالا. نعم اتصال آخر. مرحبا.
13: كيف حالك يا شايخ؟
3: الله يعافيك.
13: على الجزء على المرأة اللي يعني اللي ما تصلش بالولد تصلي بعد الولاد.
3: ما فهمت السؤال.
13: يعني القضاء قضاء.
3: لا المرأة التي هي نفسها في حال أيام النفاس الصلاة التي تتركها لا يلزمها قضاءها.
13: الله سلام.
3: قال.
2: سؤال. مرحبا. مرحبا. انقطع الاتصال. زوجتي تعاني من المس ولا تصلي، كيف نعمل وبماذا تنصحنا؟
3: هو إذا في الغالب يمكن لها حالة نفسية يسير على عند دكتور نفسي، ما بش يعني ما بش جني أو شيطان يسلطها الله على الإنسان حتى يتمكن من منعه من الصلاة.
2: نعم. سؤال. مرحبا.
13: سؤال لو سمحت.
2: تفضل.
13: هل يجوز دفع الزكاة أو جزء من الزكاة للإبن مع علم أن حالة التعبان يعني؟
3: لا يجوز لا يجوز ولا يصح.
13: ها؟
3: لا يجوز ولا يصح ولا تصح الزكاة.
13: جزء منها يعني.
3: ها؟ كيف؟
2: جزء منها.
3: ولا فلس.
13: ولا زوجته ولا أولاده.
3: إلا زوجته. زوجته إذا هو بينفق عليها لا ما يجوز له. لكن أولاده أيضا لا تصح لهم، لكن الزوجة إذا كانت مستحقة للزكاة في يمكن أن تعطى.
2: تمام. سلام. مرحبا.
14: يا غالي اسمع معي سؤالين ثلاثة.
3: تفضل.
14: ما بلا أقول اسمع هو يصبر إن إحنا نعلق صور الشهداء مثلاً. أنا بسألك حديث إنه أن لا يتم دخول إن شاء البيت لا قبل لا بصور.
3: إلا إن شاء الله يدخلوا.
14: وباقي سؤال ثاني هو ما عندما يقرأ واحد يدي مهني ينذر مصحف. لا روح جدة ولا لا روح أبوه بيوصلها لاي
3: بإذن الله عز وجل.
14: وباقي سؤال مهان دي يخترع السيارة هو متاهم معاك
3: ها؟
14: مثلا نحن بينفع الناس في
3: أي عمل يفيد الناس أو يخدم الناس أو عبادة لله عز وجل يشترط في صاحبه أن يكون من المسلمين المتقين، ما له كافر عاده في حالته. فإذا كان الإنسان الذي قدم خدمة للبشرية يستحق الأجر فهو بشرط أن يكون مسلم متقي.
14: الله خير. السلام عليكم.
2: يا مال. سأل. مرحبا.
15: السلام عليكم.
3: ساك الله بالعافية.
15: يا أخي إحنا في البيت أنا وزوجتي وما بنت، هل يصح صلاة جماعة؟ لا.
3: ضروري يجوا معكم رجال، أما صلاتك بالنساء جماعة فلا تصح.
15: يعني لا تصح.
3: لا. لا.
15: ضروري هنا بين جنبي أنا.
3: أيوة.
15: جزاك الله خير.
3: حياكم.
2: سؤال. مرحبا. نعم.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: ممكن نسأل؟
3: تفضلوا.
16: يا شيخ، كان في واحد يأذن اثنين شيلات في جامع، واحد يأذن والكلاب يصيحين، واحد يأذن وما يصيحين، شو مع السبب؟
3: لا أدري.
2: سهل مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: كيف حالكم؟
3: الله يعافيك
17: يا أخي. لا عبد الله قمر فيه، يمكن أني عندي أول طلقة، بل واستعدت من السعودية وتركها 3 سنين، والآن في رجع فيها، ما يلزم؟
3: يلزم إذا هي تشي تزوج فهو خاطب من جهاز الخطاب، تحتاج مهر جديد وعقد جديد.
17: مهر جديد وعقد جديد.
3: أيوة.
17: إذا
3: عاد
17: الطلقة الأولى،
3: إذا عاد الطلقة الأولى وتبقى مع في طلقتين.
17: أيوة. واللي يقول أنا هي بالواتساب ما تحشاد شو مفيشة.
3: هو الذي كتبها في الواتساب؟
17: أيوة كتبها بخط يده.
3: خلاص.
17: وزي كتب خلعان، عندي طالق خلعان.
3: ما تقع خلعان لكن تطلق.
17: أيوة اللي طلقة.
3: نعم.
17: يا الله سابر، شكرا جزاكم الله خير.
3: وإياكم.
2: في أمان الله. سال مرحبا.
18: ألو.
2: نعم
18: يا أخي، ما واحد يخطف من المسجد، ما كتب يخطف منها، بس ما يخطفش من الكتاب من اللي يدعو عن صار الله.
3: أيوة.
18: هل يجوز أن نصلي بعده
3: إذا الخطبة السابرة ما فيها إشكال؟ نعم. وإن كان إذا كان ها
18: قديمة، الكتب قديمة جدا، يعني يحدثنا واصل واصل كل يفهم منها.
3: تمام. والخطبة الذي بدها لما بيمتنع منها؟
18: يعني يصبح الزنطر
3: الله يجيب. ليش بيمتنع منها الذي بدها له؟ لماذا يرفض الخطاب بالخطبة الذي بدها له أنصار الله للمة؟
18: والله ما أدري، شكله من الوحابي.
3: ها؟
18: شكله حابي بدري
3: كيف. إذا هو بيمتنع منها، من الخطبة الذي بدها له لأجل فيها ذكر لله إسرائيل وأمريكا ونحو ذلك، وهو بيمتنع لأجلها، مع الفلاعج صلوا بعده. واضح؟
2: في أمان الله. صار مرحبا. وفي الراديو لو سمحت.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة
19: الله.
3: الله يعافيك
19: يا أخي. مش يتزوج بس أول مريض؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما اشتهيت.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيك
20: يا أخي. ما بالله الألف عندنا ينذر واحد يصدقه ولا بالله يقدر يقرأ؟
3: ما فهمت.
20: ها؟
3: لم أفهم.
20: بألف.
3: ألاش؟
20: يعني نذرت بألف.
3: نذرت بألف ما هو، كيف قلت؟
20: يعني نذرنا.
3: قل لي كيف قلت.
20: قلت يعني هذا نذرت به، يعني هذا بس.
3: خلاص ادي الذي، إذا أنت نذرت بالصدقة ادي صدقة، إذا نذرت به في درس ادي في درس.
20: الله، يعني إذا أنا قلت صدقة منو جاي يدري؟
2: يلا اسمع. سال. نعم مرحبا.
21: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله عافيك.
21: من يا اخي معنا، انا شايف شيء تزوج ابن 75 سنة ويطلع زواج.
2: سال مرحبا.
22: ايوه انا رضية، يعني ملكي على واحد طير، يعني بالضحكة منهم، لكن هو
3: زي برفض
22: انه يطلق.
3: ايوه دنديز.
22: نعم عقد،
3: يعني مش
22: هو انه على رضا البنت،
3: الا برضا البنت، وما يصح العقد الا برضاها.
22: قال هي بشي راضي، ما كانت تدري انه عقد ابوها عليه.
3: ما بالله، ذا الحين المحكمة تخلصهم اذا مش هو راضي.
22: اها. وهو واحد يعني متزوج باربع، لكن اسمها بيضلك كان، ولو اني يعني ما عبيتش عندها بالأرض، هو حرام عليه؟
3: مسألة بيطلقهن ما فهمت يعني وش بيطلقهن ورجع ما عاد بيجي عندها ما فهمت ليش خلطتي السؤال.
22: ماشي بيطلقتها يعني النسوان الذي من بعده
3: الجديد.
22: ها
3: الجديدة.
22: أيوة
3: وهذه مالها
22: مش يمضلق الجالس لكن عندها لا لكن ما عاد بيجي عندها وحرام.
3: لا مش حرام.
22: حرام على يعني احنا عبي يشتري.
3: لا مش حرام.
22: هاي الله شكرا.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتوى نذهب وياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7 2 2 88 20 88 و7 2 30 99 100. اتصال مرحبا.
1: ألو.
2: نعم.
1: ألو. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: ممكن أسأل الشيخ؟
3: تفضلوا.
1: يا شيخ بنت أخي كان عرفتها قبل أسبوع وقد عقد عليها ابن عمي بس وعلى حادثة توفى، هل عليها إن هي توجل؟
3: نعم.
1: يعني كانت توجل نفس ما توجل ما قد دخلت عليها.
3: مثل المتوفى عنها 14 و10.
1: أيوه. الله. وهل يجوز الصلاة والواحد مخزن ولا لا؟
3: لا ما يجوز.
1: أيوة الشخص حلف إنه كان يراسل واحد، حلف لزوجته بالطلاق يعني انطلق إنه ما عاد يراسلها، في يوم من الأيام اكتشفت إنه عاد يراسل، هذا هل تعتبر طلقة؟
3: نعم.
1: يلا شكرا.
2: العفو. سهر مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخنا الفاضل ما قولكم في شخص عارف انه قاتل يعرفون لكن يصلى عند القاضي ينكر لا ما تعب تعب الذي جنب المحابيس تعب القاضي تعب الغرماء تعب ما رايكم فيه؟
3: وش السؤال؟
4: والسؤال الثاني
3: ايش السؤال؟
4: يعني بالشخص هو عارف انه
2: قاتل ايش السؤال؟ ايش تشتي يعني؟ ما نسوي ما نفتيك فيه؟
4: هو يصلح انه ينكر هكذا يجي يجي ينكر هو داري انه هو الذي عمل الجريمة؟
3: لا ما يجوز.
4: ها؟
3: إذا هو داري فلا ما يجوز.
2: إذا كان ما قاله صح.
4: أيوة. ولا والسؤال الثاني ما رأيكم في قاضي حكم واحد عدم بسبب ضغوطات عليه وتهديدات بحجة إنه سينقل في السينف؟
3: ما يجوز.
4: يعني نسي إنه يتعب في المعاملة في ما رأيك؟ ماذا تنصح القاضي هذا؟
3: لا يجوز له هذا.
4: أيوة جزاكم الله خير.
3: في أمان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. ألو انقطع الاتصال. نعم اتصال آخر. نعم مرحبا. ألو
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
23: مين سأل لو سمحت؟
2: تفضل.
23: واحد معها 60,000 نوبها زكاة ومعها بنت مريضة يعني معوضون وحالتهم
3: أدوها لها زكاة.
23: ها؟
3: أدوها لها من الزكاة ولا ما فهمت معه؟
23: لا لا هو الجهال يعني جهال المرة هذا في بعد
3: والقاف
23: والنسمو
3: ويتوزع كلها
23: عندها علشان
3: لمهم لمهم
23: ايوه بيتوها لمهم
3: ما تصح
23: الام تشتيد تي لبنت بنتها لان هي معوقة وجاهلة يعني ما بتحرك ولا نسمع هل يجوز؟
3: لا ما يجوز اذا الزكاة حقها ما يجوز لها.
23: لا لا مش شيلها هو ردوها علشان توزعها.
3: تمام ما دام شيلها هي لأولادها في جوز
23: يعني يجوز تدي لبنت بنتها.
3: ايه
23: الله خير.
3: حياكم.
2: سلام. مرحبا. يا مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: سلام ورحمة الله.
2: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: اشتي نسأل الشيخ يا أخي.
2: تفضل.
5: حصل علي قبل عامين، عام ثمان شهر، نطقت بهربت أحد زوجاتي.
3: نطقت بماذا؟
5: نطقت بإني طالب.
3: أها طلقة.
5: وكرت طالب.
3: إيش؟
5: إنها طالب.
2: تمام. وبعدين؟
5: وقررت ذلك بعد 20 يوم وهي في بيت أهلها
3: بدون ما تتراجع.
5: نعم. ولاحظ الآن سنة وثمانية شهور. تناهل لازم.
3: هي طلقة واحدة، لكن قد كملت عدتها، وهي الآن بالنسبة لك أجنبية، وأنت بالنسبة لها أجنبي. إذا تشتي تزوجك ولا تزوج غيرك؟
5: يعني تبقى طلقة واحدة.
3: أيوة، لأن الطلاق ما يتبع الطلاق. إذا الطلاق وقع ولم تتراجع ولا زالت في العدة ولا بعد العدة، فما يقع شيء طلاق.
2: لكن المشكلة إذا حين كملت العدة ما عاد يزوجها.
3: ما عاد بلا خاطب من الخطاب. إذا تزوجها فتبقى ما في طلقتين.
5: لا صعب.
2: في أمل.
5: الله يخليك.
2: سؤال. مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
3: السلام. السلام.
6: معنا سؤال.
3: تفضلوا.
6: مرك يا شيخ في بعض الناس، يعني المقيم حقنا. ألو.
3: معك.
6: يعني المقيم حقنا حق الجامع، يعني بيبيع الماء حق الجامع، يعني يوم بيديه للجامع ويوم بيقول لك يعني للفقراء والمساكين، وبعد ما يكمل اليوم هذا يقول لك يفرقوا له من 1000، يعني حق الفقراء والمساكين، يقولوا بعبي الجامع، وهو بكافي الجامع، هو بكافي يعني يوم يوم الجامع ويوم له، يعني للفقراء والمساكين. هل يجوز ولا لا؟
3: للفقراء والمساكين. من هو بيدفع للجامع حق الفقراء والمساكين؟
6: هو بيبيع لله. هو المقيم بيقول لك معها كرت من وزارة الأوقاف، يعني بيقول لك إن معها كرت إن مقيم من وزارة الأوقاف.
3: المفترض إذا هو للمسجد إنه لا يباع الماء ولا يعطى للفقراء والمساكين إلا ومع المسجد مقابل منه.
6: لا يعني هو بيقول لك لأن
3: واضح؟
6: هو لا مقيم بس، يعني هو الجامع هو حق واحد ثاني، هو اللي عبنا وهو الذي بنى بهذا البير.
3: إذا البير وقف للمسجد، إذا البير وقف للمسجد فلا يجوز أن يعطى المال للفقراء إلا ويعطى الجامع مقابل. سواء وإن كانت البير للذي بنى المسجد وهي حقه مشيل المسجد ما بلا بيدي للمسجد منها، فسابر إذا قال له يدي للفقراء يدي لهم. واضح؟
6: ودار يعني قال يدي يعني يدي يوم للجامع ويوم للمساجد.
3: نفس الكلام الذي قال لك بتقول به. أنت فهمت أنت ما قلت لك ولا لا؟ يلا في أمان الله.
2: سؤال. نعم مرحبا.
7: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
7: ما بلا يا زيدي، معي بنتي زوجتها وجلست مع زوجها يمكن 4 سنين أو 5 سنين حتى جوز انتمرت، وبعدها جني يعني أجزع، يعني كان يهددها بالقتل ويهددها بالذبح ويهددها بالي. ما أطلبت ترجع لها عيش لا شيء. يا بنتي قالت أبدا لو تذبحني ذبحيني. هو بيطلع مجنون كذا، ما هو مجنون خالص، بيطلع هي وكيف ثبتنا الحال؟
3: ما بالله القضاء.
7: ما في شيء.
3: ما بالله القضاء.
7: المحكمة.
3: أيوة.
7: ولما أقعد مجنون خالص قضى 4 سنين عندي وصارب على بناتها وعلي وعليها وما بيتش ولا كل.
3: سوى القضاء.
7: يا الله كتب الله أجلك يا سيدي.
3: أجل الجميع.
2: سؤال. نعم مرحبا. نعم.
3: بسمك الله بالعافية.
8: يا أخي مع واحد بيحترف إنه سرق على واحد 5000 وعاد رجع فاضي، وواحد المعنصات قال الشيء قال على مثلا يدير بها نيات صاحبها.
3: ما بالله يديها له. ماشي. ما بالله يديها له.
8: يعني مكان لا يدير.
3: يمكنه لا يده وسهل لو ما قال له. يمكنه إذا قد وصلت عنده ولو ما قال له إنها من الذي في ذمته. ماشي ماشي، ما دام داري منو صاحبها ما تبرى ذمته الا بتسديده.
23: ولدت من صاحبها؟
3: ها؟
23: ولدت من صاحبها؟
3: ايش؟
23: تدمع.
3: ها؟ ورثته.
23: ها؟
3: ورثته. يا مان.
2: سال نعم مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية.
9: الشيخ عبد الله حفظ الله.
3: تفضلوا.
9: يا شيخ عبد الله، الناس دي عاد ما وجدوا تسليل قهر ويسرقوا ولا دم من داخل البيت. يعني على عليا حسن يقول لا لا يدو تنفسي يعني من كرها ولا ما أرضوا شنو فينا على
3: عليك إذن إيش؟
9: يعني لو ما يجي يكتب علي القهر ويشل علي ولا دم من داخل البيت ويوقف على القهر الثاني ويجي يكسره.
3: لا ما
9: عبد الله ثم كذا يعني هذا موجود لنا
3: ما بيقول يا محمد.
2: لو سويت ايش قصه انه لو لقاه هو وضع
9: يا محمد خير الله هو اللي قال له عندي جو كسر علي القف ويسرقوا علي لدى ما بدا غير عندي جو صار كذا يسرق لدى كل
2: جنا لولا يقبضه وظهر نكسر من قبل على أفضل النور يراقبه ولا لقاه يقتله.
3: لا ما يجوز.
9: راقبه
3: ودرى منه وبلغ به. سواء فعلك كاميرا.
9: يا راجبين
3: أجازين أصلاح الله بخير.
2: بالعافية. سلام مرحبا.
9: شكرا لكم.
3: مساك الله بالعافية.
2: تفضل. نعم
10: معنا سؤال عليك.
3: تفضلوا.
10: السؤال الأول، هل يجوز لعنى الجماعة واحد كبير وثلاثة من أربعة جهال جهال هو يحدث كتبهم ولا ما يجوز؟
3: يعني تصح صلاته لكن ما تصح جماعة.
10: ها؟
3: تصح صلاته لكن مش جماعة.
10: السؤال الثاني، عندما واحد يتي الوجه ويتي نازل له في بيت القتل، والثانية قل يا أيها الكافرون، هل يشبر يتسور بعدها ولا ما يجوز؟
3: يدي سورة بعد ما؟
10: بعد يا أيها الكافرون.
3: المفروض أنه يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى أو ألهاكم التكاثر، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص والمعوذتين. هذا هو المشروع. وإذا قرأ غيره نسبر
10: يعني
3: نسبر.
10: الله يبارك فيكم
3: وفيكم.
10: الله معكم.
3: معنا ومعكم.
2: سال مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ، إذا واحد ما صلى الوتر إلا وقت أذن فجر، يعني ما قام ما نبه له التلفون
3: يصلي،
11: يعني يصلي وقت أذن؟
3: أيوه.
11: وما عليه إثم؟
3: لا.
11: ويعني إذا صليت القنوت وقدنا في الوتر وقدنا في القنوت قالت لنا من صوت غلط وعدت من أوله، هل علي إثم؟
3: لا ما بش إثم.
11: بقي سؤال.
3: تفضلوا.
11: إذا واحد صلى اعتصام يوم الجمعة لحالة، هل هو قالوا إنه إثم ما يجوز؟
3: قالوا ما ينبغي إن الإنسان يتعمد صيام يوم الجمعة بذاته، ما بالله إذا هو صام أيام وصادفت الجمعة، أو صام مثلا الثلاثة البيض وصادف أحدها الجمعة أو نحو ذلك، ولا فهو ما الجواز هو جائز، لكن الأفضل إنه لا يتعمد صيامه.
11: هي بس هو قضاء
3: ما بش معنى.
11: يلا شكرا.
2: سهل مرحبا.
12: ألو مساء الخير يا شيخ عبد الله.
3: مساء النور والعافية.
12: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
12: يا أخي، كم زكاة الذي يركز إحنا منظومه ويصدي كم زكاة؟
3: نصف العشر.
12: إحنا كان معنا مدينية وإحنا ركبنا منظومه.
3: نصف العشر.
12: نصف العشر؟
3: نعم.
12: معنا المغرية يفضل بعد ما يأذن.
3: السامع للأذان والذي في البلد يكفيهم أذان واحد ويقيم الصلاة وبس.
12: تعالوا ويقيم
3: الصلاة. نعم.
12: يا الله.
2: سؤال. مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
13: معنا سؤال.
3: تفضلوا.
13: يعني إذا المرأة مثلا مش مرتاحة مع زوجها هل يجوز يطلب منها الطلاق؟
3: إذا المرأة ماذا؟
13: إذا المرأة مش مرتاحة مع زوجها يعني هل يجوز يطلب منها الطلاق؟
3: تطلب الطلاق. يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت تظن أنها لن تقيم حدود الله، فإذا أو أنه هي وزوجها ما يقيموا حدود الله التي أوجبها على الزوج وعلى الزوجة، فيجوز أنها تفتدي، يجوز أنها تفتدي نفسها بأن تضع عنه ما أعطاها ويطلق، ترد لها الذي أعطاها ويطلق خلق.
2: سؤال. مرحبا.
14: نعم.
2: إذا عتافك برنامج فتاوى.
14: أنا حرمت الأول وهم حرمت الثانية. حرام من يمشي.
2: أنت حرمت وطلقت؟
14: لا. حرام آدي يعني
2: يمين. أنت وحرم وما حرمت من يمشي؟
3: حرمت النماء. ماذا حرمت؟
14: يعني اني اشيل حاجه وهي حرمت اني ما اشيلها.
3: الذي ما يمشي كلامه يدي كفاره احتياط.
14: يلا
2: سلام. سلام. مرحبا. الو.
15: السلام عليكم.
2: سلام ورحمه الله.
15: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك. زنور. أيوة مزنور.
2: حياكم الله.
15: صباح الخير.
2: سؤال آخر. مرحبا. نعم.
16: سمعتم يا قريب الحين عندما بتقول العباء عندما يعزل يعني لا قسمع صلم على القبيل يعني في البلاد يعني عبان خلاص صلي على العباء.
3: نعم.
16: ما بيأذن العصر عندنا تبلغ على يعني في غلق وجاني صلى الظهر وخلص بعد كل واحد يصلي بيته أو ما بيت ما الله يعلم.
3: أذن.
16: أذن في البيت يعني. أيوة.
3: ولا أطلع من فوق الجباء وأذن للعصر، ولا خرج المسجد وأذن للعصر أنت.
16: لا.
3: واضح.
16: ما بيجوز يصلى يعني عصر ما حد يفتح الجامع.
3: أخرج أنت افتح الجامع وأذن.
16: إن شاء الله
3: بإذن
16: الله خير.
3: بإذن الله.
16: الله معك.
3: أنا ومعكم.
2: استقبل آخر اتصال. مرحبا. نعم. مالو. سلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم. إيش؟ إيش سؤالك؟ بنسمعك. نستقبل آخر اتصال. مرحبا. نعم. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات، بقي قليل من الدقائق. فضيلة العلامة نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول: شخص معه زراعة جنب زراعتي وقد شفته وهو يسرق من زراعتي وينكر، هل يجوز أن أتبدل من مزرعته؟
3: لا ما يجوز. هذا السرق الأخذ ما يجوز للإنسان ولو قضى ما يجوز.
2: واحد بيطلبه منه يفعل حروز وبيسأله كم يتولى مقابله، هل يصبر يحدد لهم؟
3: نعم يجوز.
2: نعم. إذا رسالة تقول: إذا بإمام للصلاة في الجماعة خلف الإمام به واحد تخلى الصف بالغ عاقل بس الثوب حقه فيه نجاسة عينية بغير علمه نظر إليها بعد الصلاة، هل صلاته صحيحة؟
3: صلاته لا مش صحيحة، لكن صلاتهم صحيحة.
2: وهل صلاة المؤتمن الذي بجانبه وشماله إلى طرف الصف صلاتهم صحيحة؟
3: نعم
2: صلاتهم صحيحة.
3: نعم.
2: قال: إذا مش صحيحة المصلي المتنجس عليه إثم نحو بقية المؤتمن، لكن
3: لا ما
2: بشي. الحديث صحيح من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يوم الجمعة 200 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
3: ما أعلم بهذا الرواية، أعلم أن الرواية الذي أعرفها أن من صلى على النبي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 من حوائج الدنيا و70 من حوائج الآخرة، والرواية الثانية من صلى عليه صلاة واحدة من صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى بها عنه 10 سيئات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام.
2: نعم. رجل صلى في جيبه حاجة متنجسة.
3: إذا عاد الوقت باقي في يعيد الصلاة، وإذا قد خرج الوقت فإذا هي من النجاسات المتفق عليها مجمع عليها في قضية الصلاة، وإلا فما إذا مشي.
2: نعم. ما حكم عق والديه وشق لهم عندك خادمين؟
3: حكم العق والعقوق من الكبائر، وصاحب الكبيرة يدخله الله عز وجل النار ويحبط كل أعماله.
2: نعم. قال كنا نشغل ديزل ونتي نص العشر، وذا الحين كم نتي طاقة شمسية؟
3: نصف العشر
2: نفسها.
3: يعني بدي أن الناس يفهموا المسموح به، يعني الذي هو فيها العشر فقط، الذي فيها العشر هو ما كان مسكي من المطر من السماء أو كان من الغال ما لا بيفتح الوادي إلى عنده.
2: نعم.
3: هذا هو الذي ما يلزم فيه.
2: لكن قد خسر قد سوى شيء.
3: الطاقة مكلفة، طاقة نفسها، ولو ما عاد بيحتاج يدي لها
2: ما بيتش ما كان بيتي ديزل.
3: هي يعني نفسها هي آلة مكلفة.
2: نعم.
3: تحتاج مواصير، تحتاج غطاس، تحتاج ألواح، كلها مكلفة.
2: ما حكم من يصلي في بيته برغم أن المسجد قريب؟
3: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، إذا ما معه عذر ما يجوز له.
2: إذا واحد شاف عورة طفل عمره 3 سنين أو 4 هل صلاته صحيحة؟
3: نعم.
2: أنا مخطوبة، رسالة تقول غصبا عني هل يجوز أتزوج؟ أنا رافضة وكل أسرتي ما غير أبي.
3: لا، الرضا من البالغة، المرأة البالغة لابد من رضاها، ولا فلا يصح عقد النكاح إلا برضاها.
2: هل القتل محرم؟
3: القتل ليس من المحرمات.
2: إذا واحد سبح في الركوع والسجود أقل من 3 هل تصح صلاته؟
3: نعم هي تصح، لكن يسجد للسهو، يجب عليه سجود السهو.
2: آخر سنة قرأت تقول إذا كان من مسؤولات صلاة التشهد الأوسط فهل تصح صلاة الفرد إذا نسي فيها التشهد الأوسط؟
3: إذا نسيها نعم، ويجب على السجود السهو.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، كثير من الرسائل بالمئات لا نستطيع أن نقرأها، وأيضا نعتذر منكم ونعتذر من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، يحصل الله عليكم سيد الكريم.
3: إليكم.
2: كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد علي هبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف. عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: من كل مثل برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة، ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أعزائنا الكرام المستمعين إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي الحلقة 12، وستكون بعنوان آل حاميم، أو من أسرار الحروف المقطعة.

0: ومن الأمثلة القرآنية للحروف المقطعة نأخذ مثالا لذلك بدايات الحواميم السبع التي تبدأ بسورة غافر، وبدايتها حاميم وتجمع على حواميم. ولأن هذا الجمع ليس على القياس الصرفي فقالوا نسميها آل حاميم. وحاميم هي حرف الحاء وحرف الميم، وهما من الحروف المقطعة، وكل الدارسين والمفسرين واللغويين يحومون حول المعاني التي يمكن أن تستنبط منها وتطمئن لها نفوسنا، فكل من قال فيها خاطرة لا بد أن يذيل كلامه بقوله والله أعلم بالمراد. فالحرف العربي له مسمى وله اسم، فألف اسم لآ، والباء اسم لباء، فالمسمى غير الاسم، فحين ننطق كتب لا ننطقها كاف تاء باء. إذن فعند القراءة فإننا ننطق المسمى، ففي كتب يسمى الكاف كاء، وفي كتب يسمى الكاف كو. إذن فنحن في الكلام والقراءة ننطق بمسمى الكلمة ولا ننطق باسمها، ففي حاء ميم ننطق بالاسم لا بالمسمى، حاء ميم وليس حماء. ولذلك فالذين يقرؤون القرآن دون سماعه من شيخ مقرئ متمكن قد يقرؤون أول سورة البقرة مثل أول سورة الانشراح، فكلها لديه ألم. والله قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ولولا السماع لما فرقنا في القراءة بين سورتي البقرة وسورة الانشراح، لأنهما تبدأان بنفس الحروف الثلاثة، ولولا السماع لما فرقنا. إذن فسماع القرآن ضروري، فلما حام الناس حول هذه الكلمات والمطالع تبين للناس شيء من إعجاز القرآن، وهو معجز لأمة العرب لأنها أمة بيان وفصاحة، وليس هناك أمة أنشأت معارض للكلمة قديما إلا أمة العرب، فالأمم في الأصل إنما تنشئ معارض للمتميز من صناعاتها، فسوق عكاظ والمجنة والمربد وغيرها، حتى يلتقي أهل البيان من الشعراء والخطباء للتباري والتنافس، ثم يأخذون الأجمل من ذلك لكتابته بماء الذهب وتعليقه في أقدس الأماكن كالكعبة المشرفة، بعد أن يؤمروا أصحاب تلك الأعمال على الموسم. ولذلك جاءت معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جنس هذه الكلمة. ولذلك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزة سيدنا محمد من جنس ما نبغ فيه العرب، فإنما ذلك ليعجزهم، فقد كان إعجازهم هو عين الشهادة لقدرتهم، فهم موضع التحدي لأنهم أقوياء في ميدان التحدي، وهم حجة في الكلمة، فالحروف المكونة للكلمات هي نفس الحروف المكونة لكلمات القرآن الكريم، فلدينا حروف معنى ولدينا حروف مبنى. فمثلا كتب فيها ثلاثة حروف وهي الكاف والتاء والباء، وهي حروف مبنى الكلمة، ولكن عندما نقول زيد كالأسد فالكاف هنا ليس لبناء الكلمة وإنما للتشبيه. ومن هنا يسمى حرف معنى، بينما الباء في كتب حرف مبنى، لكنه في وبالله لها معنى القسم، فمرة يكون الباء من بناء الكلمة وبالتالي لا معنى له وحيدا، ومرة يكون حرف معنى وله معنى بمفرده، فالحروف تكون الكلمات والكلمات تكون الجمل، بعد ذلك تكون الجملة في الأداء متميزة تدهش المتذوق وتأسر الألباب وتثير الانفعال النفسي. إذن فهنا هو التأثير البلاغي، ومن هنا فالحق سبحانه وتعالى أراد أن ينسب البلاغة التي وصف بها القرآن لصنعته جل وعلا، فالحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات، والنظم والسبك والبلاغة هي المختلفة، وبالتالي فالمتكلم هو البليغ، فمعنى الحروف المتقطعة مثل حاء ميم هي الحروف التي تكون منها القرآن وأعطي سر الإعجاز والتحدي، لأن الله هو الذي يتكلم، فإنما يكون التفوق والإعجاز عندما يكون مجال التنافس موحدا، فلا تتنافس مثلا على جودة ثلاثة أصناف مختلفة. ومما يقوي ذلك الإعجاز أن سيدنا محمدا هو نبي أمي، والأمي هو الذي لم يأخذ علمه من البشر، وبالتالي فالأمية شرف فيه وكمال، بينما الأمية في بقية البشر نقص وقبح، فكل معارفه وعلمه من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمة أمية غير متحضرة، فلو كانت أمة متحضرة لوصم الإسلام من أعدائه بأنه عبارة عن وصفة حضرية، فهي أمة لا يحكمها قانون واحد ولا دستور واحد، بل إنها مشرذمة ولكل قبيلة شيخ يحكمها، فكيف وحالها كذلك تصبح حاكمة للدنيا بقانون واحد، بل غير مستقرة في جغرافيا محددة، فأينما قرت استقرت، فهم غير مرتبطين بوطن، لأن الله أعدهم ليسيحوا في العالم بأكمله بهداية الله ودستوره. إذن فالأمة العربية معدة لسانا وأمية وبدوية لأن تقود العالم المتحضر، ليعلم أنها تحمل شيئا ليس من البشر، وإنما ممن خلق البشر ومحيط بما يحتاج البشر. فالحروف المقطعة في القرآن الكريم لم تكن على نسق عددي واحد، فمرة يبدأ الحق سبحانه وتعالى بحرف واحد نون قاف صاد، ومرة من حرفين حاء ميم طه، ومرة ثلاثة طاسين ميم ألف لام ميم، ومرة أربعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را، ومرة خمسة كاف ها يا عين صاد. ومن البدهي أن عدد الحروف العربية 28 حرفا، وجاءت الحروف المقطعة في القرآن بنصف هذا العدد 14 حرفا، ولكنها ليست على الترتيب، وبعدها تصرف في هذا النصف تصرفات توحي بأنها ليست عملية عفوية عبثية، وحاشا الله من ذلك. فمن التسعة الأولى في الترتيب لم يأخذ الله منها إلا حرفين فقط هما الألف والحاء، وترك سبعة حروف، وفي التسعة الأخيرة أخذ سبعة وترك اثنين، وهي قاف كاف لام ميم نون هاء ياء. ومن الثلث الأوسط أخذ الحروف غير المنقوطة فقط راء سين صاد طاء عين، ولم يتخذ نسقا معينا، ولله حكمة في ذلك وإن خفيت علينا، فالذي أنزل القرآن الحكيم هو الذي عنده السر، وذلك غاية تأملنا وغاية فهمنا ومنتهى علمنا، ولكن العقل يأنس ببعض ما يصل إليه. ومن ذلك أن الدين الإسلامي هو ثلاثة أقسام، والدين يقوم عليها، وهي عقائد وأحكام، ومادة كلامية هي القرآن الكريم، وكل واحدة من هذه الثلاثة فيها غيب ومشهد، فالغيب قد نسمعه فنصدقه، والمشهد نستطيع رؤيته، فالعقائد نستطيع أن نستدل عليها بخلق الكون وهندسته، ولم يدعي خلقه وملكه أحد، فهو خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا مشهد وغيب، فكل غيب محروس بمشهد يصدق، وكذلك الأحكام فيها مشهد، فالصلاة رمز العبودية، والصيام لاختبار التكليف، والحج لقداسة المكان، والزكاة للفقراء، لكننا نجهل القصد في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية، لماذا؟ فهنا نجهل الحكمة. إذن فمع كل غيب مشهد، ومع كل مشهد غيب، كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد، فالمشهد محط التكليف، وهو ما نفهمه من كلام القرآن، وفيه غيب، ومنها مقصد الحروف المقطعة. إذن كل غيب محروس بمشهد، لماذا؟ لأجل تشبه الإيمان بالغيب، فلو كانت المسائل كلها مشهدا لما حدث التفكر ولما قوي الإيمان. فإسراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أرضية، والمعراج آية سماوية، فرغم غيبيتها إلا أن النبي أقام على ذلك الدليل من المشهد عندما سئل، وصدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، عبر إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم موضوع حلقتنا هذه، وأيضا قبل أن نبدأ فقراتنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة عز ونصر وبركة بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم أولى فقراتنا لهذه الحلقة.
1: منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. وموضوعنا اليوم في هذه الفقرة بعنوان وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مع ضيفنا هنا في الاستوديو نناقش هذا الموضوع، موضوع خطبة الجمعة، مع الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله وحياكم الله.
2: الله يحييكم ويبقيكم.
0: أستاذ عبد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هكذا يقول الله عز وجل. إذا أردنا أن نفصل حول هذه الآية، وهي آية مهمة جدا خصوصا في ظل الواقع الذي تعيشه هذه الأمة، ماذا يعني أستاذ عبد الله أن يجعل الله عز وجل نصر المؤمنين حقا عليه، يعني لزاما؟ وأيضا دلالة هذا الوعد، الله عز وجل كأنه يعد المؤمنين في هذه الآية وفي القرآن الكريم بأنه سينصر المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الوعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأن المؤمنين دائما يكونوا مع الله سبحانه وتعالى. فعندما الله سبحانه وتعالى يخاطبهم هم يستشعرون ذلك، لكن عندما تنظر إلى العامة لا يعني يدركون ذلك الخطاب من الله سبحانه وتعالى، ذلك الخطاب الإلهي. لماذا لا يدركونه؟ لأنهم لا يعيشون مع الله، لأنهم لا يعني يستمرون بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما ربط الإنسان دائما به، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في المقابل بيقول الذين نسوا الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما هؤلاء المؤمنين هم متعلقين بالله دائما وأبدا، وبيدركوا معنى ذلك الوعد الإلهي. لأنه تخيل عندما بنقول معرفة الله، ليش بنجعلها أساس من أصول الدين؟ لماذا؟
0: نعم،
2: لأن بمعرفة الله سبحانه وتعالى يطاع الله ويعبد، وهذه المعرفة للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى بتزداد كل يوم، يعني في ازدياد. فإذا لم يكن هناك ازدياد، ليش احنا بنقول انك تتعلق بالله ويكون ايمانك برب العالمين اعظم يعني من كل شيء في الدنيا، من اجل ما تدرك تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، مع انك بتتيقن يقينا ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يترك المؤمن، لا يمكن ان يترك المؤمن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هم يدركوا ذلك، يدركوا ما معنى معية الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى قصة إبراهيم عليه السلام وغيره، يعني كيف كانت المعية، معية الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وكيف يعني بقدر الإنسان المؤمن بقدر ما هو مع الله يكون الله سبحانه وتعالى معك بنفس المعية التي أنت معه، بنفس تلك المعية. فكلما ازدادت معرفتك بالله وإيمانك بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من المستحيل أنه يتركك. ليش؟ لأن معك هناك عوامل النصر، معك هناك عوامل المعية الإلهية. ولذلك عندما نجد إبراهيم عليه السلام كيف قال عندما رموه بالمنجنيق، ويعني أتى إليه جبريل الأمين فقال له يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال وإلى الله؟ قال علمه بحال يغني عن سؤال، يعني يدل على أن هناك إيمان عجيب إلى أبعد الحدود، يعني مثل ما تقول يخالط ذلك الإيمان اطمئنان، هذا في قمة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، في قمة المعرفة. فعندما المؤمنون بيدركوا بيدركوا ذلك التحشيد ضدهم، ذلك الحصار ضدهم، ذلك التهويل ضدهم، ذلك الإعلام ضدهم، ذلك مهما يكن في الدنيا. ليش؟ لأنهم يعلمون أن الله معهم.
0: صحيح.
2: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يدركوا أن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، وبيمشوا على وفق هذه الآيات القرآنية. لأنه تخيل يا أستاذ عبد المجيد، عندما يأتي لك مثلا أناس عاديين وبتصدقهم وهم أناس عاديين، مثلا ده الحين أكثر العامة، لو جي لنا معرض مفتوح وقيل إن في هذا المعرض مثلا يدو إعلان في هذا المعرض يقولوا تخفيض 50%، تجو الناس حوله يعني بشكل ما
0: صحيح.
2: تتخيله.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه رب صول لهم مثلا أشياء محسوسة ملموسة. فهؤلاء المؤمنون عندما نقول ليش الله سبحانه وتعالى مدحهم مدح في أول سورة البقرة، لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالمغيبات وبالوعود الإلهية أعظم مما يؤمنوا بالمحسوس والملموس.
0: نعم. وهذا أستاذ عبد الله ما أريد أن أسألك عن يعني عن صفات المؤمنين، وكما ذكرت أيضا من دلالات أيضا الوعد الإلهي للمؤمنين من قبل الله عز وجل في القرآن الكريم أنه مهما كانت الأوضاع ومهما حشد العدو أيضا ومهما أيضا تأخر النصر فهم.
2: نعم.
0: يعلمون أن وعد الله
2: حق.
0: فهذه سنة من السنن الإلهية. أستاذ.
2: نعم.
0: عبد الله، الآن من هم هؤلاء المؤمنون الذين يستحقون هذا الوعد بالنصر؟ يعني لأنه هل يكفي الانتساب فقط للإسلام حتى يتحقق وعد الله عز وجل، أم لا بد من شروط وصفات يجب أن تتوفر في هؤلاء الناس حتى يستحقوا وعد الله عز وجل؟
2: ضروري يا أستاذ عبد المجيد، ضروري أنها تتحقق يعني هذه الصفات الإلهية. وهناك يعني لو جينا للقرآن الكريم، هل أنت مؤمن؟ اعرض نفسك على من؟ على القرآن الكريم، هل فيك صفات المؤمنين حقيقة؟ أم أنك عادك بعيد؟ ولذلك قال للأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
0: أسلمنا
2: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عندما نأتي لصفات المؤمنين يعني نجدها عظيمة، وصفات يعني راقية، وصفات يعني في منتهى الكمال، الإيمان في منتهى الكمال. ليش؟ لأنه كما قلنا في السؤال الأول أنه يعني بيرتقوا في سلم الكمال الإلهي إلى الله سبحانه وتعالى، ما عبش هناك أمامهم مصاعب، حتى وإن لاقوا تلك المصاعب بيروها لا شيء أمام الله، لا شيء أمام سبيل الله، لا شيء أمام ما يقدمه الإنسان في سبيل الله. ولذلك عندما نأتي ذا الحل للآيات القرآنية التي بتتحدث عن صفات المؤمنين، تجدهم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهؤلاء المؤمنين أعطاهم النصر، أعطاهم التأييد، ومرغونهم في الظالمين على يديهم، وهم يعني أناس بيحسبوهم الأعداء، بيحسبوهم الظالمون لا شيء، بيحسبوهم أنهم شعث غبر، أنهم حرافيش، أنهم يعني جرداء، أنهم
0: لكن حصلوا أستاذ عبد الله تلك الصفات إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا، هذه بعض الصفات.
2: قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بيقول لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
0: الله الله.
2: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن عندما بيلقوا تهديدات من غير الله سبحانه وتعالى ما بيبالش بها، لكن عندما بيكون هناك تهديد من الله سبحانه وتعالى بيحسبوا له ألف حساب. تهديد من غيره ما بيش. ليش؟ لأن مشاعرهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك عندما بيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله،
0: بالله.
2: والإيمان قلنا دارين ما هو، إن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان.
0: نعم.
2: آمنوا بالله، كيف إيمانهم بالله سبحانه؟ ارتباط، إيمان تعلق، إيمان عشق، إيمان حب، إيمان متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله، لأنه امتداد للإيمان الإلهي، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وهذا عادي من الصفات، يعني إذا أنت في مكون وأنت في نظام إسلامي في نظام المؤمنين ما بش يعني تتلك
0: طريقة
2: لحالك. أنت تحت مكون ضروري تلتزم بالقيادة، تلتزم بالتسليم، وهذا يعني أنا ريته في يعني أصحابنا أنصار الله، يعني التسليم عندهم هذا شيء مهم، وأنا باريه أنه شيء مهم في كل مكون، شيء مهم إلى أبعد الحدود. لو ما بش هذا التسليم عادنا في مران ولا عادنا في صعدة. التسليم من هذا صد حقيقة، إن التسليم يعني ضروري، ولو أنت مجتهد ولو أنت عالم ولو أنت يعني حتى ولو أن رأيك
0: مخالف مثلا،
2: مش إلا مخالف، حتى لو أن رأيك صائب أكثر من القيادة ونجاحه أكثر من القيادة، بعض الشيء ولا كله
0: قد يظن الإنسان قد يظن أنه أحسن مثلا،
2: أنه أحسن حتى ولو هو حقيقة مثلا. أنا باري يعني لأنه قد تجي في نجاح الشيء بعضه ولا يخرب الكل، تقولها ما عدا يمشيش ولا عدا يجزع ولا وجع يخرب العمل كل، لا ضروري هذا التسليم. ليش؟ لأنها من صفات المؤمنين.
0: صحيح.
2: لأن الله وصف المؤمنين بأنهم ما كان بيخرجوش من عند رسول الله لو قد استأذنوا.
0: الله الله،
2: هذا يدل على تواضع لله، مش تواضع شو تقول إنه مثل ما بيقولوا بعضهم أحبها بالركب، هادري ما ما طاعة قال هادري ما، هذا نظام علمنا الله سبحانه وتعالى النظام، والإسلام هو أعظم النظام في الإسلام، ما احنا عشوائية. الإسلام ما جي لنا بشريعة وطريقة عشوائية أبدا، أتي لنا بنظام دقيق إلى أبعد الحدود، مهما حصل من الأنظمة في العالم العربي والإسلامي وغيره، فالنظام الإسلامي أدق وأنجح وأسلم للأمة. ورجع يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، يعني حصر إن يبحصرهم، إنما المؤمنون
0: إخوة،
2: يعني أواصر الأخوة فيهم عميقة جدا، بحيث أنه ورأينا ذلك، رأينا ذلك في المؤمنين والمجاهدين في الجبهات، كيف يعني أخوتهم، كيف بيحمل الجريح فوق ظهره ويخرج به، هذا يدل على الإيمان، على الأخوة الإيمانية الحقيقية. قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. بيقول في سورة الحجرات في آية أخرى آية 15 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابهم، الله الله، ثم لم يرتابهم، ما فيش عندهم شك في وعود الله سبحانه وتعالى.
0: الله الله.
2: بأستعجب أنا أستاذ عبد المجيد عندما يعني أرى بعض المحللين السياسيين، بعض عندما بفتح القنوات يعني بأستعجب، ما فيش عندهم هناك قاموس الله، قاموس صحيح. القرآن، قاموس وعود الله، قاموس المؤمنين، ما فيش تحليلات تحليلات تحليلات، ويبنوا عليها، يبنوا عليها مواقف، يبنوا عليها مخرجات، يبنوا عليها رؤى، يبنوا عليها أشياء كثيرة، لكن عندما نعين الرؤية الذي قدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الرؤية للمؤمنين، صفات المؤمنين، كيف يمشوا على هذا الـ الـ الـ الـ يعني الـ الاستراتيجية الإلهية، ما هو يأتي لك مثلا المحلل السياسي ويأتي لك مخرجات ويقول لك أنت تهزم أنت كذا، يا أخي رب العالمين قلت لك وعود حقيقية وقلت لك صفات يجب أن تمشي عليها. ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ما بشك عندهم في وعود الله نهائيا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذول المؤمنين الحقيقيين. وقال الإمام الهادي في الآية الذي قال اشترى
0: إن الله اشترى
2: إن الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وذوك الآية الذي قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يعني بيقول ما أعظمها من تجارة، ما أعظمها من تجارة، كيف يعني تترك أشياء ثانية في معنى كلامه، تترك أشياء ثانية.

0: الإغراءات. الإغراءات تضغط على الناس في هذا الزمن بشكل كبير، المخاوف، الأوجاع، الهموم، مشاكل كثيرة لله جل شأنه. ولذلك مقامات الأنس بالنسبة للمؤمنين في خلواتهم بالذكر لله سبحانه وتعالى، في صلواتهم، في مناجاتهم، في أدعيتهم، في ذكرهم لله سبحانه وتعالى، هي المقامات التي يعيشون فيها أسعد اللحظات. أسعد اللحظات، لحظة التي يجلس فيها الإنسان المؤمن مناجيا لله سبحانه وتعالى في مقام العبادة لله، في مقام الصلاة، في مقام الدعاء، في مقام الذكر، في مقام التضرع، مقبلا إلى الله سبحانه وتعالى بوجدانه وشعوره ولسانه يناجي الله، يطلب منه المغفرة، يعتذر إليه من الزلات والمعاصي والذنوب، ويطلب منه أن يسامحه، أن يغفر له، أن يعفو عنه، وفي نفس الوقت يشكو إلى الله همومه، يقدم إلى الله طلباته من واقع افتقاره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، نورا عظيما على نفسية الإنسان. ويحظى الإنسان في نفس الوقت، يحظى من الله برعاية إلهية.
1: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد.
2: الله يحييكم ويقيكم.
1: أستاذ عبد الله، نحن نتحدث عن النصر الإلهي عز وجل للمؤمنين، نرى في واقع أمتنا التي تدعي الإيمان والإسلام أمة تعيش حالة من الضعف والتفرق والحصار والعدوان. إذا كان الله عز وجل قد وعد المؤمنين بالنصر، كيف نفهم ما تعيشه هذه الأمة من هذه في هذه الظروف ومن حالة الضعف والتفرق؟ أين المشكلة؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشكلة فينا نحن، يعني نعم، في البشر. أما الله سبحانه وتعالى فقد لنا استراتيجية ورؤية وضمن لنا فيها النصر. لكن عندما ابتعدت هذه الأمة وتخاذلت وخرجت عن الاستراتيجية الإلهية، ولذلك عندما نرى السيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك في كل خطابة، في كل خطابة بيحاول يرد الناس ويجعلهم يعودوا عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، في كل خطاب ينبه الأعراب، ينبه المسلمين، ينبه الأمة على العودة إلى القرآن الكريم. لماذا؟ يعني ما هي الأشياء التي خلت الأمة تبتعد عن القرآن الكريم ومنهجية القرآن الكريم؟ هذا يعني لم يأتي من قبل الصدفة، أنا أرى أنه صحيح. لم يأتي من قبل الصدفة، وإنما مخطط له من قبل الأعداء. يعني يشتغلوا ليل ونهار أعداء الله من اليهود والنصارى ومن لهم يعني نفوذ في العالم العربي والإسلامي،
1: ووجدوا في المسلمين من يتبعهم
2: يعني. مش لا وجدوا يعني مصالح، يعني مثل ما عندما تقرأ التاريخ كيف سبروا قريش مع رسول الله وغيره وغيره، يعني تعرف أهل المصالح، أهل المطامع، أهل الجاه، أهل السلطة، أهل الكذا. يعني بعض الناس يعني بتغيره جاه، مثلا بعض الناس منصب، بعض الناس مال، بعض الناس يعني أموال كثيرة، بعض الناس صميل ابتزاز، وبعض الناس مثل ما قال السيد عبد الملك في بعض المحاضرات أن جزيرة أبستين بتفعل دور كبير فيما في أن تحرف البوصلة إلى الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه يبتزك أعداء الله، ما فيش عنده هناك إنسانية، ما بش عنده أخلاق، ما بش عنده قيم، ما بش عنده يعني يحاول أنه يجرك إلى أنه يوقعك في العظائم، ورجع ما ذك الساعة إني بريء منك، ورجع تمشي بعده ماشي
1: إلا سيفضحك،
2: والله يفضحك، والله يفعل بك أشياء كثيرة. ومن هذا القبيل ابتعدهم عن منهجية الله سبحانه وتعالى، وحصل ما حصل من الخذلان الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين وقد ذكرنا صفات المؤمنين. فعندما ابتعدت الأمة عن القرآن، عن منهجية القرآن الكريم، عن منهجية الله سبحانه وتعالى، وعن منهجية الولاية، عندما بيقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني عندما أنت يكون أولياءك الله ورسوله والمؤمنون، هنا نجد أن الأعراب ونجد أن الكثير من العالم العربي والإسلامي ما بالله مع القوة، مثلا مع القطرسة، مع من يعني من له السطوة في العالم العربي، كيف ما هو ظالم فاجر عدو الله بيقتل، يعني عجيب تستعجب، بيراهم بيفعلوا أشياء كثيرة من الجرائم في غزة وغيرها غير، ومع ذلك يواليه،
1: الله
2: يواليه ويطبع معه ويكون وليه غير الله، وليه غير رسوله، وليه غير المؤمنين. هذا ما أدى المؤمنون إلى أنهم ينهزمون أمام أعداء الله، يضعفوا أمام أعداء الله، يجبنوا أمام أعداء الله، يعني يكونوا في حالة يرثى لها أمام أعداء الله، ولا يحركوا ساكن، ما عاد يجي مقيد. ليش مقيد؟ يعني عندما نضرب مثل باليمنيين، يعني اليمنيين عندما توجهوا إلى القرآن الكريم وإلى وعود الله سبحانه وتعالى واجهوا العالم. ليش واجهوا العالم؟ ليش؟ لأنه رجعنا أدركنا أن ولينا الحقيقي هو الله، ولينا الحقيقي هو رسوله، ولينا الحقيقي هو الإمام علي، ولينا الحقيقي هو أعلام الهدى أولياؤنا.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنهم يخرجون إلى بر الأمان، لأنهم يدركوا ما يعني يترجموا القرآن الكريم في الواقع العملي، يترجموه في الواقع العملي، ويعني يبينوا للناس بأن هذا الوعود الإلهية ما أتت من فراغ، وإنما أتت لترفع الأمة، لتصنع جيلا يعني قويا يؤمن بالله، يحب الله، يحب المساكين، ينصر المستضعفين، يعني يكون نموذج حقيقي في في في هذه الأرض.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني الآن اليمن وبقية الأمة العربية والإسلامية تعيش حصار يعني من قبل أعداء الله عز وجل، وإن تفاوت هذا الحصار، اليمن يعيش حصار الآن اقتصادي، يعيش حصار في البحر، في البر، في الجو، واليمن قد أعلن أنه يريد أن يفك هذا الحصار وقد بدأ بخطوات. في ظل هذا الحصار المفروض على اليمن وما اتخذته اليمن في هذه الأيام، أين تقف مسؤولية الأمة تجاه هذا الواقع، خصوصا في تفهم الموقف اليمني الساعي إلى فك الحصار عن الشعب اليمني العزيز؟
2: أنا أقول لك يا أستاذ عبد المجيد، أنا بأري أنه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لنوح: لن يؤمن لك إلا من قد آمن. في الأحرار في العالم هم بيدركوا، يعني نعم. بيدركوا وبيطلعوا إلى اليمن ومآلات اليمن وما بيسعى إليه اليمن وما بيحققوا اليمن، لأننا قلنا لك النتائج، عينك في النتائج، جرتنا 12 سنة يعني حرب على اليمن، والنتائج في توجهنا، احنا قلنا توجهنا توجه صادق مع الله، توجه قرآني ومسيرة قرآنية، وتوجه مع علام الهدى، وتوجه حقيقي مع القرآن الكريم وترجمه في الواقع العملي، النتائج يكون عندك قوة. يعني من هو؟ أسألك بالله، أنا يعني تحليلي بقول يعني ما حد قد خطر الله في باله أنك تحاصر السعودية، اليمن يحاصر السعودية، يعني ما قد خطرنش في بال أي أحد في العالم العربي، ولا حد يجرؤكن من قبل، ما حد كان بيتخيل أو يجرؤ أنه يضرب إسرائيل أو يضرب أمريكا أو حاملات الطائرات. كيف مرقت أنوفه وكيف بورت بها، بورت بأم كيوناين، بورت بحاملات الطائرات، يعني جعلتم أذلة وحقيرون أمام ما
1: فعلا.
2: أمام ماذا؟ وأنت محاصر وأنت مقيد. فلا تتخيل أن الأحرار في العالم العربي إنهم قليل، هم بيطلعوا وبيدركوا هذه النضال في الشعب اليمني، وهذا يعني المسيرة القرآنية، وما بتبني من أمة. فعندما يعني قلنا أنه لن يؤمنك إلا من قد أمل، لأننا أدركنا وجربنا ونادينا وناشدنا وفعلنا الأشياء الكثيرة، ما يسبروا لك شيء، ما بالله أنك تمشي على ما قال لك الله سبحانه وتعالى، والله اللي خاريك،
1: الله الله
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي رسم لك الخطط، ورسم لك الاستراتيجيات، ورسم لك نقاط ضعف أعدائك، ورسم لك كل شيء في القرآن الكريم. فعندما نتوجه بهذا التوجه الإلهي، لابد أنك يعني كما قال واحد محلل يعني السياسي، بيقول أن اليمن اليمن يعني عروبته وأخلاقه وقيمه يعني لا يستهان بها في العالم، قال لا يستهان بها، لأنهم حتى حسن نصر الله كيف مدح اليمنيين، انظروا نعم. إلى عروبتهم، إلى نخوتهم، إلى إيمانهم، إلى إبائهم، إلى كرمهم، يعني وليس وهذا ليس مبالغة، يعني لم نجد ذلك الإباء الضيم ونصرة المستضعفين والكرم والشجاعة والإباء والتعلق بالله سبحانه وتعالى إلا في اليمن. فعندما يعني عندما نرى العالم العربي صح أنه من واجبهم أنهم يطلعوا إلى هذا النموذج، ومعهم دروس صح. دروس واقعية في اليمن، دروس واقعية. يا أخي شعب يمني أنت بتقول أنه محاصر 12 سنة، بتقول أنه ما يمتلك ولا أي حاجة، قدوا بيصنع طائرات، قدوا بيصنع صواريخ، قدوا بيصنع، وهذا مش من قوتنا ولا تبخترنا ولا تبجحنا، لا هذا من يعني من التأييد الإلهي، من التبصرة الإلهية،
3: ونتيجة الصمود أيضا
2: ونتيجة
3: والصبر
2: الصمود والصبر وال ويسعى دائما الشعب اليمني يسعى ويحققه هذا فك الحصار، لابد أن يحققه، وكثير من المحللين بيغالطوا والسياسيين والنظرة العالمية. أظن أنا أن اليهود وذولك الدول العظمى بتدرك أعظم من ذول يعني بتدرك الحقائق أكثر صح. من هؤلاء المرتزقة الذي ما بيمكنوها إلا يعني
3: سخرية
2: وطقطقة بألسنتهم وتهرج وغيره وغير مثل ما ترامب وغيره.
3: ولن تنفع حتى السعودية الإدانات التي
2: ما بتنفعش. أمس بتسمع العلي الزهري بيقول يعني هي تلك الإدانات عندما حاصروا قطر، يعني هي تلك الإدانات، ورجع قطر بتدين الحصار الشعب اليمني على السعودية. قال ليش ما احنا قال ما بنرى ولا حاجة، كيف تقولون الشعب اليمني بيتهم السعودية في ان بتحاصر اليمن؟ ما بيش، قالوا احنا ما قد حاصرنكم السعودية، يعني هناك حقائق واضحة ما بيسترجوا ينكروا، بغالطهم يعني هناك مغالطة حتى في إعلامهم، تجد هناك تناقضات، ما هو سببها؟ النتائج تخبط صحيح. الخروج عن المنهجية، أما أنت مطلبك حق، أما أنت يعني خطوطك عريضة، ما حد يستري زقرها، ما حد يستري يعني يجعلها أشياء لا ترى، واضحة حقائق عبر العالم، الجوع في اليمن، الحصار في اليمن، المعاناة في الشعب اليمني، فأنت مطلبك حق. وهذا يعني كما قلتم يا أستاذ عبد المجيد، هذا نتائج صبر اليمنيين، تضحيات اليمنيين، ما قدموا الشهداء، ما يعني ثابروا وجاهدوا في سبيل الله.
3: نعم أستاذ عبد الله، يعني بإذن الله عز وجل بصمود اليمنيين وبمواجهتهم لهذا الحصار الذي فرضه النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي، سيستعيد اليمن بإذن الله عز وجل حقوقه وثرواته، وسيطرد المحتل بإذن الله عز وجل بالتوحد وبالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الله، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة توجهونها عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
2: اليوم يعني المسؤولية حقنا، يعني أنا بأوجه مثلا أقول نصيحة لي ولكل خطيب ولكل إمام ولكل مسلم ولكل، إن المسؤولية تضاعفت، فلا بد من تضافر الجهود، لا بد من يعني رفع مستوى وعي هذه الأمة من خلال المنبر، من خلال الإذاعة، من خلال القناة، من خلال التواصل الاجتماعي، لا بد أننا نسعى جاهدين في يعني توعية الناس وتوضيح للناس ما يمر به هذا العالم العربي والإسلامي من يعني من قلب الحقائق ومن تغطية لبس الحق بالباطل، ومن يعني أشياء واضحة بيجعلوها بيردوا أهل الحق أهل الباطل وأهل الباطل أهل الحق وغير ذلك من المغالطات العالمية. فلا بد يعني هنا مسؤوليتنا يعني تضاعفت، فالله سبحانه وتعالى عندما بيمكننا أكثر، عندما بيرفع مستوى مسؤوليتنا أكثر. فعندما ننظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رباني فأحسن تربيتي، ليش؟ لأنه بيأهله لأمر عظيم، وأهله من مرحلة لمرحلة، كل ما نجح في مرحلة أهله لمسؤولية أعظم، ونحن ندرك ذلك في الشعب اليمني، الله سبحانه وتعالى بيأهل إن شاء الله، وهذا ما نسعى إليه وبنطلع له، أنه الشعب اليمني بيأهل الله سبحانه وتعالى لأن يعني يحقق العدالة الإلهية ويحقق معنى رحمة، الرحمة الإلهية التي ينشرها على وجه هذه الأرض ويرفع الظلم على كاهل هذه الأمة. ويعني هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يسطع بالحق وأن نعم. يكون دوره دور كبير في هداية الناس، في تنوير الناس، في رحمة الناس، حتى ترحم من تردهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تنظر يعني للأحزاب، للطائفية، للعنصرية. يا أخي ارحم الناس بشكل عام، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيوفق، هو الذي بيسدد، هو الذي بيرمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعني بقدر همتك وبقدر عزم الإنسان وبقدر عزم المجاهد وبقدر عزم القائد مثلا وبقدر همة الإنسان، الله سبحانه وتعالى بيهيئ له في الواقع العملي بقدر همتك وبقدر إخلاصك وبقدر ثباتك. فهذا نشتي كل مؤمن وكل مسلم يطمح يرجع إلى الله سبحانه وتعالى رجوع حقيقي، ويعني يوفر لهذه الأمة عامل النصر من الأخوة، عدم التنازع، عدم التفرق، عدم الاختلاف، عدم الأشياء التي تهلك الناس، وحذر منها الله سبحانه وتعالى في القرآن.

0: مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الثانية، ومضة معرفية. سنتحدث في هذه الومضة عن سؤال: لماذا لم ينصر الله عز وجل المؤمنين والمسلمين حتى الآن؟ نستمع في هذه الومضة للإجابة عن هذا السؤال مع الشيخ محمد راتب النابلسي. تفضلوا معنا بالاستماع.
2: أيها الإخوة الكرام، حينما يعاني مجتمع ما من مشكلات، لا يتفاوت الناس أبداً في معرفة وقوع هذه المشكلة وفي معرفة حجمها، لأن الأخبار المسموعة والمرئية تطلعهم على أدق التفاصيل. الاختلاف ليس في وقوعها أو عدم وقوعها، ولا في حجمها الكبير أو في حجمها الصغير، هذا شيء مقطوع به، لأن الأرض أصبحت غرفة واحدة. قالوا كانت قرية صغيرة فأصبحت بيتاً، الآن الأرض غرفة واحدة. ما يحدث في أقصى المشرق يصلك في ثوان معدودات بتفاصيله، ولكن أين نختلف؟ نحن لا نختلف في مصداقية وقوع الحدث أو لا، ولكن الناس يختلفون في تحليل هذه الحوادث وإرجاعها إلى أسبابها الحقيقية. الناس كيف يواجهون هذه المشكلة؟ لا بد من أن يعيدوها إلى أسبابها. أيها الإخوة، إرجاع المشكلة إلى أسبابها ثم محاولة إزالة هذه الأسباب هو أهم عمل يجب أن يفعله المسلمون اليوم. هناك مشكلات تحيط بهم لا عد لها، كل مشكلة لها سبب. نظام السببية نظام اعتمده الله عز وجل أصلاً من أصول خلقه، وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. كل مهمة المؤمن أن يرجع مشكلة يعاني منها، كبيرة أو صغيرة، فردية أو جماعية، إلى أسبابها الحقيقية، ومحاولته الناجحة أن يزيل الأسباب حتى تزول المشكلة. أيها الإخوة الكرام، منابر البوح والإعلام عديدة جدا، لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينطق بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لو أرجعنا مشكلة ضعف المسلمين إلى الاستعمار، هذا تحليل غير دقيق، بل إن علة الاستعمار علة في علم المناطق ليست كافية. ما كل شيء يعزل الاستعمار، هناك بلاد عمرها الحضاري كعمرنا وقد تجاوزت هذه المشكلة. لو عزونا هذه المشكلة، مشكلة ضعف المسلمين، إلى الصهيونية، أيضا هذا تحليل غير دقيق، وهذا السبب غير كاف. البطولة أن نعيد المشكلة إلى سببها الحقيقي الذي جاء به الوحي. إن عرفنا السبب الحقيقي وجهدنا في إزالة السبب، كرمنا الله جل جلاله بإزاحة هذا الكابوس. أيها الإخوة الكرام، لو أن الله خلق أقوياء وضعفاء، أليس هناك سؤال كبير: يا رب لما قويتهم وأضعفتنا؟ لو رجعنا إلى كتاب الله، يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين التطمين؟ والله ترون بأعينكم لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده محققة، بل إن الله عز وجل حينما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الوعد بيوم الدين جاءت عبارته في القرآن الكريم بفعل ماض أتى، وكأنه قد أتى. وحينما قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رأيتم ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ قال علماء التفسير ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك رأيته. أنت مع كلام خالق الكون، يعد الله المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض ثم لا يستخلفهم، يعد الله المؤمنين أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم لا يمكن لهم هذا الدين، يعد الله المؤمنين أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ثم يخيفهم،

0: وصيام وصدقة، وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو فهم الدين. الدين التزام. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. أيها الإخوة الكرام، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لكن هل وقفتم عند هذه الآية بتأمل بسيط؟ أي دين وعد الله أن يمكنه؟ الدين الذي يرتضيه لنا. فإن لم يمكننا فالجواب القطعي أن الدين الذي نتوهمه دينا لم يرتضه الله لنا، وهذا هو السبب الذي نرى أن الله لا ينصرنا به. الدين الذي نتوهمه دينا لم يرتضه الله لنا، لم يرتضي الله لنا دين مظاهر ودين ألقاب ودين مديح ودين طرب ودين ولائم ودين مؤتمرات ودين عبادات شعائرية ودين بناء مساجد مزخرفة. الله عز وجل أراد دينا، أراد الدين منهجا لحياتنا. إذا كانت عبادتنا في واد وحياتنا في واد آخر، إذا كانت بيوتنا ليست إسلامية وأعمالنا ليست إسلامية وكسب مالنا ليس شرعياً وإنفاق مالنا ليس شرعياً وعلاقاتنا الاجتماعية ليست شرعية وحلنا وترحالنا ليس شرعياً وأفراحنا ومآسينا ليست شرعية، هذا الدين الذي نحن عليه لم يرتضه الله لنا، لذلك تعطلت وعود الله من أن تتحقق.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة ومضى معرفية، وأجاب الشيخ محمد راتب النابلسي عن سؤال لماذا لم ينصر الله عز وجل المؤمنين حتى الآن. الآن ننتقل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة،
2: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة، ميدان الخطابة. وبإذن الله عز وجل سنتعرف في هذه الفقرة على خطبة للإمام علي عليه السلام، نموذج من خطبه عليه السلام، وسنحلل ما استطعنا من هذه الخطبة. الإمام علي عليه السلام كما هو مذكور في نهج البلاغة، أول خطبة مدرجة في هذا الكتاب نهج البلاغة، ويتحدث الإمام علي عليه السلام عن التوحيد وعن الملائكة وعن الكون والسماوات والأرض، وأيضا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تحدث عن اختيار الأنبياء واصطفاء الأنبياء، إضافة إلى الحديث عن كتاب الله عز وجل. هنا معنا نموذج من هذه الخطبة عن اختيار الأنبياء عليهم السلام، وأيضا عن مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى الحديث عن كتاب الله عز وجل. يقول الإمام علي عليه السلام: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم. ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة. رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق أو غابر عرفه من قبله على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء. في هذا النص للإمام علي عليه السلام ويتحدث عن اختيار الأنبياء عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام يتدرج في هذه الخطبة النموذجية يتدرج للوصول إلى الهدف. في البداية تحدث على أن الله عز وجل اصطفى أنبياء، وهؤلاء الأنبياء أخذ الله عز وجل على الوحي ميثاقهم. وأيضا يوضح الإمام علي عليه السلام لماذا اصطفى هؤلاء الأنبياء، لأن أكثر الناس بدلوا عهد الله عز وجل وجهلوا حقه واتخذوا الأنداد إلى آخر ما ذكر عليه السلام. ثم ذكر أيضا وظيفة هؤلاء الأنبياء بأنهم سيذكرون الناس بميثاق فطرة الله عز وجل، يثير لهم دفائن العقول إلى آخر ما ذكره. هذا التدرج في خطبة الإمام علي عليه السلام يجعل السامع يستفيد ويعرف أشياء كثيرة، وهذا ما يحتاجه الخطيب عندما يتحدث في خطبته أمام جمهور من الناس، ألا يشتت الموضوع ويذهب بعيدا، بل يتدرج في فكرته في موضوعه حتى يصل إلى الهدف الذي يريده. الإمام علي عليه السلام يكمل الآن بعد أن ذكر بعثة الأنبياء بشكل إجمالي بشكل عام، تحدث عن مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه السلام: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطرائق متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لقاءه ورضي له ما عنده وأكرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مقام البلوى، فقبضه إليه كريما صلى الله عليه وآله وسلم وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم قائم، كتاب ربكم فيكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه، مفسرا مجمله ومبينا غوامضه، بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه. هنا الإمام علي عليه السلام يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب مبعثه وكيف كانت الجاهلية والملل المتفرقة

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

القلوب. كذلك يضرب الله الحق والباطل.

0: وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إخوة الإيمان في كل مكان، نلفت عنايتكم إلى أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية مهمة داخل الجامع الكبير في الصوح تحت عنوان فلا عدوان إلا على الظالمين، وذلك البيان الذي سيصدر عن الوقفات. وفي بقية المساجد والجوامع في أمانة العاصمة وفي بقية المحافظة وفي بقية المحافظات الحرة. إلى ذلك نلفت عنايتكم إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الوقفات الإيمانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الفاسقين، على القوم المعتدين، على القوم الظالمين، إنه سميع قريب، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، وأن يحفظ سيدنا المولى بعنايته ورعايته، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد عبد الرزاق الرقيحي. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأراضين، عالم الغيب والشهادة، العلي العظيم، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عظيم، وهو بكل شيء عليم. نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، ونثني عليه الخير كله علانية وسرا، ونسأله جل في علاه الاستقامة والهدى والفوز والفلاح والخشية والرشاد والتقى، فنسألك اللهم يا الله أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وترحمنا، ونعوذ بك يا عظيما جل في علاه من درك الشقى وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والنظراء والأمثال والأشباه، فلا تراك العيون ولا تخالطك الظنون، ولا يصفك الواصفون، ولا تجري عليك الحوادث ولا السنون، فأنت رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنت فوق كل شيء ولا يدانيك شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك وخاتم أنبيائك وصفوة أوليائك وخليلك، خير من هدانا إلى طاعتك ودينك، وأشرف من دعانا إلى مرضاتك وسبيلك، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على طب القلوب وشفائها وهادي العباد والأنام وغياثها سيدنا محمد بن عبد الله الحبيب المختار، وعلى آل بيته قرناء الكتاب الأطهار، وصحابته الهداة الراشدين الأبرار من المهاجرين والأنصار، والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت الشموس والأقمار. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال طاعته وسبيله وهداه،
ولزوم كتابه ودينه واتباع رسوله وهدايته والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة إليه، فإنا يا عباد الله لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاتقوا الله حق تقاته، واتبعوا خاتم أنبيائه ورسالاته، واستقيموا على أحكام دينه وهداياته وخشيته ومرضاته وطاعاته. فمن يطع الله، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أمة الإسلام، ويا أهل الدين والعقيدة والإيمان، قد تأتي على الواحد منا لحظات أو تمر به أزمنة وأوقات وفترات يعتريه فيها اليأس والقنوط والهموم والأحزان والمصاعب والأكدار، فيفقد فيها الأمل والرجاء والسكينة والطمأنينة. ولكن حينما يستشعر بأنه في معية الله وأنه مع الله وفي كنف من لا يضام ولا يغفل ولا ينام، في رعاية من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإنه سرعان ما تزول عنه تلك الوساوس والمخاوف والأحزان والهموم والغيوم والغموم، ويحل محلها الأمن والسكينة والرجاء والأمل والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن كان في معية الله فإنه لا يخاف ولا يحزن. من كان في معية الله وفي كنف الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، تجمع له الأخشاب والحطب لأيام وأسابيع، يلقى فيها في لهيب النيران وسائرها، فإذا بالنار بردا وسلاما على إبراهيم. يأخذ زوجه وولده الرضيع إسماعيل ويتركهما في واد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس ولا جار، فإذا بالماء يتفجر من بين أصابع الوليد إسماعيل عليه السلام إلى يوم يبعثون. وليس هذا فحسب، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فديناه بذبح عظيم. إذا سألت فاسأل الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كليم الله موسى عليه السلام يفر بمن معه خوفا من بطش فرعون وجنوده، حتى إذا ما وصلوا إلى شاطئ اليم أو البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فينفلق البحر إلى قسمين أو نصفين، كل فرق كالطوط العظيم، ويمر موسى ومن معه لا يخاف دركا ولا يخشى. ما أراد الله لا ما أراد الناس، ما أراد الله كان ولو كره الناس. لا مقرب لما بعد الله، ولا مبعد لما قرب الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. هذا نبي الله أيوب عليه السلام قد سكن جسده واعتلته الأوجاع والأسقام والأمراض التي لا طاقة لبشر على تحمل آلامها. هجره الأهل والأقرباء والأصحاب إلا امرأته، فما هو إلا أن ركض برجله هذا مغتسل بارد وشراب، فنهض من فراشه سليما معافى، نهض من فراشه سليما معافى. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا نبي الله يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يرفع البلوى هو الله. الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الكاشف الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لنا الله. هذا خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، تحاصره قريش ومن معه من بني هاشم والمؤمنين المستضعفين في شعب أبي طالب لسنوات وسنوات، يمنعون عنهم كل شيء، لا طعام ولا شراب ولا مخالطة ولا تزاوج ولا بيع ولا شراء، منعوا عنهم كل شيء، وتحالفوا وتعاقدوا وكتبوا حلفهم وتعاهدهم وحصارهم في وثيقة علقوها في جوف الكعبة، فما هو إلا أن أكلت الأرض صحيفتهم وفك الله حصارهم عن رسوله ومن معه. وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن أمان، وتدور الأزمنة والقرون، فإذا بمملكة قرن الشيطان تعيد حصارها
وتحالف على أنصار أحفاده من ناصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من شعب اليمن، وتضيق عليهم وتجوع أطفالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم لسنوات وسنوات، تجوع أهل اليمن وتحاصرهم وتضيق عليهم وتدمر اقتصادهم وأرزاقهم وأشغالهم، وأهل اليمن صابرون محتسبون، ولكن الله معه، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن الله مع الذين ظلموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الهداة الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، عجيب أمر هذا العالم وغريب حال أولئك الطغاة والظالمين والمجرمين. شعب اليمن يحاصر ويجوع أبناؤه.

ضج كل العالم وعلى رأسهم الأمريكان والصهاينة المحتلون، وكأن شعب اليمن لا قيمة له، كأن أبناء اليمن وما يعانونه من الحصار والتجويع والترويع لا أهمية له، كأن شعب اليمن وما يكون

ليعلم العالم كل العالم أن شعب اليمن لن يرضى بالاستكانة لهذا الجور والبغي والظلم والطغيان. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، آيات القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، آيات وأحكام قرآنية تدون وتدل وتؤكد على من ظلم فإن له أن يدفع عنه هذا الظلم وأن يرفع عنه هذا العدوان بمثل ما اعتدى عليه، بمثل ما اعتدي عليه. ونحن حوصرنا وجوعنا وأغلقت مضاضاتنا، أغلقت مضاراتنا وأغلقت موانينا ودمر اقتصادنا، ونحن ساكتون صابرون محتسبون، لعل الكيان أو قرن الشيطان يؤوب إلى رشده ويراعي حقوق الأخوة والعقيدة والجوار والآدمية والإنسانية، ولكنهم كلا أبوا إلا أن يستمروا في حصارهم وفي تجويعهم وفي عدوانهم على شعب اليمن، يتذرعون بأعذار واهية، شرعية زائفة، شرعية زائفة ومرتزقة، يتلقون توجيهاتهم من هنا أو هناك، وشعب اليمن يعاني من جراء هذا الحصار والعدوان. ولكنه لن يرضى بأن يستكين إلى هذا، لن يرضى بأن يكون هذا حاله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وعلى الباغي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا بأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وتحنناتك وترحماتك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الهداة الراشدين والتابعين بإحسان وعلينا معهم وفيهم بهذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، أبسط علينا يا الله رحماتك، أبسط علينا يا الله من رحماتك، وانظر إلينا يا الله بنصرك، فرج عنا يا الله هذا الكيد وهذا الحصار، فرج عنا يا الله هذا الكيد وهذا الظلم والطغيان، فرج عنا يا الله هذا التحالف، واجعل يا الله بغيهم في أعناقهم، اجعل يا الله شرورهم ترتد إلى صدورهم، اجعل يا الله حصارهم يرجع وبالا عليهم، وانصر يا الله أبناء اليمن، وانصر يا الله أبناء اليمن، انصر يا الله أبناء غزة، وانصر يا الله أبناء لبنان، وانصر يا الله أبناء العراق، وانصر يا الله أبناء إيران، انصر يا الله المجاهدين في كل مكان أينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على من طغى واعتدى علينا، انصرنا يا الله على من حاصرنا وجوع أطفالنا ونساءنا، انصرنا يا الله على من أغلق موانينا ومطاراتنا، ورد يا الله تحالفهم في نحورهم، رد يا الله كيدهم في تدميرهم، اجعل يا الله حصارهم يرتد وبالا عليهم، وأصلح يا الله من فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك يا الله من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، ووفق يا الله قياداتنا لما تحبه وترضاه،
وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وردنا إليك يا الله ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. آمين اللهم آمين. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، ارحمه يا الله، اغفر له وتجاوز عن سيئاته، أكرم نزله، وارحمنا جميعا يوم نصير إلى ما صار إليه. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

الآخرة حسنة وقنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار. واختم الخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله

الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: العراقية.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في الجبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف انطف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلها، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيره وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا.
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة. حديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مش وقته خالص.
9: اش في مالك خوفتنا؟
8: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
9: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليد
8: بثلي انت فيك الخير.
9: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
8: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
10: لحظه، انت رقمك 7-0؟
8: ايوه.
10: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
11: سفري
12: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
10: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
13: 7-0، أصالة وتواصل.

0: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: جينا بعد دثنا وعتادنا ويادتنا على الجناك
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرتها،
4: هبطت إجباريا. وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وأبدا.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبها، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: بعد اليوم. حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يظلم. يا ابن سعود البادي يظلم. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
7: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
8: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
9: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
10: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
11: إننا كبار السن، نحن باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض. فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
12: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سقورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
10: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
13: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم ولا تهان.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات.

0: باقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
1: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة للمعتصمين، مقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، سيدنا مولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، ووفقنا اللهم لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه بقلوبنا وقوالبنا. سعادتنا بيد الله، كرامتنا بيد الله، عزتنا بيد الله، خيرنا في الدنيا والآخرة بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. والسعيد من اتقى الله، والسعيد من استجاب لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

0: تفاوتت أعمارهم بين كبير وصغير ومتوسط، ذكر وأنثى، صحيح ومريض، كبير وصغير، غني وفقير. الأحوال كلها متقلبة ومتفاوتة. أراد الله تعالى بهذا التفاوت وهذا الاختلاف أن يبتلي الناس، فإنهم أحسنوا فلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهي دار الخلود لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للجنة. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما يدعو: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. الجنة بحاجة إلى عمل، من قول وعمل واعتقاد ونية، اعتقاد صحيح ونية صالحة وقول صالح وعمل صالح، هذه المقربات إلى الجنة، وهذه طرق الجنة. ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق الجنة. وإما إلى النار إن أسأنا والعياذ بالله. والنار كما علمتم من كتاب الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من منا بإمكانه أن يصبر على حر النار ولو ساعة واحدة، فضلا عن شهر، فضلا عن سنة، فضلا عن آلاف السنين، عن الخلود الأبدي والبقاء في جهنم والعياذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم آن والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ أو سمع آية من كتاب الله يذكر فيه الجنة، يذكر فيها الجنة، سأل الله تعالى الجنة. وكلما قرأ آية فيها عذاب أو النار استعاذ بالله تعالى من عذاب الله ومن النار والعياذ بالله من النار. هذه طريقة المؤمنين. طريقنا شئنا ما بين سالكة إلى الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا من فهم مراد الله وعمل بمقتضى ما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعات كلها دون أن يتخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نعترض على مراد الله لنقول: لماذا فرضت علينا 5 صلوات؟ ولماذا أوجبت علينا صيام رمضان 30 يوما؟ ولماذا أوجبت علينا زكاة في أموالنا، العشر أو ربع العشر أو ما فرضت علينا في زكاة البهائم والسوائم غير السوائم؟ كل هذا غير السوائم، كل هذا مما افترضه الله تعالى علينا. لا يحق لنا أن نعترض على ما كلفنا الله تعالى به، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل بكل الأعباء والتكاليف إن قمنا بهذا الواجب الشريف، ومنها وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هذه تكاليف كلفنا الله تعالى بها، وعلينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نقوم بهذا الواجب دون تنكر حتى يكتب الله تعالى لنا الأجر. إن بعض الناس ربما يجر جرا إلى هذا الخير أو ذاك، لكنه يحرم الأجر لأنه لم ينوي بذلك وجه الله، ولم ينوي بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما من باب الحياة صلى مع الناس وصام في شهر رمضان من باب الحياة، لم يقصد بذلك عبادة الله، وربما بذل ماله لا لوجه الله سبحانه وتعالى. فقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لا بد من النية الصالحة، ولا بد من الإقبال على الله، ولا بد من الرضا بتكاليف الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هكذا مراد الله. جعل الله تعالى الحياة فتنة، جعل لإبليس حين خلق آدم عليه السلام جعل جعل لآدم إبليس حين خلق آدم عليه السلام فتنة، وابتلى الله تعالى آدم بإبليس وحذره من سماع إبليس: ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، ابتلاء، امتحان. لا يقولن أحد منا لماذا هذا؟ لأن الله تعالى له في خلقه ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ابتلى الله تعالى العباد بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذا الابتلاء وارد مع الأنبياء، وارد مع الأولياء، وارد مع العباد كلهم. فليرى الله تعالى من المسلم لأمر الله، من الباذل روحه في سبيل الله، من الباذل مهجته في سبيل الله، من الباذل ماله في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، أن يجعلنا من أنصار دينه، أن يجعلنا من جنده، أن يجعلنا من عباده الصالحين، أن يوفقنا، أن يصلح ذات بيننا، أن يصلح سريرتنا وقلوبنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. هذه مسألة لا يوفق لها الكثير من الناس إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته، وممن عمتهم مغفرته، وممن فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. في حالة الابتلاء الإلهي الوارد، الآن معنا أمريكا، معنا إسرائيل، معنا أعداء الله يحاربوننا، يعادوننا، يحاصروننا، يعني يمارسون كل الضغوط علينا من أجل أن نتنازل عن مبادئنا، عن قيمنا، عن أخلاقنا، عن ديننا، عن شريعتنا، عن أخلاقنا، عن حيائنا، عن مروءتنا، عن عزتنا، عن كرامتنا. يفعلون كل ما بوسعهم أن يفعلوه، لكن المؤمن كالجبل لا يتحرك ولا يتزلزل ولا تزعزعه الريح أبدا، كالجبال الرواسي. هذا حال المؤمن. أما الذي في قلبه شك من لقاء الله ومن وعد الله ومن اليوم الآخر، تراه يتنازل عن كل مبادئ، عن القيم، عن الدين، عن القرآن، عن السنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إنك تراه في أخلاقه، في سلوكه، ترى نساء بعض الأحزاب التي كانت تنتمي إلى أحزاب إسلامية قد خلعن جلباب الحياة وتزينا وتبرجنا وظهرنا في شاشات التلفزيون على أنهن نساء منفتحات، أنهن متوسطات معتدلات ولسنا متشددات. رأيتم ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يبحثون عن رضا، عن رضا المخلوق على حساب رضاء الخالق جل جلاله وعظم شأنه. وغنوا ورقصوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، واستعانوا بأعداء الله وضبعوا معهم وتعاونوا معهم وتولوهم وشكوا إليهم أحوالهم وركنوا إليهم. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا حال الابتلاء عباد الله. لا تنسوا أبدا قول الحق سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما نحن فيه وحالة التمييز الإلهي بين الخبيث وبين الطيب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تريدون أن تدخلوا الجنة دون أن يعلم منكم الصدق في الجهاد في سبيل الله وفي الصبر في ذات الله سبحانه وتعالى؟ الجهاد في سبيل الله معلوم ما هو، والمراد بالصبر الصبر في مواجهة أعداء الله، في مقابل ما يواجهوننا به من حصار ومن عدوان ومن قتل ومن حرمان. كل ذلك بحاجة إلى صبر، ليرى الله تعالى منا الصبر. إذا صبرنا في مثل هذه المواطن أدخلنا الله تعالى الجنة، لأنه تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اقرأوا هذه الآية وافهموها جيدا. ما نافية، ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا ما يلقى ما نافية وإلا أداة حصر وقصر. والجملة حصرية، لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا من صبر. صبر على ماذا؟ إن لم يكن لدى الإنسان صبر على مواجهة أعداء الله فعلى أي شيء يصبر؟ ما هو الصبر؟ وهو يدعو إلى الجزع والنفور والخوف والفزع من أعداء الله، ويرجح السكوت والخنوع والخضوع أمام أعداء الله. هذا ليس بصبر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين، صبر وصبر أصحابه، وصبر الأنبياء من قبله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وما يلقاها إلا الذين صبروا. لن يدخل الجنة إلا من صبر على هذا الظلم وعلى هذه المرارة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية وعلى البذل وعلى العطاء. هؤلاء الذين يستحقون الجنة. إن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة عباد الله بعد هذا العناء المرير الذي شاهده في الدنيا وذاقه في الدنيا، يغمس في نهر من أنهار الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لم أرى بؤسا قط. ينسى كل شيء مما أصابه في الدنيا، قد يذكره الله سبحانه وتعالى، لكن مخيلته لن تذكر شيئا أمام ما يشاهده من نعيم الجنة من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ممن اختصه الله تعالى بهذا الحظ العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن خصهم بهذا الفضل وبهذه الكرامة، اليوم دنيا وغدا آخرة. أولئك الذين جاهدوا بسبيل الله قد لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك الذين لم يجاهدوا الله سبحانه وتعالى سيلقون ربهم بهذا الوجه أو بالوجه الثاني. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، من الذي يحدث نفسه بالبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية؟ هذا مغفل، هذا مجنون. لم يبقى ولن يبقى في هذه الدنيا أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقط علينا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع إيماننا الذي نؤمن به، الذي نعتقده أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وبالتالي علينا أن نصمد أمام أعداء الله في كل الأحوال، لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء عباد الله تعالى وارد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، جعل الله العباد بعضهم لبعض فتنة، جعل الأنبياء من يعترضهم ويكفر بهم ويقاتلهم، جعل للإمام علي بن أبي طالب من يقاتله من القاسطين والناكثين والمارقين، وهذا معلوم لدى جميع الناس بالضرورة مما حدث، وكلهم أبناء قبلة واحدة، أبناء الإسلام، لكنهم قاتلوا الإمام علي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بذلك: يا علي، ستقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. وعندما ذكرهم بهذه الأوصاف فإنما ذمهم بها القاسطون، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الناكثون فقد قال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وأما المارقون فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحال اليوم كحال الأمس، الحال اليوم كحال الأمس. جعل الله لنا كشعب يمني فتنة آل سعود. وآل سعود ليسوا فتنة على الشعب اليمني فحسب، بل هم فتنة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء. عندما تأسس النظام السعودي تأسس متزامنا مع النظام الصهيوني الذي اغتصب الأراضي المحتلة في فلسطين، والذي اغتصب الأراضي المقدسة. والأم واحدة هي بريطانيا التي أنشأت هذا النظام في الجزيرة العربية، وأنشأت ذلك النظام في الشام في بلاد الشام، وحرصت كل الحرص على رعاية هذين النظامين. حتى قال عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية في كتاب خطه بيده ووثيقة وقعها بيده إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين. ولذلك لا تتعجبوا إن قالت السعودية إنها تجدد موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. فالمراد بهذا الكلام هو ما أكده ووقع عليه عبد العزيز بن سعود عندما قال إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين، وهذا ما يسعى إليه نظام آل سعود. عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق. شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون أن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للفائلة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي بالنار 70 خريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الوقايع كلها. إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. قل لكم شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما تربص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم. لا تنسوا أنهم استضافوا فساد الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم، وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون $1,000 مليار التي ذهبت به السعودية إلى الخزينة الأمريكية والخزينة الصهيونية. لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل. لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله. لا تنسوا أنهم فروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك، هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم، فضلا عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم فنوا علينا عدوانا في 2015 في مارس، وأول جريمة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: مبايعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
3: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
4: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
5: فيما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمن العزيز.
2: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بأن لا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: عدنا صبرنا نفهم ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو.
2: بعد هذا الصبر سوف يقصف لا هودة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
3: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
2: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا من

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا
6: لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: جاهزون ولهنا إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
2: بنعتها ما كافة
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: سوف نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
8: نقول لهم سلمان والله لا نبالي بك.
9: جاهزين هيهات من الدنيا.
10: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم سيد بها ونص، نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى. يقدمه لكم زكريا الشرعي، ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا، مرحلة جديدة يفرضها الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة، والحصار المفروض علينا ظلم وعدوان من 2015 انكسر بفضل الله رغما عن كل مخططات العدو وعملائه. قوة الشعب وإرادة فرضت المعادلة، وحان الوقت لانتزاع حقنا وكسر الحصار الجوي المفروض علينا. مستمعينا، بعد هبوط الطائرة الإيرانية ماهان في مطار صنعاء وكسرها الحصار، بدأ الإعلام العبري بترديد نفس المصطلحات اللي عفى عنها الدهر. اسمعوا،
8: حيث وصف مجلس القيادة الرئاسي تسيير إيران لرحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية لأنه انتهاك لسيادة اليمن وتحدي للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واتهم جماعة أنصار الله بتقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية. وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت أن السعودية حاولت اعتراض طائرة مدنية قادمة من إيران وحذرت بأنها سترد في حال تكرار خرق الأجواء. من جانبها قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، وأكدت في بيان لها أنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن.
9: يعيش اليمن اليوم حالة من التوتر مع تحشيد مفاجئ من جماعة الحوثي في تصعيد يربطه مراقبون بمحاولات إيرانية للإبقاء على الصراع اليمني مشتعلا وتوظيفه ضمن حساباتها الإقليمية بما في ذلك مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما رفضه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكدا أن اليمن لن يكون في ورقة في صراعات الآخرين. رحلة جوية في الظل من طهران إلى صنعاء أشعلت الأجواء معها، فبينما يقول الحوثيون إنها ذات طابع إنساني، تؤكد الحكومة اليمنية أن الطائرة نقلت خبراء ومعدات عسكرية، معتبرة ذلك خرقا للسيادة اليمنية ولقرارات مجلس الأمن، مطالبة بتحقيق دولي لكشف ملابسات هذه الرحلة.
2: أيوة، هذا جزء مما بترددها الماكينة الإعلامية التابعة للعدو الأمريكي والسعودي. مصطلحاتهم ما بيقولوها شباب، لا لا، بيوجدوا تبريرات افتراءات وكذب وزيف لتبرير شرعنة ما هم ناويين عليه. قال ما هو؟ قال خبراء وأسلح ودع واختراق للسيادة اليمنية. كمية استخفاف بالعقول ومعاناة الشعب اليمني المحاصر برا وبحرا وجوا. ليش ما تتكلموا عن الحصار المفروض على الشعب وما وراه من معاناة إنسانية، ولا ولفتوا على الخرض وتدليس الحقيقة؟
10: حذر العدو السعودي المجرم.
11: رسالة ردع حازمة انطوى عليها بيان القوات المسلحة اليمنية، ومفادها الأجواء اليمنية لم تعد مباحة بعد إجبار تشكيل جوي حربي سعودي على التراجع ومغادرة الأجواء من دون تحقيق هدفه في منع الطائرة الإيرانية من كسر الحصار الجوي والهبوط في مطار صنعاء الدولي.
10: نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه.
2: أها، هذا الحقيقة والواقع ببساطة، وهذا معادلة جديدة في الميدان فرضها الشعب اليمني وقيادته بعد نفس طويل من الصبر والانتظار تنفيذ الاتفاقيات التي تملص وهرب منها النظام السعودي. لحظة، باقي العدو الإسرائيلي المجرم الذي شعر بالقلق والمخاوف من أن الرحلات بين طهران وصنعاء ستستخدم لنقل أسلحة وخبراء عسكريين إلى صنعاء. هيامة، نفس المجبر، مش قلنا لكم يهودي وعملائه واحدي الخلاصة يا مستمعينا، الفرج قريب والحصار إلى زوال، وانت هوروا وتدخلوا بالقوة، فهم مستعجلين على دمار مضاراتهم ومصافي النفط حقهم، والقادم أعظم بإذن الله. سلامتكم.
7: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: شكرا.

0: ونزل للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنافرة.
9: الله أكبر.
10: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00 عصرا.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: أقول للأمريكي والإسرائيلي وأنا أقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: أهلا محمود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: قالتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية،
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستدير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضرا لأي مواجهة.
1: خرجنا اليوم
2: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
3: سيدي معك شعب حمية يا عرب الله ودولة سدد،
0: ويقولون لكم
4: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
5: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين مستعدين.
6: بسم الله الرحمن جهز وعد، نبتديها مع إسرائيل مسحرة. حرب كبرى وصلنا، حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة. امتشج سيف جدك ديقة العمر ود، عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة. ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة. ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعة حربياته متطورة. أشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره. خلي لا تشعل، خلها تتقد، ردها لسلافها كل شي غيره. المصافي تولع والمفاعل قد، والمواني تغلق والمطار هجرة. حان يوم العدو الظالم المستبد، وقتها يا الفقار الحيدري تنحرى. صد هاجم سفن وابراج، فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره. شبها حرب لا توقف ولا بانسد، والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة. حرب والشرق الأوسط منها يعتصد، من تفرج بغيره باص المنحرة. حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره. ما تقف غير لا من اليهودية يشد من وطن له زمن وجع المستعمرة. وانت يا شعب مركم جيشنا بايرد، رد يلقيك من بين العرب مفخرة. رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة. حينها دق راسك في السحابة وزد، مد رجلك وجه القردة واستفسره. قل لغال انت واليد الطويلة تعد، كم مصافي وخزانات مدمرة. صبحه رد عشه رد، لا ما يخد رد في رد، لا ما تحجر المحجرة. ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد، والله انه وقع في الوقعة المدبرة. ما حدا كفو في حرب اليماني وند، كل غازي غزانا في يمن نقبرة. والعرب كان لحراب العرب نتحد، كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة. والمطبع وعبد المال والمنتدد قال لهم من مسك بالله باينصره، قال لهم من مسك بالله باينصره. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لشهود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: مكافأة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كنت رعوة وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاة خوما.
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقك ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين، مقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، لا بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، ووفقنا اللهم لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه بقلوبنا وقوالبنا. سعادتنا بيد الله، كرامتنا بيد الله، عزتنا بيد الله، خيرنا في الدنيا والآخرة بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. والسعيد من اتقى الله، والسعيد من استجاب لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلقنا الله تعالى حين خلقنا عباد الله وهو الغني عنا، لا تنفعه طاعة من أضاعه، ولا تضره معصية من عصاه. الطاعة يا عباد الله إنما تنفع صاحبها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والمعصية إنما تضر صاحبها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نحسن، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة. وجودنا في هذه الحياة ليس مقصودا لذاته، وجودنا في هذه الحياة إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. وها أنتم ترون الناس وقد تفاوتت أعمارهم بين كبير وصغير ومتوسط، ذكر وأنثى، صحيح ومريض، كبير وصغير، غني وفقير، الأحوال كلها متقلبة ومتفاوتة. أراد الله تعالى بهذا التفاوت وهذا الاختلاف أن يبتلي الناس، فإنهم أحسنوا فلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهي دار الخلود لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للجنة. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما يدعو: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. الجنة بحاجة إلى عمل، من قول وعمل واعتقاد ونية، اعتقاد صحيح ونية صالحة وقول صالح وعمل صالح، هذه المقربات إلى الجنة، وهذه هي طرق الجنة. ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق الجنة. وإما إلى النار إن أسأنا والعياذ بالله. والنار كما علمتم من كتاب الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من منا بإمكانه أن يصبر على حر النار ولو ساعة واحدة، فضلا عن شهر، فضلا عن سنة، فضلا عن آلاف السنين، عن الخلود الأبدي والبقاء في جهنم والعياذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم آن والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ أو سمع آية من كتاب الله يذكر فيه الجنة، يذكر فيها الجنة، سأل الله تعالى الجنة. وكلما قرأ آية فيها عذاب أو النار استعاذ بالله تعالى من عذاب الله ومن النار والعياذ بالله من النار. هذه طريقة المؤمنين، طريقنا شئنا ما بينا سالكة إلى الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا من فهم مراد الله وعمل بمقتضى ما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعات كلها دون أن يتخير ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نعترض على مراد الله لنقول لماذا فرضت علينا 5 صلوات ولماذا أوجبت علينا صيام رمضان 30 يوما ولماذا أوجبت علينا زكاة في أموالنا العشر أو ربع العشر أو ما فرضت علينا في زكاة البهائم والسوائم غير السوائم. كل هذا غير السوائم، كل هذا مما افترضه الله تعالى علينا لا يحق لنا أن نعترض على ما كلفنا الله تعالى به، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل بكل الأعباء والتكاليف إن قمنا بهذا الواجب الشريف، ومنها وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هذه تكاليف كلفنا الله تعالى بها، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نقوم بهذا الواجب دون تنكر حتى يكتب الله تعالى لنا الأجر. إن بعض الناس ربما يجر جرا إلى هذا الخير أو ذاك، لكنه يحرم الأجر لأنه لم ينوي بذلك وجه الله ولم ينوي بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما من باب الحياة صلى مع الناس وصام في شهر رمضان من باب الحياة، لم يقصد بذلك عبادة الله، وربما بذل ماله لا لوجه الله سبحانه وتعالى. فقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لا بد من النية الصالحة، ولا بد من الإقبال على الله، ولا بد من الرضا بتكاليف الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هكذا مراد الله. جعل الله تعالى الحياة فتنة، جعل لإبليس حين خلق آدم عليه السلام جعل لآدم إبليس حين خلق آدم عليه السلام فتنة، وابتلى الله تعالى آدم بإبليس وحذره من سماع إبليس: ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، ابتلاء امتحان. لا يقولن أحد منا لماذا هذا، لأن الله تعالى له في خلقه ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ابتلى الله تعالى العباد بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذا الابتلاء وارد مع الأنبياء، وارد مع الأولياء، وارد مع العباد كلهم. فليرى الله تعالى من المسلم لأمر الله، من الباذل روحه في سبيل الله، من الباذل مهجته في سبيل الله، من الباذل ماله في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، أن يجعلنا من أنصار دينه، أن يجعلنا من جنده، أن يجعلنا من عباده الصالحين، أن يوفقنا، أن يصلح ذات بيننا، أن يصلح سريرتنا وقلوبنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. هذه مسألة لا يوفق لها الكثير من الناس إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته، وممن عمتهم مغفرته، وممن فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. في حالة الابتلاء الإلهي الوارد، الآن معنا أمريكا، معنا إسرائيل، معنا أعداء الله يحاربوننا، يعادوننا، يحاصروننا، يعني يمارسون كل الضغوط علينا من أجل أن نتنازل عن مبادئنا، عن قيمنا، عن أخلاقنا، عن ديننا، عن شريعتنا، عن أخلاقنا، عن حيائنا، عن مروءتنا، عن عزتنا، عن كرامتنا. يفعلون كل ما بوسعهم أن يفعلوه، لكن المؤمن كالجبل لا يتحرك ولا يتزلزل ولا تزعزعه الريح أبدا، كالجبال الرواسي، كالجبال الرواسي. هذا حال المؤمن. أما الذي في قلبه شك من لقاء الله ومن وعد الله ومن اليوم الآخر، تراه يتنازل عن كل مبادئ، عن القيم، عن الدين، عن القرآن، عن السنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنك تراه في أخلاقه في سلوكه، ترى نساء بعض الأحزاب التي كانت تنتمي إلى أحزاب إسلامية قد خلعن جلباب الحياة وتزينا وتبرجن وظهرن في شاشات التلفزيون على أنهن نساء منفتحات، أنهن متوسطات معتدلات ولسنا متشددات. رأيتم ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يبحثون عن رضا، عن رضا المخلوق، عن رضا المخلوق على حساب رضاء الخالق جل جلاله وعظم شأنه. وغنوا وردصوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، واستعانوا بأعداء الله وضبعوا معهم وتعاونوا معهم وتولوهم وشكوا إليهم أحوالهم وركنوا إليهم. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا حال الابتلاء عباد الله. لا تنسوا أبدا قول الحق سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما نحن فيه وحالة التمييز الإلهي بين الخبيث وبين الطيب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل تريدون أن تدخلوا الجنة دون أن يعلم منكم الصدق في الجهاد في سبيل الله وفي الصبر في ذات الله سبحانه وتعالى؟ الجهاد في سبيل الله معلوم ما هو، والمراد بالصبر الصبر في مواجهة أعداء الله، في مقابل ما يواجهوننا به من حصار ومن عدوان ومن قتل ومن حرمان. كل ذلك بحاجة إلى صبر، ليرى الله تعالى منا الصبر. إذا صبرنا في مثل هذه المواطن أدخلنا الله تعالى الجنة، لأنه تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اقرأوا هذه الآية وافهموها جيدا. ما نافية، ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا. ما يلقى ما نافية وإلا أداة حصر وقصر، والجملة حصرية. لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا من صبر. صبر على ماذا؟ صبر على ماذا؟ إن لم يكن لدى الإنسان صبر على مواجهة أعداء الله فعلى أي شيء يصبر؟ ما هو الصبر؟ وهو يدعو إلى الجزع والنفور والخوف والفزع من أعداء الله، ويرجح السكوت والخنوع والخضوع أمام أعداء الله. هذا ليس بصبر، هذا ليس بصبر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين، صبر وصبر أصحابه، وصبر الأنبياء من قبله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لن يدخل الجنة إلا من صبر على هذا الظلم وعلى هذه المرارة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية وعلى البذل وعلى العطاء. هؤلاء الذين يستحقون الجنة. إن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة عباد الله بعد هذا العناء المرير الذي شاهده في الدنيا وذاقه في الدنيا، يغمس في نهر من أنهار الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لم أرى بؤسا قط. ينسى كل شيء مما أصابه في الدنيا، قد يذكره الله سبحانه وتعالى، لكن مخيلته لن تذكر شيئا أمام ما يشاهده من نعيم الجنة من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ممن اختصه الله تعالى بهذا الحظ العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن خصهم بهذا الفضل وبهذه الكرامة. اليوم دنيا وغدا آخرة. أولئك الذين جاهدوا بسبيل الله قد لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك الذين لم يجاهدوا الله سبحانه وتعالى فيلقون ربهم بهذا الوجه أو بالوجه الثاني. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، من الذي يحدث نفسه بالبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية؟ هذا مغفل، هذا مجنون. لم يبقى ولن يبقى في هذه الدنيا أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقط علينا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع إيماننا الذي نؤمن به، الذي نعتقده أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وبالتالي علينا أن نصمد أمام أعداء الله في كل الأحوال، لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والابتلاء عباد الله تعالى وارد: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. جعل الله العباد بعضهم لبعض فتنة، جعل الأنبياء من يعترضهم ويكفر بهم ويقاتلهم، جعل للإمام علي بن أبي طالب من يقاتله من القاسطين والناكثين والمارقين، وهذا معلوم لدى جميع الناس بالضرورة مما حدث، وكلهم أبناء قبلة واحدة، أبناء الإسلام، لكنهم قاتلوا الإمام علي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بذلك: يا علي ستقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. وعندما ذكرهم بهذه الأوصاف فإنما ذمهم بها القاصدون، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الناكثون فقد قال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وأما المارقون فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحال اليوم كحال الأمس، الحال اليوم كحال الأمس. جعل الله لنا كشعب يمني فتنة آل سعود. وآل سعود ليسوا فتنة على الشعب اليمني فحسب، بل هم فتنة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء. عندما تأسس النظام السعودي تأسس متزامنا مع النظام الصهيوني الذي اغتصب الأراضي المحتلة في فلسطين، والذي اغتصب الأراضي المقدسة. والأم واحدة هي بريطانيا التي أنشأت هذا النظام في الجزيرة العربية، وأنشأت ذلك النظام في الشام، في بلاد الشام، وحرصت كل الحرص على رعاية هذين النظامين، حتى قال عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية في كتاب خطه بيده ووثيقة وقعها بيده: إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين. ولذلك لا تتعجبوا إن قالت السعودية إنها تجدد موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. فالمراد بهذا الكلام هو ما أكده ووقع عليه عبد العزيز بن سعود عندما قال: إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين، وهذا ما يسعى إليه نظام آل سعود. عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق. شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون أن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد، وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للفائلة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي به بالنار 70 خريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الودائع كلها. إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. قل لكم شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما تربص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم. لا تنسوا أنهم استضافوا فساد الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون الألف مليار دولار التي ذهبت به السعودية إلى الخزينة الأمريكية والخزينة الصهيونية. لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل. لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله. لا تنسوا أنهم شروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك. هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم فضلا عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم شنوا علينا عدوانا في 2015 في مارس وأول جريمة ارتكبوها كانت في بني حوات راح ضحيتها أكثر من 20 بريئا من الأطفال والنساء. ثم سلكوا هذا المسلك قصفوا زارة صلاة العزاء في عزاء آل الرويشان في الصلاة الكبرى قصفوا المدارس قصفوا المساجد قصفوا الطرقات والجسور قصفوا المقابر قصفوا سواء المصانع والمدارس قصفوا كل البنية التحتية للشعب اليمني. والكلام والوقت لا يكفي لأن أذكر لكم قد أحضرت معي قائمة للأعداد التي قصفوها من هذه المنشآت كلها ومع ذلك استمر الحصار أكثر من 10 سنوات. لا يمكننا أن نسافر. المريض يموت في مكانه إلا إذا رضي السعودي بأن يسافر. من يقال لهم بأي حق يمنعوننا بأي حق يتصرفون معنا هذا التصرف ونحن شعب يمني حر عزيز كريم لا نخشى إلا الله ولا نعبد إلا الله وليس ولاءنا إلا لله وأولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور توجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد. عزة الإنسان لا تسمح له بأن يذل لأعداء الله وأن يخضع لأعداء الله. إن كان هناك من الشعب اليمني من بذل عقله وروحه وبذل سواء مهجته في سبيل الطاغوت في سبيل آل سعود في سبيل آل نهيان فهذا وشأنه. لكن هذا ليس حال وواقع الشعب اليمني بأكمله. هناك شواب ومن شد شد في النار لكنهم لا يعبرون بالضرورة عن الشعب اليمني ولا يعطون صورة عن الشعب اليمني الحر الأبي المجاهد الثابت المناصر لله ولرسوله الذي وقف أمام الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل وجرعهم ألوان الأذى أعطاهم الدروس في كيفية صمود المعتز بالله الواثق بالله المؤمن بالله. يصدق فينا قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. عباد الله إن الخروج في هذه المظاهرات ولا سيما في مظاهرة اليوم
2: يوم مفصلي، خروج مفصلي، تعبير عن ولائنا لله وعن توحيدنا لله جل جلاله وعظم شأنه، الذي لا نساوم في توحيدنا به سبحانه وتعالى بشيء، لا بمال ولا بحياة ولا بجاه ولا بسلطان، إنما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولا يقللن أحد منا الخروج، فللخروج أثره الطيب والفاعل. كنا بالأمس نشيع السيد الخامنائي رحمة الله تعالى عليه، الذي توج حياته بالشهادة في سبيل الله بعد جهاد استمر لأكثر يعني عمر أكثر من 86 عاما، توج هذا العطاء وهذا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشهادة في سبيل الله. شاهدتم الخروج بالملايين، كان الخروج هذا أثره الطيب في نفوس من خرج، في تعزيز عوامل الصمود والوحدة والمحبة وأواصر الأخوة فيما بين المسلمين، هذا أولا. ثانيا أنه أعطى رسالة للعداء في الداخل والخارج، ممن كان يخرج ضد النظام أصبح ذليلا مهينا حقيرا يدس رأسه في الرمال، وأعطى رسالة للخارج ليروا الشعبية التي التفت حول هذه القيادة وحول هذا النظام، وأوصلتهم إلى مرحلة من اليأس، حتى إن نائب الرئيس الأمريكي دان فانس تقريبا اسمه هكذا قال إنه قد ولى زمن تغيير الأنظمة بالجيوش والقيام بهذا الأمر دون الشعوب، لأنهم وصلوا إلى مرحلة من اليأس. سمعتم هذا الخبر بالأمس تقريبا، هذا الخبر مؤشر في انقسام الإدارة الأمريكية بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا التصريح صدر من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يمارس سلطاته، أي ليس قبل أن يستقيل أو أن يذهب إلى بيته يذكر ذلك في مذكراته، بل ذكرها وهو في حالة الحكم وحالة التولي لهذه السلطة، وهذا مؤشر واضح أنه سيكون هناك انقسام. إن الدماء البرية التي ارتكبها الأمريكي والإسرائيلي ولا سيما بحق المجاهدين في سبيل الله لن تذهب هدرا ولن تذهب سدى، وستظل لحنة تلاحق المجرمين في كل أرجاء الدنيا حتى ينالهم القصاص الإلهي. عندما قتل القتلة الحسين بن علي عليه السلام لم يمر عليهم 4 سنوات حتى أتوا عن بكرة أبيهم، حتى قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية إن كل ما قيل في شأن قتلة الحسين بن علي عليه السلام صحيح، إذ قل من نجا، أصابهم الله بطامات، أصابهم الله بعقوبات، حتى إنه في الأخير سلط الله تعالى عليهم المختار الثقفي وسجلهم في قائمة ولاحقهم إلى كل بيت وإلى كل منطقة وإلى كل قرية وأتى بهم عن بكرة أبيهم. وهذه سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الخروج له أثره الطيب، الجهاد في سبيل الله ليرى أعداء الله أن أمة عزيزة لا نعبد إلا الله ولا نخشى إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نؤمن إلا بالله جل جلاله وعظم شأنه، أنه خالقنا ومالكنا ورازقنا وحاكمنا والمكلف لنا والمثيب لنا والمعاقب لنا إن نحن أسأنا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب، والكل يعرف ذلك، بيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر، راودوه عن نفسه فقالوا نملكك علينا، نسودك علينا، لا نقطع أمرا دونك، نعطيك من أموالنا حتى تكون أغنانا، نزوجك بأجمل نسائنا، نفعل لك ما تشاء، فقد أترك هذا الدين وهذا السبيل وهذه الشريعة. قال قولتهم مشهورة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يرى أحد منا أن النبي قد أخطأ في مثل هذا الموقف؟ هل أخطأ النبي؟ هل استعجل النبي؟ هل لم يفهم الواقع كما يروج الناس بعض الناس اليوم، والمحللون والدبلوماسيون والسياسيون والذين يظهرون أنهم حريصون علينا؟ لا لا لا، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو أموت دونه. وهكذا فلتكن حياتنا، وهكذا فلتكن مواقفنا، وهكذا فليكن عزنا وكرامتنا تماما كالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نخشى في الله تعالى لما تلاهي. ونحن نقول لآل سعود: لن تحكمونا ولن تكونوا أوصياء علينا، ولن تمرروا مشاريعكم علينا ولا إملاءاتكم ولا أوامركم. نحن شعب أبي حر، لا يحق لكم أن تمنعونا من الحقوق المشروعة لدى العالم أجمع، لا يحق لكم أن تفرضوا علينا إملاءاتكم وشروطكم. سنتحرك مستعينين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بالله سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عباد الله، وطنت نفسي وجزمت في نفسي واعتقدت أنه لو كان آل سعود قائمين بما أوجب الله تعالى عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لكنت أول من يرفع الراية السعودية على ظهر بيته في سقف بيته، معاونا لهم وحاثا للناس للالتفاف حولهم. لكنهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإنسانية، لا يعرفون ذي جار حق الجوار ولا لذي إيمان حق الإيمان، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الكل يعرف تعاملهم مع المغتربين وكيف يتعاملون معهم. كثير من المغتربين يشكون أنهم يتعبون ويعملون ويجهدون، وفي الأخير يأتي السعودي ليصادر عليهم كل ما اكتسبوه وكل ما اغتنموه وكل ما تقاضوه من أجر. الكل يعرف شكاوى الناس وكيف تعاملهم مع الناس تماما كتعامل إسرائيل مع سائر الناس، ولكأن الناس إنما خلقوا لخدمتهم وطاعتهم والسعي في رضاهم في رضاهم. حاشا وكلا، حاشا وكلا، حاشا وكلا، لن يروا منا ذلك أبدا، ولن يروا منا إلا ما يزعجهم. قالوا إن مؤسس الدولة السعودية أوصى أولاده بأن خيركم يأتي من اليمن وأن شركم يأتي من اليمن. ربما قيل هكذا وربما لم يقل، وعلى فرض أنه قيل، فإن أولاد آل سعود لم يفهموا مراد المؤسس. تعاملوا مع المرتزقة وتعاملوا مع بياعي الضمير والأخلاق والقيم والأوطان، ولم يتعاملوا مع الأحرار والشرفاء والأوفياء. وكان الخير لهم إنهم فهموا الكلام أن يتعاملوا مع الأحرار، والأحرار لا يريدون منهم لا درهما ولا فضة ولا ذهبا ولا شيئا، فقط أن يتعاملوا معهم باحترام وأدب، وأن يتعاملوا معهم كجيران معاملة المسلم من المسلم. لكنهم تعاملوا مع السواد الأعظم من الشرفاء والأوفياء بالمهانة والاستهزاء والحروب والعدوان والحصار والظلم، حين ظنوا أنه بإمكانهم أن يشتروا ولاءات الناس بأموالهم، حين رأوا من رأوا ممن باع دينه وأخلاقه وعرضه وشعبه بالفتات السعودي والمال المدنس. وهذه الكلمة ستتحقق، سيكون شرهم على أيدي الأحرار والأوفياء الغيورين على دينهم وعلى عزتهم وعلى كرامتهم، ولن يكون خيرهم على أيدي المرتزقة الذين يبيعون الدين بعرض من الدنيا. ويقدمون العروضات لمن يعطي لهم الأكثر، وهذا ما سيعرفونه وسيشاهدونه. والأمور بيد الله، والحياة بيد الله، وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رأيت من واجبي أن أتحدث بهذا الحديث لأن الظرف يقتضي، والله تعالى يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. احضروا عباد الله جهاد في سبيل الله لتطأ أقدامكم مواطن الله سبحانه وتعالى، مواطن الخيرات، مواطن الجهاد في سبيل الله. وليس ذلك بعسير عليكم ولا بذي كلفة عليكم، الأمر سهل. والله تعالى يقول: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن كتبت أعمالهم الصالحة. أكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. ها أنتم تشاهدون البيض والحرب، تشاهدون ما نحن فيه. والله تعالى غني عنا وعن العالمين، والله تعالى يقول لنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول جل من قائل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أكثروا من ذكر الله، واستغفروا الله، وتوبوا إلى الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعضاء المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكره الحوراء فلذة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك، وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهدانا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وحلفائهم وأشيائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا سميع يا قريب يا مجيب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأقم به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحفظ مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث الهنيئ المدرار النافع غير الضار وبارك لنا في الزروع والثمار واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأبضار. اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك عائشين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك عائشين. اللهم إنك خلقتنا من العدم وصورتنا بقدرتك في الظلم وأخرجتنا إلى هذا الوجود لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحول حولك لا إله إلا أنت والضول ضولك لا إله إلا أنت والشأن شأنك لا إله إلا أنت والملك ملكك لا إله إلا أنت والعبد عبدك لا إله إلا أنت وهذا مقام عائد بك من النار لا إله إلا أنت. فأعذنا من عذابك واختصنا بالأجزل من ثوابك نحن والدينا والمؤمنين والمؤمنات يا جبار الأراضين والسماوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا يا رب العالمين والطف بنا فيما جرت به المبادير واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: وقال عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
0: من وصية أمير

0: يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك.
1: وفي حديثه عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، فينزل الله تعالى النصر عليهم ويأمنون ما كانوا يخافونه بمكانه، ويأمنون مما كانوا يخافونه بمكانه. وقوله عليه السلام: إذا احمر البأس، كناية عن اشتداد الأمر. وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبه حمي الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. ومما يقوي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله: وقد رأى مجتلد الناس يوم حنين وهي حرب خوازن. الآن حمي الوطيس، فالوطيس مستوقد النار، فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار وشدة التهابها.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق ذلق قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. قال: فيقول: صدقت، فتكون ظلمة بين عينيه وأخرى عن يمينه وأخرى عن شماله وأخرى من خلفه، تبتزه هذه وتدفعه هذا حتى تذهب به إلى أسفل درك في النار. قال: ويأتي فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك. فيقول: صدقت، فيكون له نور يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة. ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء، هكذا. وجمع بين المسبحة والوسطى:
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 272-88-20-88 و 273-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعتكم مباركة، وبشيخ عبد الله وأخي محمد يحيى الصوملي.
4: حياكم الله.
3: سيدي الكريم، أنا قوحت مع نفسي وسألت نفسي، قلت الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع، كيف الله سبحانه وتعالى كان قادر أن يخلق حواء من ما خلق آدم؟
4: أيه، وجه المشكلة،
3: لماذا ما يخلق حواء مثل ما خلق آدم من تراب؟
4: لله أن يخلق كيف ما يشاء، ليش نتحكم عليه كيف يخلق؟
3: أنا بدنا أقول أسأل الشيخ عبد الله، لا شيء أنت يعني لأن إحنا راح حواء ما كنا دارين معه.
4: أنا أقصد لله عز وجل أن يخلق ما يشاء مما يشاء، ما وهو حكيم، لا يفعل إلا ما فيها الحكمة
3: سبحانه وتعالى. ما رأيكم في بعض المشرفين وهم الآن يسمعوني، لو ما واحد يسلم عندي يقول دي طفلي دي زي ما يعني ما يرضى، وعند بعض الناس يقول دي طفلي يبشر يحمل حملة، هل يجوز لهم ذلك أو ما يجوز؟
4: ما فهمت.
3: مثلا انا اجي لان اضرب ابني تقول لي يا فلانجي يا طفلي الحاجه الفلاني، وانا مشرف تمام،
4: ما هو الطفله
3: وانت ما اضربك، لكن لا عند الناس الثانيين على طول.
4: ما هو طفله، ما هو طفله، ما فهم.
3: مثلا واحد ضر عليك وهددك او راجمك او
4: هناك جهات رسميه، هناك جهات رسميه، جهات امنيه وجهات قضائيه وكل لها اختصاصه ينبغي أن يذهب الإنسان إليهم.
3: هو المشرف هذا طيب وبيجي ينفع الناس جمعة ويدخلهم ويقدرهم
4: ولو ولو ولو ولو اذهب إلى الجهات المختصة.
3: كادر كادر، بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله وأحسن الله عليكم.
4: وإليكم
3: الله مع السلامة.
4: هي أمان الله.
2: رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة، هل يجوز تغليف المصحف بصورة شهيد؟
4: ما لا أرى مانع من ذلك، ولكن الأفضل الترك.
2: نعم. ما معنى الميسر؟
4: الميسر هو القمار والألعاب بكل أنواعها، ما الشطرنج والنرد والألعاب التي تكون في الأجهزة، أجهزة الآيباد والتابات والتلفونات والكمبيوترات، هذه كلها ميسر.
2: نعم. صيام كفارة اليمين ضروري 3 أيام متتابعة؟
4: صيام كفارة اليمين 3 أيام متتابعات، بشرط أن لا يكون الإنسان عنده قدرة على التكفير بالإطعام أو التكفير بالكسوة، لأن الله عز وجل في الصيام قال فمن لم يجد.
2: نعم. اتصال. مرحبا.
4: مرحبا
2: يا أخي. طفي الراديو لو سمحت
5: يا أخي. مع واحد بس أخو وحرم طلق، حرم طلق ما عاد يطلع وبعدها يجي يطلع
4: تطلق مرة تطلقها واحدة. تطلق مرته طلقة واحدة.
5: يعني نايس ليش إقفاية؟
4: لا
5: يلا شكرا لك. وعبد لي سؤال ثاني.
4: تفضل.
5: يعني نايس بسيرة الماعون
4: هو الذي يعين الناس، يمنعون ما يستعين به الناس وما يحتاجونه.
5: يلا جزاك الله خير.
4: حياكم.
2: سأل. نعم مرحبا.
6: ألو.
2: نعم
6: يا شيخ أنا معي سؤال لو سمحت.
4: تفضلوا.
6: زوجي مات بعد رمضان، بعدين أمرا وعيال وأنا الحالي، بعدين تصلي ومات بعد ما تصلي، وقلت له يعني مات وزعل مني وأنا زعل منه، هل أتم علي؟
4: أكيد أن المرأة إذا زعلت زوجها أو ذهبت مغاضبة له أن هذا نشوز، والنشوز إثم كبير على المرأة لا يجوز لها أن تفعله، ولا سيما إذا كانت غير مظلومة ولا ولا ولا معتدى عليها.
6: كنت زعل منه يا شيخ، الله يبرو
4: يسامحه ويسامحنا
6: الجميع.
4: آمين اللهم آمين، علشان تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفري الله وتدعي له وتستغفري له.
6: الله يعطيك
4: العافية،
6: والله
4: أنا أبكي
6: ليلي ونهاري، بس
4: أتحقق
6: قلت
4: أنتم
6: أني
4: زاهدة
6: تحملت
4: بإذن. سواء إن الله يقبل توبة التائبين.
6: لو مات فجأة بعد ما تصلي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ما تكون يا السبب.
6: ها؟
4: إن شاء الله ما تكون يا السبب.
6: لا أنا ما كنت السبب، بس قال لي أنا أتعب، قلت له استاهل إنكم فلت لي وقد والعيد إذا من العيد حق رمضان ما جيت عندي، وبس بعد شوي اتصلوا لي قالوا ماتوا كان تعب.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: سؤال آخر.
6: سلام الله يعطيك العافية.
2: في أمان
6: الله.
2: اتصال. مرحبا.
7: مساء
4: النور والعافية. معنا
7: سؤال.
4: تفضلوا.
7: واحد طولنا يهوي واحد يسبر ولا ما يسبر.
4: يسبر ونص وربع وثمن.
7: طولت يا خي.
4: ما إذا هي طلقتين بعد بعد هي تقع واحدة، وأن طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها فهذا دي خيرات.
7: يسبر
4: ما هو الذي يسبر؟
7: يسبر شهد القامة.
4: أيوة تقع طلقة.
7: يسبر يقع
4: إذا عادها الأولى يسبر.
7: يا أسلام.
2: في أمل. تصال. مرحبا.
8: الخير
2: من
4: طارق. سنور على الجميع.
8: كيف حالك يا قري عبدالله؟
4: الله يعافيك.
8: معنا سؤال انت نسألك.
4: تفضلوا.
8: جدي صام في رمضان ضيها الذي مشى لا ضبط العشر الأواخر وبعدها الفطر، ما يستنفيس مكمل،
4: وبعدها
8: بعدين كان يفطر النهار ويواصل الصيام، يقول هو صايم، لا المغرب يقول هو صايم، ما تشتري انه يعني فطر
4: يعني قد به شويه خرف. ها
8: كيف؟
4: قد به خرف.
8: انا بدي شوي مع السيد الاسلام على ما بيسال، قال بعد اي خرف.
4: خرجوا عنا عن كل يوم نصف ساعه احتياط.
8: نصف ساعه كفاره حتى ولا كفاره؟
4: لا كفاره صيام.
8: ويجوز انك نصوم بدله؟
4: ما يحتاج تصوموا بدله.
8: نخرج غربات
4: بس.
8: والسؤال الثاني، يجي واحد عندنا من الحارقة طلق مرته فوق 1000 طلقة وجالس عند ما رضيتش تمشي،
4: خلاه يسأله.
8: ايه يسأله هو.
4: نعم
8: يا بي الله جزاك الله ألف خير.
4: وإياكم.
2: سؤال. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: مثلا إذا أبي الله يرحمه وطاح أنت جدتي ضربت سروتي وخاتم ذهب.
4: أيوه.
9: وجدتي يعني ما عطلتش فيها، باعت الخاتم بعد ما تبي بسوق.
4: باعت ما؟
9: باعت الذهب.
4: أيوه.
9: بشهرين أو بأسبوع هكذا وضرب سروتي.
4: مهم. مع التركة غير الذهب والزلط السعودي.
9: أيوة. والخاتم أصلا مش حقه، ما هو رهن عندها.
4: طيب
9: إذا رهنتها المرو وهي قالت لها لا تتش زلطي، لا تتش خاتم الحد لا ما كنتش طرادش.
4: طيب
9: أمي مكرات الآن أبي كان كده يطلق أمي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن إذ ما دام الجدة جدتكم أخذت هذا المال وأنتم متأكدين منه وهي معترفة به في اختصم. اسمعي
2: اسمعوا نعم.
4: يختصم من قسمها وقت القسمة.
9: ها؟
4: فيختصم من قسمها وقت القسمة.
9: يعني نقص من قسمها؟
4: أيوة أخصموه من قسمها وقت القسمة.
9: أيوة بس أول هي انكرت وبعدها قالت خلاص عندي صادقة.
4: خلاص ما دام قد اعترفت فخصموه من قسمها وقت القسمة.
9: ما مش معاهم قسم. لأن معاهم بس قطاع الزمن.
4: ما بشتركة مع الميت.
9: لا دحين جدتي هي مبي.
4: طيب وش السؤال وش تشتاو
9: دحين؟ يعني ما نقول لها لو ما تدي لنا ما ترضى
4: ما فعلها. طالبوها من الجهات الأمنية ولا من الجهات القضائية ولا بسروها لها ولا أي حد يضغط عليها؟ ما أدرى يعني ما تفعلوا بها.
9: لأن المرأة دحين بتتاع على بيتكلم لأني قاعدة تدي لهم يحظى والمرأة كيف عادي شي طبيعي لأن جدتي كنت لها 30,000 للمرأة التي كانوا عندها رأة وما ربش تدق الزلزال كان مبلغ شي وزلت هوا فيه
4: سواء.
9: كيف نفعل؟
4: خلوها تسلم.
9: كيف تسلم؟
4: أنا داري جدتك بصروها كيف تسلم ما عندها.
9: جدتي كنت لها 30,000 ما ربت شدتها.
4: طيب أنا ما فعل.
9: يعني ما هو الحل؟
4: الحل أنها تسلم الذي أخذته.
2: سؤال آخر.
9: يا آخر أسئلة شكرا لك.
2: في أمان الله. اتصال آخر مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ معنا سؤال.
4: تفضلوا.
10: إذا مثلا واحدة خضبت أصبع واحدة من أصابعها وتوضت وعادوا في يدها ونسيت هل تعيد الوضوء؟
4: إذا قصدكم المناكير الذي بيطلوهن فوق الأظفار.
10: أيوه.
4: ضروري تزيله وتعيد الوضوء.
10: بس ده واحدة ما عادت في الوضوء
4: ما يجوز لها حرام
10: تقضي
4: هاي و
10: هاي. الله باقي سؤال.
4: تفضلوا.
10: ايش اول سورة نزلت في القرآن؟
4: فيها خلاف اهل البيت عليهم السلام مثل الامام القاسم لابراهيم بيقول الفاتحة وروايات عن اهل السنة بيقولوا سورة اقرأ.
10: هل يجوز الواحد يقول امين
4: في غير الصلاة؟ نعم. وفي الصلاة لا.
10: بس هم بيقولوا إنها كلمة عبرية.
4: ولو هي كلمة عبرية ما احنا ممنوعين من العبري.
10: يلا شكرا.
4: العفو.
2: يا مال. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-2-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول شخص يغتسل الجنابة لمدة ساعتين لأنه يدلك كل موضع في جسده 3 مرات ويستهلك ماء كثير، وهل يجب قص الأظافر أو تخلل عند الغسل؟
4: هذا يعني كأنه مبتلى بالوسواس القهري، بيسموه الوسواس القهري، وهو بيتم علاجها الآن عند الأطباء النفسيين. ما هو وهو مشكلة كبيرة جدا خصوصا في الوضوء وفي الغسل أيوه في النجاسات. والذي في الخارج الذي ما همش متدينين ولا يعترفوا بالله ولا بشي يقع لهم وسواس في الجراثيم بدله. تشكك في الباب لا يلمسه في الأدوان لا في الزلط لا يلمسها إلا بحايل نفس الكلام.
2: يعني علاج يصير
4: علاج معروف مرض معروف وعلاجه معروف عند الأطباء النفسيين.
2: ومخصوص قص الأظافر قال ولا وقت الغسل؟
4: ما فهمت يعني هل جوز ايش المشكلة؟ ما بلان المفروض الأعمال الذي يقوم بها الإنسان غير لا يفعل أعماله عاري بغير يصبر يسويها وهو لابس.
2: نعم. اتصال. نعم مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: تفضل.
11: يعني جنب جامعة جري
4: يعني بجامع جنب جامع جامع جنب جامع
11: يعني قريب منه
4: للمه فلت الثاني
11: الجامعة أول ما حتى عبدي زميلي
4: للمه
11: يعني لن يجب أنه الجامعة هذا قريب
4: حاولوا حاولوا ولو كنا فله ولا حاجة هكذا
11: بس علينا شيء إذا ما
4: ها
11: يعني إذا ما حصلوا فيه
4: المفروض القريبين منه يصلوا فيه
2: في أمان الله قلت التطهير من النجاسات المغلظة كالكلب والخنزير 3 مرات فقط ما الدليل على ذلك لأنهم بيعلمونا أنه لا يصح إلا 7 مرات
4: هو المفروض في النجاسة أن تزال لقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر والتطهير إزالة الخبث وإزالة النجاسات قد ورد في بعض الآثار أنه إذا قام الإنسان من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يأخذ يغسلها 3 فأخذها أهل المذهب أساسا للنجاسات الخفية بأنها تغسل 3 التي ليس لها أثر ظاهر وجعلوا ما له أثر ظاهر غسله حتى يزول والمرئية حتى تزول واثنتين بعدها
2: خم بيقول كلب 3 ولا 7
4: 3
2: نعم
4: إذا هي خفية الذي منه إنها ظاهرة بكم ما زالت
2: نعم اتصال مرحبا
12: ألو
2: نعم
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
12: كيف الشيخ عبد الله
4: الله يعافيكم
12: معنا سؤال نسألك
4: تفضلوا
12: يعني الشركه يجوز الشركه يعني اذا اتصلحت مواصلها كذا بالخط ودوني سن وبعد استغرقوا وزيد بقي منها هو يجوز يعني احدث منها بعد ما يجزعوا
4: ماشي لا رضاهم الا ان تكون يعني مواصير ما عاد لها قيمة في نظرهم ولا عاد لها ثمن فلا مانع وإلا فلا يجوز إلا برضا من أنفسهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
12: شكرا جزاكم الله خير
4: حياكم الله
2: هل يجوز بيع الذواكر
4: الذواكر تستخدم لتكون مصحف وتستخدم لتكون محل كتب العلم وتستخدم لتكون مسجل للمواعظ والمحاضرات وتستخدم في الشر ما دام الإنسان بيبيعها فالمسؤول عنها هو من يعبيها بما عباها به
2: نعم اتصال مرحبا
13: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
4: الله يحييك الله عافيك تفضلوا
13: يا اخي عندنا جري يا اخي فيها 5 مساجد يوم الجمعه ايوه ما قلت ترى انا صار اقول في صلاه المساجد عندنا 5 مساجد في صلاه يوم الجمعه نجتمع كل واحد 4-5 نفر في جامع 5-4 نفر في جامع عندنا احنا شيل معهم كلهم في جامع واحد
4: شوف هو المفترض على الناس الذين هم في منطقه واحده كما كان يعتاد الاولون كانوا يعتادوا انهم اذا يكون به مسجد المسجد الكبير يجتمعوا فيه ويصلوا فيها الجمعة وباقي الجماعات كل يصلي في مسجده
13: أيوة ما هذا كله 4-5 نفر في جامع 4-5 نفر كل في جامع
4: أنتوا بسروا العقلة حقنا المنطقة واجمعوهم ووعظوهم قلوا لهم ما ينفع يوم الجمعة الناس يتفرقوا هكذا شكلنا مشوا تمام وأيضا أهل المذهب يقولوا ان الجمعتين التي في الميل ما يصح تصح الاولى منهما والباقيات ما تصح سواء
13: بارك الله فيكم وجزاك الله خير
4: حياكم
2: في امان قال انا معي جربه وقف كنت بنزرعها ذره والان غرستها قالت وهي في فطاره جامع ما رايكم في هذا يا شيخ
4: لا مانع ما دام القات بينتج مثل الذره ولا اكثر لكن يكون الناتج في فطاره مهما كثر يعني لا يقول اذا قد كثر ما يدي الا مثل حق الذي كان بيدي زريع
13: شكرا جزاك الله
2: نعم.
4: مثلا إذا هي بتدي 10,000 وهي زريع ذرة وبتدي وديقات 100,000 في دي 100,000 كلها في فطار.
2: السلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: كيف حالكم؟
4: الله يعافيكم.
14: سبحان سؤالي.
4: تفضلوا.
14: السؤال الأول عندنا في الجامع ما بيصلوا صلاة الظهر والعصر ما بيصلوا صلاة بيأذنوا ما أعرف على كيف نفعلوا وياهم.
4: اخرجوا أنت وأذنوا و...
14: ولا مالك موجود.
4: إذا ما أنت موجود أنت اخرجوا أذنوا بعد ما تأذنوا ادعوهم ووعظوهم وخوفوهم بالله وقولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أرسل في غزوة كان يأمرهم بالتريث إلى أن يحضر وقت صلاة ولا يهجموا على المحل إلا قد مر وقت صلاة فإذا لم يسمعوا منها أذانا هاجموها.
14: لا بعد يصلوا الظهر وبعد تقد يجوا خمسة واحد ونستنتين يصلوا بعضهم يصلوا عصر ويخلق الجامع ولا أذن ولا شيء.
4: إذا المشغول المشغول يجوز لها الجمع بين الصلاتين لكن لكن لكن
2: نعم. سؤال آخر.
14: السؤال الآخر واحدة حلبت يمين إنما تصير عندي جهالة والدولة كفارة ورجعت با يعني حكم هذا
4: تخرج الكفارة بعد ما ترجع
14: بعد ما ترجع الكفارة يعني يبتي كفارة.
4: أيوه.
14: كم هي الكفارة؟
4: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
15: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
16: الهيئة العامة للأوقاف عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: بيحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
7: أبقاكم الله.
6: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال مرحبا. السلام ورحمة الله.
8: كيفكم يا شيخ؟
6: حياكم الله.
8: معي سؤال.
6: تفضل.
8: كيف لو هو واحد حلف يمين والثاني اديله كفارة؟ واحد يقول له هذا الكفارة لك.
6: واحد
8: يمينك، هل يلوه هو إلا ينفقها؟
7: لا يصبر ياخذها منه، لكن لا يخرجها إلا بعد ما يفجر في يمينه.
8: يعني بعض في أكثر الناس يحلف يقول له والله ما فعل على كذا وكذا.
7: أول
8: يقوم أي شخص
7: مثلا يتعظم
8: يقول له هذا
7: حق
8: في الجار
7: دفع،
8: يعني
7: كل
8: حق في الجار
7: دفع
8: ويأخذها ويسوي
7: يعود فعل الحاجة
8: اللي حلف.
7: بعد ما يسوي الحاجة الذي حلف منها يخرج الكفارة، ما بش مشكلة.
8: يعني ما يقول له هذا
7: ماشي
8: ما
7: خرج كفارة.
6: سأل مرحبا.
9: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته. اشتيش اللالو.
7: ايوه مشي حقه.
9: تسمعني يا اخي الكريم؟
6: تفضل.
9: يا اخي لدينا واحد حصر لي بركة للماء في حلطة الخط في عرض مجنة موقوفة، منعناه من العمل.
7: يعني في الخط ولا في المجنة؟
9: بلغنا الى مدير الامن والى الاشغال
7: فالخط.
9: شافوا المكان قالوا خلاص يخرج فوق يخرج الخط من فوق مكان ثاني وهو صبر مكانه.
7: فالخط ولا في المجنة؟
9: فوق المجنة، يخرج الخط من فوق المجنة وهو بيحفر في مجنة ثاني وقف.
7: إذا هو بيحفر في المجنة فبلغوا به ومنعوه.
9: بلغنا بمدير الأمن وبمدير الأشغال استمحوا له يشتغل في الخط وفي المجنة.
7: الله ما عندنا داري وش أقول لك، ما بعد ما تبلغوا. بلغوا به السلطة الذي فوقهم، إذا هم مثلا مدراء في المديرية بلغوا بهم مدراء أمن المحافظة.
6: نعم في أمان الله. اتصال مرحبا.
2: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
2: كم زنيات المئة الألف من زكاة الوائد؟
7: نعم
2: زكاة المئة الألف
7: مسكة
2: الوائد
7: 5000.
2: ألمو يلا
7: يا مالا.
6: سؤال مرحبا. نعم تفضلوا.
10: ألو.
6: نعم
10: أنا سؤالي يا شيخ، ما الفرق بين الاغتسال الحيض واغتسال الجنابة؟ هل هو نفس الشيء؟
7: المرأة لا فرق بين غسلها من الحيض وغسلها من الجنابة، إلا أنه يجوز لها إذا رأسها مظفور أنها تتركه مظفور في الجنابة ولا تنقضه، أما إذا كان في الحيض فلا بد من نقضه.
10: وهل يتطلب الاغتسال بالماء دون الصابون في البداية؟
7: إما في البداية ولا في النهاية، المهم الماء يكون الغسل بماء نظيف. إذا اغتسل الإنسان بصابون في زيدية غسلها بعده ولا غسلها قبله إما اشتاء.
10: طيب
7: معنا
10: سؤال ثاني، وحدة كان عليها يعني كفارة يمين ومكن وحدة قالت إنها عاد تنفقى، يعني هل يجوز يعني تأمنها ولا كيف؟
7: مكنت وحدة ومه؟
10: مكنت وحدة قالنا عاد تنفقى، يعني ما هي داري هي فأنفقنا سبيل الله ولا تصدق
7: ما ينفع
10: ولا...
7: ما ينفع في سبيل الله ولا شيء، ضروري تتوزع العشرة مساكين. إذا ما يعني إذا ما درت أنها توزعت العشرة مساكين تسألها هل هي وزعتها العشرة مساكين فتجزيها، وإلا أعادت إخراج الكفارة.
10: طيب لا هي مكنها هيئة الزكاة؟
7: إذا هي مكنتهم وقالت لهم أنها كفارة في سابر
10: نرى سابر كتب الله
7: أجرهم أجر الجميع.
6: سلام مرحبا.
11: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله. حياكم الله.
7: تفضلوا.
11: وقت الوالدة في 17 رمضان ولا عاد حد يقضى عليها الخوف.
7: ما يلزم القضاء عليها، لما تقضوا في ال 13 الباقية ولا في 17 قصدك؟
11: لأنه ما توفت إلا في 17 رمضان.
7: وما صامت في من أول رمضان؟
11: صامت في 17 رمضان وقلت لا 17.
7: أنا صامت لا 17؟
11: أيوة نعم.
7: وتوفيت في 17؟
11: نعم.
7: خلاص ما عاد بش تكليف بعد الموت. حياكم.
6: السلام مرحبا.
12: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
12: معنا سؤال يا شيخ.
7: تفضلوا.
12: مع واحد أخته زيزي وأبوه هي صيحة الولد فوقها.
7: أخته ما؟
12: إحنا ما نقول بتزني بالتأثير مع واحد مع هذا ما.
7: أعوذ بالله.
12: وهو أخوها يشتي بسمة ينهي عن هذا ويقوم لها بكاتلة، هل يجوز أن يقتلها؟
7: لا ما يجوز أن يقتلها، وبها السلطات يبلغهم هم عايز يضبطوها ويضبطوا أبوها.
12: سلام.
7: يلا في أمان.
6: سلام مرحبا.
13: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
13: معنا سؤال.
6: تفضل.
13: ما حكم الذي بترك سنة الصلاة السنة؟
7: يفوتها الأجر.
13: يعني مش كيف فرض لازم؟
7: لا مش لازم، الذي يفعلها يقع له أجر والذي يتركها ما مش عليها إثم.
13: طيب شكرا لكم.
7: العفو.
6: سؤال مرحبا.
14: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
14: كيف الحال؟
6: حياكم الله.
14: من معي يا برامج يا حكاوي؟
6: نعم.
14: لدي سؤال.
7: تفضل.
14: أنا زوجتي وغسلانتي حرمتي عليها، ما الحكم؟
7: إذا لم تنوي به الطلاق فعليك كفارة يمين بعد ما تجي عندها.
14: أيوه.
7: السلام.
14: كم هي الكفارة اليمين؟
7: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
14: أنا غسلانتي حرمتي عليها هكذا.
7: أيوة قد قلت لنا في أول السؤال.
14: يعني ربع كيس بر
7: أو قيمته تتوزع العشرة مساكين.
14: جزاكم الله خير.
7: وإياكم.
14: الله يحفظكم
7: يا أخي. في أمان الله.
6: السلام مرحبا. ألو.
15: ألو.
6: نعم.
15: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
15: يا شيخ أشتي أكون أصوم تطوع ومين أتخيني شهلا أكون أصوم طبيعي.
7: إيش؟
15: أشتي أكون أصوم يا سامي الاثنين الخميس ومين أتخليني؟
7: أشتي تصوم يا الاثنين والخميس وما؟
15: ومين أترضاش؟
7: آه. للما ما بترضى.
15: ما ترضاش تخيني أصوم أنا.
7: لماذا أصوم. لماذا؟ قصدها انش بتقصري في العمل ولا قصدها شفقة علش عي ضرش ولا ما هو
15: اي بتقول يا سام اي برني
7: سواء طيعيها
15: اطيعها ولا صوت
7: البر البر بالام احسن
15: ايوه يا شيخ وهو واحده زوجت بنتها وزوجت بنتها بحقها ما كانش معاه نظر الطبيعي
7: كيف كيف
15: واحده زوجت بنتها
7: حقها. الأم مدت لبنتها الذهاب
15: أيوة
7: جزاها الله خيرا
15: مشوا عليها
7: أي حاجة لا ما دام مدت لبنتها ذهاب إيش المشكلة
15: لا فأنا
7: قصتنا بأي
15: حاجة
6: فأنا
7: لا
6: صار مرحبا
16: ألو
6: نعم
16: مساك الله بخير يا شيخ ودي معك مبارك الله والله في أحضر السيدة وقائد
7: حياك الله
16: حكم اللي خذت المصالح العامة وفكت المجالية وسط الشوارع يعني خلف الأمن والاستقرار
7: ما يجوز الحرام عليه
16: الله يحفظك ويطول بعمرك الله مستلزقة في السائل حق صنعاء بس إن شاء الله يا الداخل يعني تضبط أرض مولاك ما تتعاون معامل الكلاب أو خلاجة شو مثل نكري تعبى في بحق البلاد ولا اللبن الله يحفظك وتحياتي لك يا غالي
7: حياك الله
6: السلام مرحبا
17: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله
17: كيف أنتم
7: الله يعافيك
17: معنا سعد
7: تفضلوا
17: أبي أوصى يوم نقدر إنه يبني مدة حياتك في درس
7: اليوم أبوك أوصى منه
17: اختم في درس في كل رمضان
7: أيوه
17: وبعدها التيت لما دولنا جامع وبعدها ما رم بشبك على ورجع التيت سلمان حق تبي هذا خلاص تجي تقنيع عنه أو لا تجي تصير اختنه
7: ما هو مديت في المال حقك
17: التيت ما بقى جامع ما صار يجي ثلاث البن
7: ايش دخل البن في ال
17: قلت هات صدقة جارية اشكل من الدريس
7: ما الدريس يستمر والصدقة يتقبلها الله منكم
17: ان شاء الله
7: يلا
17: الحين عدي لي قد فات عليها
7: ايوه ادرسه
17: عدي يعني حق 10 سنين
7: ايوه عشر ايوه سلمه سلمه نعم
17: يلا
7: في امان الله
17: مع السلامه
6: في امان الله اتصال مرحبا نعم
18: هو الميسر
6: الميسر
7: الميسر القمار
18: ألو
6: نعم طفي الراديو
7: القمار
6: سؤال آخر
18: شكرا
6: في أمان الله نذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100 اتصال مرحبا
19: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله
19: معنا
6: سؤال تفضلوا
19: من الشيخ الذي عليه
7: الصلاة
19: يقضيها ولا
7: تيه لا يقضيها
19: يقضيها كل فرض في وقته ولا
7: مع كل فرض فرض
19: مع كل فرض فرض
7: أي
19: وبالنسبة معنا ما تقول لك السن عجوز بتصلي أول ركعة أول واقفة وبعدين تكمل باقي الصلاة وهي جالسة
7: ما بتستر تقوم قد هي مخرفة؟
19: ها؟
7: قد هي مخرفة؟
19: لا لا عادي عادي ما عاجي بس يوجي
7: لا لا أقصد العقل العقل العقل ما عاد بش
19: ما عادي ساعتين
7: أنا بيظهر لي من هذا العمل كانها بتصلي قبل سواء
19: أيوة
7: هذا علامة قدو بداية الخرف خلوا لها حالها يا مالا يا مالا
6: اتصال. مرحبا. طفوا الراديو تفضلوا.
20: يا شيخ انا يعني تزوجت والان لي تقريبا 5 سنوات. الرجل هذا لا يسأل ولا يمعي بنت ولا يصرف عليها ولا يجيب اي شيء.
7: انت هاربة؟
20: تواصلنا انا مع اهله بعدين قال لنا انه هو قد طلق. الان لي 5 سنوات بنا طالبة يدي لي ورقة الطلاق ما رضاش يدي لي ورقة الطلاق. قال يا بلا ضروري ادي له بنتي بالرغم انه لا يصرف ولا ينفق ولا يسأل عليها ولا يدخل اي اتصال ابدا.
7: أنتوا إذا معكم شهود على إقراره بالطلاق أو على قوله بأنه قد طلق سيروا ارفعوا عليه قضية في المحكمة وهم يحكموا لكم بالطلاق. بالنسبة للنفقة النفقة حق البنت طالبيها أيضا من المحكمة وهم يلزموا.
20: وإذا ما بشكلنا قدرة نروح ونيجي ونسير
7: وكذا. إيش؟
20: ما بشكلنا قدرة إن إحنا نسير ونيجي ونروح للمحاكم ونعمل هذا كله.
7: والله ما أنا أدري ما أقول لكم. بالله
20: انا قصدي هل يعتبر هذا هو طلاق صريح؟
7: نعم اذا انتم متاكدين انه قال هكذا فقدوا طلاق.
20: وما قال هو بس وقت الابو وابو قال لنا انه طلق خلص انه قد طلق.
7: وهو قد ابوه بعد يعني قد قال لكم انه قد وكل ابوه؟
20: ايوه يعني قال ابوه انه قد طلق وخلص.
7: خلاص كمل
20: الآن تقولين أنا أتزوج من غير ورقة طلاق ومن غير أي شيء.
7: أيوة لكن من الأفضل حتى لا يقعلش مشاكل أنكم تبصروا 2 شهود على إقرار أبيه بالطلاق وإقرارها أنه وكيل له وترفعوا بها للمحكمة ويدوا لكم حكم طلاق قبل تتزوجي.
20: يلا شكرا
7: جزيلا. العفو.
6: سأل. مرحبا.
21: ألو.
6: نعم. السلام ورحمة الله.
21: أنا ميزابي يا خبي في سبلا البقعة درايز. في سبلا البقعة حتى أنا وذا الرجال الخازن حق الجامعة ومع الجامعة هذا بدي بتضرب له راس إنك هذا ميزابي.
7: ومع الجامعة هذا ما؟
21: بير بومبا.
7: ها.
21: بتضرب له راس أي حن ما قمل.
7: يعني إذا هو ما بلا بيخربها إذا ما المطر عليها فأيوة بعدوه ما بش إشكال.
21: نبعد عاداي.
7: إذا هو ما بلا بيخرب الماء السابر فأيوة بعدوه.
21: يا أخي مش جابر النجابي هذا هو بيشكب له الخزن حق الجامعة.
7: هو الماء الذي بيأتي منه إذا مشو نظيف.
21: مضر.
7: أوه إذا مشو نظيف المكان الذي بيسيل منه ماء المطر لهذا الخزن.
21: لا نظيف.
7: ليش تشتاد بعدو للمه؟
21: يا أخي كذا ما بومبا بتضرب له راسه.
7: ولو بومبا ما تفعلوا بالميزابي ما تشتاد به.
21: يا أخي وبش كبر البقعة حقنا.
7: ومن قبل كان هنا المسجد.
21: ماشي.
7: أسابر شلوه ما دام حقكم. لا ما هو حق للمسجد ولا.
21: ولكن على الميزابي هذا هو بيصب من جباه الجامع حق نفسه.
7: لا تبزوه. لا بقيمته
21: فوق الجامعة في حقنا 300 لبنة
7: ولا هي 300 لبنة ولا 40 لبنة كم هو ما إذا هو الماء حق السقف حق الجامع فضروري أن يبقى للجامع وفي مصلحة الجامع وإذا أحد أخذه فلا يأخذه إلا بحقه.
6: نعم نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
22: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت.
22: ما مش راديو.
6: ومن أين ذا الصداع؟
7: طف الراديو.
6: طف الراديو.
22: يصلي في البيت والبيت كما الجامع.
7: يخرج الجامع يصلي.
22: ها؟
7: يخرج في الجامع يصلي.
22: أنا هو البيت كما الجامع ما بصلي في البيت.
7: يخرج. أيوة.
22: جزاكم
7: الله خير.
6: في أمان الله. نكتفي بهذا القدر مستمعنا من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول هل ماء المطر دي تطاير على الثياب بعد سقوطه في الأرض طاهر أو نجس؟
7: لا طاهر ما دام نزل في مكان طاهر الأرض طاهر.
6: ولو في مكان بتعتقد أنه
7: لا إذا فيها نجاسات
6: واضحة
7: مثل الذي بتزفر
6: مجاري بي ولا شيء
7: أيوة لا.
6: هل ربط الطفل يجوز أو لا يجوز لأنه شغله؟
7: إذا كان حفاظا عليه ومنعا له من أن يصاب أو يتضرر ولا به إمكان لمنعه بغير الربط فلا مانع.
6: نعم. أيضا رسالة تقول أنا معيقات بس كودهن في صرف الجهال، هل عليهن زكاة؟
7: نعم، ما دام القطفات حقهن في السنة بيدو نصاب فأكثر في يلزمه زكاة.
6: نعم. رسالة الوالد جت له جلطة دماغية وخمس سنة ما صام رمضان حتى مات، عليه كفارة وماشي؟
7: إذا كان قد سببت له هذه الجلطة ذهب العقل والحس فما على شيء بالمرة، وإن كانت إنما أذهبت قدرته على الصيام في يلزمه عن كل يوم نصف ساعة كفارة يخرجوها عنها الآن إذا هم يشتوي بره ذمته.
6: هل يجوز بيع أرض موصية في دريس ويعمل بقيمتها صدقة جارية؟
7: لا ما يجوز.
6: هل يجوز طاعة العاصي؟
7: إذا هو يقصد الوالدين، الله عز وجل قد حكى من الأبوين المشركين اللذان يطالبان ولدهما بالإشراك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان المفروض الإحسان والبر إليهما وليس طاعتهما.
6: نعم. لقيت حاجة من الطريق وشلتها، هل هو حرام؟
7: نعم لا يجوز عليه أن يبحث عن صاحبها، وإذا يأس من وجود صاحبها تصدق بها أو بقيمتها إلى نيته.
6: ما حكم غناء النساء في الأعراس بميكروفونات إلى الشوارع؟
7: حرام، في بميكروفونات أو بأصواتهن العادية الغناء ولا يجوز بالمرة.
6: كيف يتم توجيه المحتضر عند الموت رجليه إلى جهة القبلة؟
7: بحيث أنه لو سنب يكون مثل متجه إلى القبلة.
6: معنى قبر في أسفل المسجد هل يجوز نقله؟
7: إذا هو من قبل المسجد ولا يعني فلا لا ينقله، ولا بيحتاج أحد يستقبله، ما بش مشكلة.
6: يا شيخ أبي قيم جامع وصلاة الفجر ما عاد بيجزم يخرج يأذن في الجامع لأنه بيننا مشاكل إحنا قبيلة ثانية ونخاف أن يقتلوا، ما رأيكم في هذا؟
7: لا ولا يخرج ما دام خايف، ما على شيء.
6: نعم. أيضا رسالة تقول أنا قبلت في الطب البشري نذرت شهر صيام وثمان ختام درس و2000 درس، هل أعمل بموجب النذر؟
7: إذا هو تلفظ بالنذر ولفظ به بلفظ الإيجاب مثل حين يقول علي ولا يلزمني ولا في ذمتي ولا نحوها فيلزمها الوفاء به، ولا يجوز له الإخلال بذلك، الذي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
6: نعم. أبي قبل ما يموت وصاني أشيل له كفن أنا ورجع أشيل ابن عمي، هل يجوز؟
7: إذا هو كان يقصد أنه لا يشتري غيره غير ابنه فهو أساء عندما تركه، يستغفر الله ويتوب إليه.
6: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز المرأة أن ترضع ابنها وهي جنابة؟
7: لا مانع من ذلك، وليس الجنابة من موانع الإرضاع ولا من موانع الطبخ ولا القسيل.
6: الذي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الثوب متنجس لا بعد خروج الوقت،
7: إذا كانت النجاسة من النجاسات المختلف فيها بعد خروج الوقت لا يعيد.
6: آخر سنة قرأها، التوبة مقبولة في أي حالة وأي نوع من الذنب؟
7: أي نوع من الذنوب وأي حالة، والشرك هو أعظم الذنوب، وقد قبل الله عز وجل توبة المشركين ورجعوا أكثرهم صحابة.
6: انتهى وقتنا مستمعين، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يستطعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاهد اللي يحصل الله عليكم سيدي الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابرين، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

يتحملون أعباء نفقاتهم الكبيرة في السعودية نفسها. هل يستطيع السعوديون أن يحيوا أمريكيين؟ لا يستطيعوا إلا بمشقة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية ووثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، وثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم على الرغم من أنكم تؤمنون بالتوراة والإنجيل لا زالوا يحمل لكم العداء ولن يحبوكم أبدا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته؟ هل تجده في لحظة من اللحظات يعض على أنامله من الغيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك. إن هذا توحي بعداء شديد، هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثبوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

0: رئيس الوفد الوطني ينفي إغلاق باب المندب ويؤكد موقف اليمن يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي ردا على حصاره. قفزات تكاليف التأمين البحري للسعودية تبدأ رحلتها 3% وسط تصنيف السفن المرتبطة بها ضمن الفئة الأعلى خطورة. إجرام اليهود يتنقل في الضفة، دماء أهالي تل نابلس تواجه العصابات الصهيونية، وتصرع قائد وحدة في المدرعات وجندي بسلاح أحدهما. إيران تحذر السطو على أموالنا سابقة مؤججة للصراع، وتؤكد لن نقبل بوقف إطلاق نار مؤقت حتى تتحقق مطالبنا بشأن مضيق هرمز. ترامب يصدم التجارة بموجة رسوم جمركية، حزمة جديدة تطال 60 شريكا تجاريا بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتسارع تغييرات كبيرة تحت رادار المنطقة، وقريبا منها وبعيدا عنها، وجميعها تسير نحو حرب إقليمية كبرى تلوح في الأفق أو نهدد بها على الأقل حتى الآن. ولطالما أحب اليهودي الصليبي المجازر المنظمة لأقطار أمتنا، ولطالما طلب مسرحاً واسعاً لممارسة غوايته، ولطالما شنت على العرب والمسلمين حروب عديدة كانوا في الغالب الأعم خارجها يتفرجون عليها، فتقتلهم صواريخها أو يغتالهم خطأ التقدير أو تميتهم الغفلة أو يدمرهم غياب موقف الزعماء والرؤساء وتواطئهم مع الأعداء بعد أن أمنوا بقاءهم في الحكم، وسوى ذلك من الأسباب المهلكة المستمرة والمعمرة للأسف الشديد مع كل ملوك الهزيمة، أو من يسميهم قاموس إبستين خريجي جزيرة الشيطان، المتزاحمين اليوم على تقديم أرضهم وتسخير إمكاناتها وعديدها وعتادها خدمة لمحاضن الصهيونية العالمية الممعنة في الرهان على ضغوط النار والحصار على مختلف جبهات حربها من إيران إلى فلسطين وما بينهما. لكن المفارقة أن هذا المحور الكبير والقوي بثقته بالله في المقابل قد بوأ مقاعده للخلاص من شرور اليهود وأعوانهم من الأمريكي إلى البريطاني والإسرائيلي وإلى السعودي والإماراتي وبقية طابور النفاق والخيانة. وإن أمل كل شعوب أمتنا أن يخوض المحور كله المواجهة بأكثر مما يطيق كل المتعاونين مع ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد حتى ينتهوا إلى الحطام وتتحقق خسارة جميعهم، ليس لفرصة تنفيذ هوايته المفضلة في إحراقنا، بل لفسحة البقاء على أرضنا. وحتما أن كل من راهن على الاستكبار وحديده سينتهي، وأن كل من راهن على ربه سيفلح وينتصر وينتصر. وإن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: نفى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إغلاق مضيق باب المندب، وأكد أن موقف اليمن المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي. وأوضح عبد السلام في تغريدة له أن الحصار اليمني المفروض على الجانب السعودي يأتي ردا على حصاره لليمن ورفضه القبول بأية مقاربة منصفة للحل تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. تؤكد الدبلوماسية اليمنية أن قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية يأتي ردا على الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما، وليس إغلاقا لباب المندب كما تصوره الدعاية السعودية والأمريكية والإسرائيلية. في هذا التقرير قراءة في العملية العسكرية الأخيرة ورسائلها وأفق معادلة الحصار بالحصار.
2: الحصار بالحصار لم تكن مجرد حرب نفسية، بل معادلة فعلية أدخلتها القوات المسلحة اليمنية حيز التنفيذ العسكري بعملية مزدوجة مركبة استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين أنسيليا وليلى، وأحرقتهما قبالة الشقيق في جيزان بعد محاولتهما انتهاك قرار الحظر اليمني وردا على استمرار الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. العملية بما حملته من رسائل عسكرية لم تتوقف عند الاستهداف، بل فرضت تراجعا حادا في حركة السفن من وإلى موانئ السعودية، وأجبرت عددا منها على تغيير مساراتها في البحر الأحمر في تحول استراتيجي برزت مفاعيله سريعا في مؤشرات الطاقة. هذا التحول يستند إلى تجربة يمنية ناجحة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ويعكس إصرارا سياسيا وعسكريا يمنيا على كسر الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما، إصرار يستند إلى تفويض شعبي غير مسبوق ترجمته جمعة التحذير والنفير. يستنفر النظام السعودي في المقابل كل طاقاته السياسية والمالية، يشتري المواقف ويوزع البيانات الجاهزة والمعلبة بهدف إدانة اليمن وشيطنة الفعل اليمني. والأبعد من ذلك أن الدعاية السعودية ومعها الأمريكية والإسرائيلية تحاول وضع العمليات اليمنية المشروعة في إطار التهديد للملاحة الدولية وإغلاق باب المندب لخنق شرايين الطاقة العالمية بهدف حشد مواقف دولية ضاغطة على اليمن وليس على السعودية التي تحاصر اليمن منذ عقد ونيف. في الحرب الموازية للعمليات البحرية تحاصر الدبلوماسية اليمنية سرديات العدوان ودعاياته، تسقطها وتضع الأمور في نصابها، وضمن رد يجمع بين التفنيد والطمأنة في آن تؤكد صنعاء أن العمليات لا تعني إغلاقا لباب المندب ولا تهديدا للملاحة الدولية، بل تستهدف الملاحة البحرية السعودية حصرا ردا على حصار النظام السعودي ورفضه القبول بأي مقاربة يمنية منصفة لحل يضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. ضمن هذا السياق يؤكد مراقبون أن مينائي ينبع وجدة بات تحت طوق الحصار اليمني وسط استجابة سريعة من شركات الشحن العالمية للتحذيرات اليمنية، وأن القرار اليمني يستنزف اقتصاد النظام السعودي من ابتدأ اليمن بالحصار. الحصار اليمني لا يزال في بداياته، ويستمد مشروعيته من أقدس الشرعيات ومن حجم معاناة إنسانية واقتصادية يتجرع مرارتها منذ عقد ونيف عشرات ملايين اليمنيين في عقاب جماعي ونتيجة حصار سعودي ظالم لا يشبهه إلا الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة. واستمرارية معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها اليمن ستكون أكثر كلفة على النظام السعودي إن كابر أو غامر أو استمر في التهرب عن استحقاقات السلام. معادلة اليمن واضحة إذن، ولا تقبل التأويل ولا تقبل التزوير، تستمد مشروعيتها من القرآن لا من أمريكا ولا من مجلس الأمن، ولسان حال القيادة والشعب معا يؤكد أن العين بالعين والحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار، فإما أمن وعيش كريم للجميع أو لا أمن ولا استقرار للنظام السعودي ولا مخرج له إلا بتنفيذ استحقاقات السلام، وفي المقدمة منها إنهاء الحصار.
0: أفادت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة بارتفاع كلفة التأمين على شحن البضائع عبر جنوب البحر الأحمر بعد عمليات القوات المسلحة اليمنية على ناقلتي نفط سعودية. مصادر بحرية أفادت أن أقساط مخاطر الحرب تجاوزت 1% من قيمة السفينة مقارنة بنصف هذه النسبة الأسبوع الماضي، فيما بلغت النسبة لبعض السفن المرتبطة بالسعودية 3% على الرحلات من جيزان والشقيق وعبر باب المندب، كما أجبرت شركات شحن على تغيير المسارات وتحمل مئات آلاف الدولارات تكاليف إضافية.
1: استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين.
3: العمليتان اليمنيتان أشعلتا أقساط التأمين على السفن وأسعار النفط، هذا ما تؤكده الأرقام. فقد تضاعفت كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لجنوب البحر الأحمر وباب المندب غدا إعلان اليمن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى في تصعيد دفع خام برنت إلى الإغلاق فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو وسط تحذيرات من أزمة إمدادات عالمية. رويترز نقلت عن مصادر في سوق التأمين أن الأقساط الاسترشادية تجاوزت 1% من قيمة السفينة الخميس مقابل 0.75% الثلاثاء و 0.3% قبل أسبوع، فيما بلغت نحو 3% للسفن المرتبطة بالسعودية على الرحلات المنطلقة من جيزان والشقيق وعبر باب المندب، وأوضحت أن أي تغيير طفيف يضيف مئات آلاف الدولارات للرحلة الواحدة، فيما صنفت شركة أمبري البريطانية للملاحة السفن المرتبطة بالسعودية ضمن الفئة الأعلى خطورة. وانعكس التوتر سريعا على الملاحة، إذ أظهرت بيانات كابلر للملاحة هبوط تحميلات الخام عبر باب المندب 36% خلال أسبوعين، كما استدارت 5 ناقلات محملة بالنفط السعودي نحو قناة السويس، فيما تتضاعف حساسية الممر لأن الرياض حولت نحو 70% من صادراتها إلى ميناء ينبع بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو مسار وصفت لويدز ليست إنتليجنس المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية تهديده بأنه ضربة مزدوجة. الأسواق تفاعلت مع الإعلان اليمني مستحضرة تجربة مريرة للحملة البحرية اليمنية المساندة لغزة بين عامي 2023 و2025، استهدفت خلالها عشرات السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني وداعميه، وقفزت أقساط مخاطر الحرب في ذروتها إلى نحو 1% من قيمة السفينة بعدما كانت أعشار النسبة، وحولت السفن مسارها نحو رأس رجاء الصالح بما أضاف حتى 3 أسابيع للرحلات وكلفا كثيرة. غير أن أثر تلك العمليات على النفط ظل محدودا لأن الإمدادات أعيد توجيهها ولم تقطع، وهو ما يجعل الأزمة الراهنة التي تتزامن مع إغلاق هرمز أخطر بنظر المحللين. وفي الأسواق حلق برنت قرب 101 دولار بزيادة أسبوعية تناهز 14% ليبلغ ارتفاعه نحو 40% منذ مطلع الشهر، وامتدت التداعيات إلى المستهلكين مع بلوغ متوسط البنزين الأمريكي 4.09 دولارات للجالون، فيما يرى اقتصاديون أن التضخم عاد لصدارة هواجس الأسواق. هذا وتميل التوقعات لسيناريوهات أسوأ، فقد اعتبر محللون أن اضطرابات الإمداد المحتملة باتت الأكبر منذ اندلاع العدوان على إيران، وقدرت جولدمان ساكس أن برنت قد يتجاوز 120 دولارا في الربع الأخير من العام الجاري إذا استمر تعطل هرمز، مع مخاطر إضافية إذا طال الشلل باب المندب والسويس وهما ينقلان معا نحو ربع إمدادات النفط العالمية، فيما قد يقطع إغلاق كامل لباب المندب 7% من المعروض ويوقف صادرات السعودية إلى آسيا.
0: حذرت وزارة الصحة والبيئة من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن جراء استمرار الحصار السعودي الأمريكي، مؤكدة أن نقص الأدوية والمستلزمات يهدد حياة آلاف المرضى. وزير الصحة الدكتور علي شيبان وفي تصريح لوكالة سبأ أكد أن المستشفيات قد تفقد قريبا خدمات الغسيل الكلوي بسبب تأخر المحاليل والأدوات، مشيرا إلى وفاة 5000 مريض سابقا لنقصها، وأضاف أن أكثر من 2000 مركز ووحدة صحية خرجت كليا أو جزئيا عن الخدمة، فيما يحتاج أكثر من 77,000 مريض إلى العلاج خارج البلاد، وتعذر سفر 12,251 منهم، كما يواجه 120,000 مريض سرطان نقصا حادا في العلاج نتيجة انعدام 10 أصناف رئيسية من الأدوية، بينما حرم أكثر من 20 مليون يمني من الرعاية الأساسية، وتجاوزت خسائر القطاع 7 مليارات دولار وسط مطالبة عاجلة بفتح الموانئ والمطارات أمام الإمدادات العاجلة، نظرا لأن معظم شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية تمر عبر مسارات طويلة وإجراءات معقدة في جيبوتي، ما يؤدي إلى تأخر وصولها بين 3 إلى 4 أشهر.

0: صعدت العصابات اليهودية في الضفة الغربية اعتداءاتها مستهدفة قريتي تل جنوب نابلس وفرعتا شمال الضفة. ففي قرية تل تمكن أحد الفلسطينيين من انتزاع سلاح أحد الصهاينة وإطلاق النار على اليهود الصهاينة، مرديا صهيونيين اثنين ومصيبا اثنين آخرين بعد جريمة للعدو الصهيوني أسفرت عن 4 شهداء وجرح آخرين.
1: تتصاعد اعتداءات جيش العدو وعصابات اليهود الصهاينة في الضفة الغربية. هذه المرة جاء التصعيد في محافظتي نابلس وقلقيلية. ففي قرية تل جنوب غرب نابلس ارتقى 4 شهداء وأصيب 4 آخرون بجروح حرجة إثر اعتداء غادر من قبل العصابات اليهودية على القرية ضمن مساعي التهجير والقضم في الضفة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء 4 قضوا بنيران مباشرة خلال تصدي الأهالي للاعتداء الغادر.
2: حصل أن اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعة من المستوطنين، عشرات المستوطنين، إلى أطراف القرية من الجهة الشرقية، ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد، ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الغربية من البلدة، الغرب الجنوبي من البلدة، وهناك حصل عراك جديد وحصل صدام بينهم وبين أهل البلدة، وقاموا باعتداء على المواطنين وإطلاق النار على مجموعة من أهل البلدة، مما أسفر عن استشهاد 4 من أبناء البلدة وكذلك مجموعة من الجرحى.
1: وبحسب ما أظهرته المشاهد فقد اقتحمت العصابات اليهودية وهي مدججة بسلاح أراضي القرية تحت حماية من جيش العدو، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية، واستخدمت قوات العدو الرصاص الحي وقنابل الغاز لتأمين اعتداءات العصابات. وخلال المواجهات تمكن شاب فلسطيني من انتزاع سلاح أحد الصهاينة وإطلاق النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى مصرع ضابط ومغتصب آخر وإصابة 2 آخرين. وأضاف جيش العدو بأن الصريعين هما ضابط يشغل منصب قائد وحدة في سلاح المدرعات وجندي فيما يسمى لواء القدس. على إثر ذلك استنفر العدو وفرض طوقا عسكريا على قرية تل وأغلق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ودفع بآليات عسكرية لتنفيذ عمليات تمشيط وملاحقة واسعة، واقتحم مستشفى نابلس التخصصي واختطف شقيقين أحدهما مصاب، واعتدى على الطواقم الطبية وقام بتكبيل أيادي الأطباء والممرضين. المجرمان نتنياهو وكات وبعد اجتماع مصغر أقرا البدء بمسار لتوسيع بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية في تناغم مع الأهداف الصهيونية في ابتلاع الضفة. المجرم بن كفير والذي ما فتئ يدعو العصابات اليهودية لحمل السلاح خرج هذه المرة ليدعو إلى معاملة مدن وقرى الضفة الغربية كما عملت بيت حانون في غزة على إثر مقتلة صهاينة بسلاح صهيوني. وليس بعيدا عن نابلس اتجهت عصابات أخرى وبأعداد كبيرة لمهاجمة قرية صرة بقضاء نابلس، وسجل الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني في القرية كما أحرقت منزلا واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين.
3: يا عالم حرقوا الدور.
1: وفي قلقيلية أصيب 7 مواطنين خلال اعتداء شنته عصابة يهودية من بؤرة مستوطنة حفات جلعاد على قرية فرعتها، وأحرقوا منجرة ومنزلين ومساحات زراعية، فيما شددت قوات العدو إجراءاتها شمال رام الله والبيرة، واحتجزت شبانا على حاجز عطارة، وأطلقت الغاز تجاه المركبات عند حاجز عين سينيا، وتسببت بشل حركة المواطنين. تدخل الضفة الغربية المحتلة مرحلة أشد توترا مع تحول اعتداءات العصابات اليهودية إلى عمليات منظمة في مقابل تنامي حالة التصدي الشعبي في الوسط الفلسطيني وتمسك الأهالي بأرضهم وقراهم رغم القتل والحصار وسياسة العقاب الجماعي المتصاعدة يوميا.
0: حي الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذين يتصدون للعدو ومغتصبيه. وأضاف أبو عبيدة: قلوب شبابنا تغلي وهم يرون الأقصى يدنس والضفة تهود وبيوتها تهدم وأراضيها أراضيها تصادر وغزة تذبح من الوريد إلى الوريد، مؤكدا أن تصعيد كيان العدو لعدوانه على الشعب الفلسطيني لن يجلب له إلا الويلات. واستطرد قائلا: نحن على ثقة بأن معركة شعبنا في الضفة المحتلة ستكون مفتاحا للنصر الكامل على هذا المحتل الغاشم. يتعرض المسجد الأقصى المبارك وباحة الحرم القدسي إلى تصعيد صهيوني خطير وغير مسبوق، يجري بتنفيذ انتهاكات ممنهجة واقتحامات مكثفة ضمن مخطط تاريخي إجرامي يستهدف مسح الهوية الفلسطينية وتهويد كل المقدسات الإسلامية.
4: عند أي حجر من المسجد الأقصى ستتحرك أمة الصلاة لإيقاف ما هو جار صهيونيا في هدمه وإزالته، وعند أي مستوى من خرابه قد تتدخل أمة الجهاد لتحريره أو على الأقل لإنقاذه. سؤال لا أمر منه ولا أوجع إلا جوابه، والشاهد المشهود على آخر فصول بقائه وخواتيم وجود رمزيته وقداسته وبنيانه. هيا يا المسجد الأقصى المبارك وضمن مخطط تصاعدي ممنهج يتعرض لأخطر وأوسع سلسلة من الانتهاكات اليهودية منذ احتلال القدس عام 1967، وصلت ذروتها بتصعيد خطير يوم أمس في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل. تصعيد غير مسبوق تمثل في اقتحام نحو 4000 مستوطن يتقدمهم المجرم إتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة. اقتحام غير مسبوق من حيث حجمه وطبيعته جاء في ظل إعلان متبنى رسميا لاستهداف وصول 5000 غاصب إلى المسجد الأقصى، وهو أعلى رقم معلن منذ احتلال القدس. التصعيد الأخطر هذا لم يقتصر على أعداد المقتحمين، بل شمل ممارسات جديدة داخل باحات المسجد، أبرزها أداء المقتحمين ما يعرف بالسجود الملحمي في الجهة الغربية للمسجد للمرة الأولى، ونصب مظلة استيطانية في الساحة الشرقية، وإغلاق كامل للمسجد الأقصى ومحيطه، ومنع المصلين الفلسطينيين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الدخول، ومظاهر استفزازية أخرى برفع أعلام كيان اليهود داخل المسجد الأقصى وأمام قبة الصخرة. تصعيد خطير في مجمل خطواته يستهدف تقليص الدور الإداري والرقابي الإسلامي نحو إنهائه، وينحو صوب فرض واقع تهويدي شامل يتجاوز التقسيم بالسيطرة الكاملة. هذه التطورات في حدوثها جهارا ووقوعها نهارا أمام مسمع كل عربي ومرأة كل مسلم، صورة بالغة الترويع ليس لمرارة واقع الأمة وحسب، بل نسخة مفجعة ومستقبل أكثر مرارة لسائر مقدساتها وقيم هويتها وثوابت معتقداتها وأركان وجودها، إذ لم يعد لليهود في المضي الحثيث بمشروعهم حاجة للتكتم ولا داع للتستر أمام أمة تعيش بلا موقف وستموت على غير قبلة إسلامية أولى، بل هيكل صهيوني فوق أنقاض المسجد الأقصى.
0: تضطر آلاف العائلات في قطاع غزة إلى مواصلة العيش وسط ركام منازلها المدمرة كلياً أو داخل مباني متصدعة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة في ظل الحصار الصهيوني المفروض على القطاع. ويفرض العدو الإسرائيلي غياباً تاماً للبدائل السكنية الآمنة للإيواء، كما يأتي هذا الواقع المأساوي وسط تعثر ملحوظ في جهود إعادة الإعمار نتيجة القيود المستمرة التي يفرضها العدو، إلى جانب التحديات الهائلة المرتبطة بضرورة إزالة ملايين الأطنان من الركام والأنقاض المتراكمة. وتتفاقم الأزمة الصحية في أقسام العيون بمستشفيات قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في المستلزمات والأجهزة، وعبر أطباء عن مخاوفهم من توقف للعمليات الجراحية غير العاجلة وتأجيل مئات المرضى في ظل الحصار الإسرائيلي وصعوبة إدخال المعدات والمواد اللازمة للعلاج. وقال طبيب مختص في جراحة العيون إن مرضى المياه البيضاء باتوا يواجهون تأخيرا متزايدا في تلقي العلاج بسبب عدم توفر العدسات الطبية والخيوط الجراحية، إضافة إلى تعطل أجهزة أساسية تستخدم لقياس العدسات المزروعة داخل العين، ما يحول دون إجراء العمليات في مواعيدها. كما أشار أطباء آخرون إلى أن التداعيات تمتد إلى المصابين بإصابات مباشرة في العين جراء الغدوان، إذ تحتاج بعض الحالات لاحقا إلى زراعة قرنيات بعد معالجة الجروح، غير أن غياب المستلزمات الطبية يؤخر استكمال العلاج. يمارس العدو الإسرائيلي في قطاع غزة أبشع الجرائم ويرتكب أفظع المجازر، ويتفنن في تعذيب وحصار الغزيين ويذيقهم صنوف القهر والعذاب أمام صمت ومشاركة عالم تخلى عن كل القيم والقوانين بل حتى الشعور بالإنسانية.
4: هكذا يبدو الليل في قطاع غزة، ليل من جحيم العدو الإسرائيلي المستمر، غارات إجرامية يمطر بها سماء القطاع، منازل تسقط فوق رؤوس ساكنيها، ومخيمات تحول إلى حفر في الأرض، وأوامر إخلاء وتهجير قسرية تلقى على مناطق أخرى دفعة واحدة. المشهد لا يتوقف عند القتل والقصف والدمار، لكنه يمتد إلى جريمة أخرى، جريمة الحصار والتقطيع الجغرافي، يتمثل في عمليات توغل وإطلاق نار أسبوعية لتوسيع ما أسموه الخط الأصفر، مع تمدد صهيوني في حي الزيتون حتى شارع صلاح الدين. أكدت صور الأقمار الصناعية بناء سواتر ترابية بطول 30 كيلومترا وإنشاء 40 موقعا للعدو منذ أكتوبر 2025. وبرز موقع تل الزعتر كنموذج صهيوني للتجسس والقتل، أقيم على أنقاض مخيم جباليا للتجسس على المنطقة، كما امتدت عمليات التهجير القسري لشرق دير البلح والمنطقة الوسطى مستهدفة النصف الشرقي الذي كان يقطنه 1,000,000 مواطن. بيانات أوتشا أفادت بارتفاع نسبة سيطرة العدو من 53% إلى قرابة 65%، إضافة لنطاق الخط البرتقالي بمساحة 36 كيلومترا مربعا، مما يحشر أكثر من 2,000,000 فلسطيني وسط مساحة ضيقة، تماشيا مع مخططات إقامة 3 مغتصبات بعد ترسيم الحدود الجديدة. يعكس هذا التوجه وجود نية لدى العدو الإسرائيلي لمواصلة سلخ النصف الشرقي من قطاع غزة، ولا سيما مع تركيزه على إخلاء وتهجير مناطق جديدة شرق مدينة دير البلح والمنطقة الوسطى التي كانت قد نجت نسبيا من عمليات التدمير والسيطرة. أمام حرب إبادة متواصلة وحصار ظالم وتهجير ممنهج على أبناء غزة، وفي ظل صمت دولي وعربي وإسلامي مخزن، يستنكر ضمير الإنسانية جمعا، لكنه لن يكسر إرادة شعب آمن بأرضه ومقدساته، مدركين أن المواجهة والصمود هما الطريق الوحيد لإفشال مخططات العدو الإسرائيلي ومؤامراته.

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن وقاعدة علي السالم والعديري الأمريكيتين في الكويت ومقر بيانات شركة أمازون الأمريكية الإقليمي في البحرين. وأكد حرس الثورة تدمير مستودع ذخيرة وثكنات عسكرية ومستودعات لتخزين الذخائر والمعدات وإيقاع خسائر بشرية في القاعدتين الأمريكيتين في الكويت، كما أكد استهداف وتدمير المبنى الأخير لمركز بيانات شركة أمازون المستخدم لدعم الاستخبارات العسكرية الأمريكية في البحرين وإلحاق أضرار كبيرة في برج مراقبة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله أنه مقابل استشهاد كل مواطن إيراني سيرسل عسكري أمريكي إلى الجحيم. اللواء عبد الله وفي منشور له أكد أن القاعدة التي سبق أن أثبتناها للعدو عمليا قابليتها للتنفيذ نعدها منذ هذه اللحظة معادلة حتمية ومعلنة في ميدان المعركة، وهي أنه مقابل استشهاد كل مواطن من مواطني إيران الإسلامية الشامخة سيرسل عسكري أمريكي إلى الجحيم، مضيفا لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي

0: إيران أثبتت أنها لن تخضع لسياسة الهيمنة الأمريكية ولن تستجيب بأي حال من الأحوال للغة التهديد أو الضغط، وأشدد أنه لا يمكن ضمان أمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز عبر وجود القوات الأجنبية أو تدخلها، لافتا إلى أن الأمن سيتحقق عبر تعاون دول المنطقة. وأدان عراقشي بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادة لبنان ووحدة أراضيه، كما حذر من أن استمرار هذه الممارسات يعرض أمن واستقرار منطقة غرب آسيا لمخاطر جادة. أعلن مكتب مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أنه سيغادر إلى واشنطن الاثنين بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة يربطها مراقبون بخيارات توسيع الحرب على المنطقة. وتشهد أوساط العدو حالة استنفار شاملة على وقع العدوان المتصاعد على إيران، ووسط تقديرات إسرائيلية وغربية باحتمال انزلاق الأوضاع إلى جولة قتال كبرى جديدة. ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين صهاينة أن نتنياهو يترقب قرار ترامب بشأن الخطوة المقبلة، وأنه لا يزال من المبكر الجزم بما إذا كنا على أعتاب جولة عسكرية جديدة. ومع تصاعد الاستعداد الإسرائيلي، أفادت تقارير أن الولايات المتحدة واصلت تعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر مزيد من المقاتلات والطائرات المتخصصة في الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والتزود بالوقود والاستطلاع، إضافة إلى حاملتي طائرات وعدد كبير من القطع البحرية. نفت الحكومة العراقية صحة ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول رفض إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته لطهران. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إن ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة. ودعا المكتب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثوقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت إن الوساطة العراقية جاءت بعد لقاء جمع الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل نحو 10 أيام، إلا أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبي مطالب طهران وفي مقدمتها حسم مستقبل مضيق هرمز، معتبرين أنه العرض الوحيد المطروح حاليا. تصعيد يتوسع من جنوب إيران إلى عمقها وتهديدات أمريكية تتجاوز الاتفاقات في مقابل ردع إيراني يتشدد عند مضيق هرمز وبين قرصنة الأصول وتلويح ترامب باستهداف البنية التحتية، تتدحرج المواجهة نحو جبهة جديدة قد تدفع بكيان العدو الإسرائيلي إلى قلب المعركة.
1: حرب بالتجزئة أسلوب تنتهجه الولايات المتحدة ضد إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها عبر الحرب الشاملة. تتركز الاعتداءات الأمريكية بعد الاتفاق على جنوب إيران في مسعى لإضعاف قدرة الجمهورية الإسلامية على التحكم بمضيق هرمز عبر استهداف الجزر والشريط الساحلي، فيما ترد طهران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وإضعاف منطلق الهجمات عليها. لم يقف التصعيد الأمريكي عند هذا الحد، بل امتدت غاراته لتصل إلى وسط إيران مستهدفة عدة محافظات منها أصفهان ويزد ومركزي. اتساع الدائرة ونقض الاتفاق من قبل واشنطن ونسف مذكرة التفاهم نقطة تلو الأخرى مسار يذهب إليه ترامب، ودون الخطوط الحمراء يهدد مجددا باستهداف المنشآت النووية الإيرانية وبتدمير الجسور ومحطات الطاقة، وكل ذلك يصطدم بثبات الجمهورية الإسلامية وفرض رقابة أكثر صرامة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وتثبيت معادلات الردع. القرصنة الأمريكية هي الأخرى لم تكتفي بعودة الحصار البحري على إيران، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك عبر تصريحات ترامب التي أعلن فيها أن الأموال الإيرانية ستستخدم لتعويض الأضرار الناجمة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز حد تعبيره، لترد طهران على لسان وزير خارجيتها بأن مصادرة أصول الآخرين واستخدامها بهذه الطريقة لن تبقي أصول أي طرف في مأمن، محذرا من الفوضى التي قد تترتب على مثل هذه السياسات. تتدحرج كرة النار لفتح جبهة جديدة في تكرار واستمرار للأخطاء الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لترتد آثارها على قواعدها في الخليج. مع ذلك تحاول واشنطن القفز فوق كل الخسائر لاستعادة زمام المبادرة وترميم صورتها المهشمة كما تشير المعطيات، ولكن عبر توسيع المواجهة مع استراتيجيات بديلة لا يستمر معها الحضور الإسرائيلي المحدود، إذ كل ما يرتب له في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس حالة متصاعدة من استعدادات ميدانية تستهلك فيها موارد وقدرات تسرع انضمام العدو الإسرائيلي بثقله إلى العدوان في سيناريو من شأنه إدخال الكيان تلقائيا في دائرة النار.
0: على وقع خروق صهيونية طالت عددا من قرى الجنوب اللبناني، بدأ أهالي زوطر الغربية بالعودة التدريجية إلى قراهم. وفق مصادر لبنانية فقد شن طيران العدو غارة على أطراف بلدة القصير، واستهدف سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية أثناء عملها في حي البريد في النبطية الفوقة، كما قصف جيش العدو المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقة وكفر تبنيت وتلة علي الطاهر وأطراف شاف. وبالتزامن نفذ جيش العدو عمليات تفجير ونسف للمنازل في بلدات حداثة والطيري وكونين وكفر تبنيت ومحيط مجدل زون ومركبة. وفي زوطر الغربية تستكمل فرق الإسعاف عملياتها بحثا عن رفات الشهداء بعدما عثرت أمس على رفات 3 شهداء. رصدت المؤسسة العسكرية خلال المدة الأخيرة تنفيذ طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أو MQ-9 طلعات فوق مناطق لبنانية. ونقلت جريدة الأخبار اللبنانية من أن المقاومة طرحت علامات استفهام حول طبيعة المهمة الحالية وأهدافها. إذن دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية اليوم حيز التنفيذ بحق 60 شركا تجاريا لتحل محل رسوم فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها. وجاءت الخطوة بعد إلغاء المحكمة العليا مجموعة من رسوم ترامب في فبراير الماضي، ما وجه ضربة لقدرته على فرض رسوم باهظة حسب رغبته. وعقب تلك الانتكاسة لجأ ترامب إلى صلاحيات مختلفة لإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، إلا أن هذا الإجراء استمر 150 يوما فقط وانتهى أجله اليوم الجمعة. وقد قوبلت الرسوم الجديدة بإدانة سريعة من دول مستهدفة إذا أعربت اليابان عن أسفها لفرض هذه الرسوم، بينما وصفها وزير التجارة الأسترالي بأنها غير مبررة. قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين تعرض كافة أشكال التدابير الجمركية أحادية الجانب، محذرا من أن الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف. كوكبة من الشهداء الأبرار شيعتهم اليمن في عدة محافظات بمواكب ثبات وعزيمة وإصرار.
1: في عدة محافظات ودع اليمنيون كوكبة من الشهداء الأبرار بمواكب إباء وعزيمة وتحد وإصرار. ففي محافظة عمران جرى تشييع 4 أبطال: الشهيد عبد الله علي صالح هادي من السودة، الشهيد ناصر يحيى محمد شريان من سفيان، ومن شهارة الشهيدين الشهيد علي عبده علي خموسي والشهيد طه أحمد هاشم المدومي.
2: دفاعا عن الوطن والكرامة والعرض ومواجهة أمريكا وإسرائيل وكل المنافقين.
3: وهذا ليس أول شهيد ولا آخر شيء، سنقدم الكثير من الشهداء والمزيد.
4: الحمد لله الذي أصطفى أخي شهيدا، وهذا ما أكرمنا الله به سبحانه وتعالى بأن أصطفى منا هذا الشهيد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
5: نعتبر أنه التحق بمن؟ بجعفر الطيار وعلي الكرار والحسين الصبار وزيد المغوار.
6: ولن لكل ولن مل من عهد الله ورسوله، إن على عهده على عهد الله ماضون حتى نبيد الأعداء إن شاء الله بإذن الله.
7: من عهد الله ومن عهد السيد ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن على هذا الدرب ماضون ومجاهدون في سبيل الله.
8: نقول أمريكا وإسرائيل والسعودية لا تحاولوا، نحن مستعدين بأي مواجهة سواء في الداخل أو في الخارج.
9: نحن اليوم نقدم شهيدا في سبيل الله، وليس أول شهيدا ولا آخر شهيدا، بل نقدم المزيد والمزيد.
1: وفي الشاهل بمحافظة حجة شجع الشهيدين الشهيد معاذ علي محمد أسعد والشهيد علي محمد صالح أسعد، وفي محافظة البيضاء شجع الشهيد محمد ناصر محمد المسوري من مديرية صباح.
10: نكل أو نمل، نحن على دربه ماضون.
11: فولدي علي محمد صالح علي محمد أسعد شهيدا، وأن احنا لن يخيفنا العدوان، ونقول أن احنا ما زلنا صامدين ومتحدين للعدوان، وأن العدوان مهما كان لا يحزننا.
12: نحن في هذا اليوم نودع الشهيد أبو محمد أسعد وأبو فاضل أسعد، ونقول لهم لكم منا العهد والولاء والفادي أن نتحرك على الدرب الذي تحرقتم من أجله وبذلتم دماءكم الطاهرة الزكية.
13: السيد عبد الملك بن عبد الدين الحوثي، نقول له أمضي بنا على بركة الله، فوالله ما تراجع منا رجل واحد.
14: أنا والد الشهيد ناصر محمد أحمد المصري، ونهنيه على الشهادة في سبيل الوطن، ولا نخضع للعداوة الخارجية أو العداوة الداخلية مهما قدمنا من ضحايا لا يهمنا.
15: دعنا أنفسنا من الله عز وجل منذ بدء العدوان، وراضون ومستعدون وعلى أهبة الاستعداد، وفي جهوزية عامة وفي جهوزية كبيرة واستنفار عالي، لأن نقدم جماجيرنا رخيصة بذلة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: في القفر بمحافظة إب جرى وداع ثلاثة أبطال، الشهيد عبد الله محمد قائد عفيف، الشهيد صادق علي المطرفي، والشهيد صديق العزي مرشد الحميري.
16: اصطفى ابن شهيد في يعني مواجهة الأعداء والمتآمرين،
17: بأننا على خطاهم سائرون وعلى دربهم ماضون.
18: سنقدم بالمزيد والمزيد تضامن مع الشعب الفلسطيني.
19: نحن أبناء مدينة القفر جاهزين للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى،
20: مستعد أن نضحي الكثير بالكثير، ومستعد أن نحن نقدم أرواحنا وأرواح أولادنا في سبيل الله، ونقول للخوانا والمرتزقة سوف احنا واقفين لكم في كل مرصاد.
21: صديق العزي الحميري الشهيد ابن الشهيد إلى روضة الشهداء مديرية القفر، وأننا في هذه التشيع نقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، سنظل نقدم الشهيد تلو الشهيد في سبيل الله ونصرة للمستضعفين.
22: لا نخاف، ما نخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الشهيد هو ولد عمي، سنقدم الشهيد تلو الشهيد،
23: إنما سنضحي الشهيد تلو الشهيد حتى النصر. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: محمد الجبلي المسيرة.
0: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.y. السلام عليكم.

0: العودان السعودية الأمريكية استهدف ثلاجة كان يخزن فيها الخضروات الرمان والتفاح وقام باستهدافها في صباح هذا اليوم.
1: كان الطيران السعودي اليوم بعد صلاة الفجر استهدافنا وضرب مزارعنا وهذا شاهد عليه.
0: استهدف الثلاجات والخضروات وكل منتج في محافظة الصعد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وارواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي روحي لك الفداء.
7: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
8: روحي لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
13: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
14: روحي لك الفداء يا سيدي.
15: فدتك ارواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
16: روحي لك الفداء.
17: روحي لك الفداء يا سيدي.
18: يا سيدي
19: يا سيدي روحي لك الفداء.
20: يا سيدي روحي وولدي وولدي لك.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. أقف ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية لهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.

مجرمون مجرمون مجرمون.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
7: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل والحيل.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك؟ خوفتنا.
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل جناة واطمئنة، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء جميعا أينما كنتم، نحييكم في كل شبر من أرضنا الطاهرة، من أرضنا الصامدة، تحية لكم إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. آفاق هذا المساء عبر ترددات الإذاعة، ترددي الإذاعة 98.7 و98.5 أيضا، عبر البث الفضائي والبث عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. وبقي أيضا أن نذهب، قبل أن نذهب إلى الفاصل الأول، هذه الفترة ستستمر معكم إلى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

إذن أهلا بكم من جديد في هذه الفترة، في هذه التغطية، في هذه المواكبة مستمعينا الأكارم، نكرسها للحديث حول المظلومية اليمنية والرد أيضا، والخطوات الثورية التصعيدية الهادفة لكسر الحصار على اليمن، والبركان القادم من عمق المظلومية هو البركان اليمني، هو صوت اليمن الذي قرر أن يكتب نهاية هذا الحصار بيده وبتوكله أيضا على الله سبحانه وتعالى. اليوم مستمعينا الأكارم، نحن حينما ننطلق أو حينما انطلقنا في مواجهة العدوان السعودي، وحينما انطلقنا أيضا في كسر الحصار، وحينما جاء بيان السيد القائد يحفظه الله في مطلع العام الهجري الجاري الذي دعا التعبئة العامة أو دعا إلى التعبئة العامة، دعا إلى التكاتف الرسمي والشعبي لكسر الحصار، كان ذلك تمهيدا لما نحن نعيشه اليوم من خطوات عملية. وحنا كنا حينها نتحدث عن أن السيد القائد يتحدث بناء أو يعطي توجيهات، وما علينا إلا أن ننفذ على مستوى الشعب وعلى مستوى القيادة السياسية وأيضا القوات المسلحة. كانت أو كان هذا القرار نابع ومن منطلق المظلومية الممتدة منذ مارس 2015 وصولا إلى اليوم. هذا المظلومية بشكل مباشر، والمظلومية اليمنية بشكل غير مباشر هي ممتدة منذ عقود طويلة، منذ مجزرة تنومة وما تلاها أيضا من مجازر ومن من من من تكريس لحالة الوصاية السعودية. ولذلك نحن اليوم حينما نكسر الحصار وحينما نلتف حول السيد القائد ونفوض السيد القائد لكل الخيارات التي يتخذها في سبيل ذلك، نحن إنما نكسر الوصاية السعودية المستمرة منذ عقود طويلة. ونحن هنا لا نتحدث، يعني بالنظر إلى هذه الفترة، فترة العدوان على اليمن من 2015 وصولا إلى اليوم، وزارة الصحة ممثلة بمتحدثها والبيانات أيضا الصادرة عنها خلال الأيام الماضية، قرأنا عنهم أو ما أعلنته وما كشفته عن حجم الأرقام المخيفة، أرقام مفزعة، أرقام مخيفة جراء العدوان والحصار. مدير مطار صنعاء أيضا تحدث، وكل جهة أيضا تحدثت في الشق الذي هي معنية به. ولذلك هذه الأرقام وهذه الإحصائيات لا نتحدث عنها يعني مجرد استعراض عابر لمجرد أن نملأ الفراغ في إذاعة معينة أو في وسيلة إعلامية معينة، لا، نحن نتحدث عن مظلومية يمنية، عن جرائم، يعني عن جرائم لا أقول سعودية، جرائم صهيونية، جرائم، وأنا أعي جيدا ماذا أقول، جرائم صهيونية ارتكبت في اليمن. النظام السعودي هو الأداة الطيعة والمنفذة لكل الأجندة الصهيونية والأمريكية في المنطقة وفي اليمن، يعني اليمن جزء من المنطقة. ولذلك الشعب اليمني قرر أن يكسر غرور الظالم الجلاد، وقرر أن يخطو بثقة الواثق بالله في هذا المسار وفي هذا الاتجاه، اتجاه العين بالعين، معادلة العين بالعين والحصار بالحصار والمطار بالمطار والموانئ بالموانئ كما جاء على لسان السيد القائد يحفظه الله. ونحن يعني نمضي في هذا الهدف أو لتكريس ذلك عمليا بكل ما أوتينا من قوة وبما أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعداده، بما أعدينا، بما استطعنا، حتى على مستوى حضور دورة في طوفان الأقصى بما نستطيع، بمئة ريال لدعم القوات المسلحة وأسلحة الجو المسير على الاتصال 180 أو 150 لدعم القوى البحرية. العدوان السعودي الصهيوني أمريكي المفروض على اليمن منذ مارس 2015، ذلك الحصار الذي تحول إلى معركة مفتوحة تستهدف حياة ملايين اليمنيين، بعد سنوات طويلة من إغلاق المطارات ومن إغلاق الموانئ، بعد سنوات طويلة من تعطيل الملفات الإنسانية، من منع وصول الاحتياجات الأساسية
إلى الشريحة واسعة وكبيرة، إلى كل اليمنيين. وهذا كان يحصل، وكان هذا يحدث في ظل صمت دولي وأممي مريب ومنحاز. كيف منحاز؟ اليوم جاء في بيان وزارة الخارجية وهي تفند وهي ترد وهي تستنكر تصريحات الذي دائما يشعرون بالقلق، الله يقلقهم في الدنيا والآخرة. يعني المبعوث الأممي عبر عن قلقه إذا الـ الـ الـ الـ يعني الخطوات اليمنية على أساس استهداف السعودية واستهداف الملاحة السعودية. قالت لهم وزارة الخارجية في بيانها اليوم، يعني ما قلقتوش من الحصار المفروض على اليمن منذ 2015 وصولا إلى اليوم، قلقتوا حين قررنا نكسره. ما هذه المفارقة؟ ونحن لا نقول هذا الكلام الآن على سبيل الاستنكار، أو ليش ما يفعل هكذا وإحنا منصدمين، لا نحن نتحدث حول ذلك من منطلق، يعني أولا نحن نعرف المجتمع الدولي بكل قمايمة بكل أفا يعني أدرعة، نحن يعني نعرف جيدا أنه شكل من أشكال الحصار أو العدوان، ولكن لابس كرفتة يعني الأمم المتحدة مجلس الأمن وكل المنظمات التابعة لهم، هي لم توجد إلا الخدمة القوي، لم توجد إلا الخدمة الصهيوني، لم توجد إلا الخدمة إذلال الشعوب. ولذلك نحن لا نخاطبها الآن على سبيل الاستجداء، فقط نخاطب على سبيل إقامة الحجة عليهم فقط، يعني لنضعهم أمام مفارقاتهم وأمام طبيعة يعني نقول لهم إحنا عارفين لكم ومكشوف هذه التفاصيل كلها والحركات والمسرحيات على غيرنا مش علينا احنا. واحنا بالمقابل ايضا حينما نخاطب ونفضح هذه المفارقات ايضا على المسار الاخر وعلى الاتجاه الاخر والباب الاخر نحن نمضي فيه، والمسار مسار الكفاح المسلح والمواجهة العسكرية المسلحة. ولذلك معانا خط دبلوماسي وخط سياسي وخط عسكري وخط الصميل والصاروخ والطائرة المسيرة، لا يعني أنه يعني كما يريد لنا أو يريد العدو أن نكون، يعني في حال تحصل مشكلة يا أمم متحدة يا مجلس الأمن يا مش عارف إيه يا مجتمع دولي يا حقوق إنسان يا من هذا البطيخ والدري إيش يا، وبالمقابل ما فيش معنا العدو يشتينا هكذا، دائما نصيح يعني ونندب حظنا ونلطم أنفسنا بما يحصل فينا، وما فيش معانا سلاح أيضا نتحرك كما يريدوا يعني من الشعب الفلسطيني، مجرد من السلاح حتى، وهذا الهدف استراتيجي لكل يعني استهداف كل محور المقاومة، سحب السلاح، تجريد المقاومة من السلاح، وما يتبقى إبادة جماعية. وفي ظل الإبادة هذه على مدى وعلى مستوى استمرار الإبادة تنديد وشجب وكذا الناس يعتادوا عليها وصلى الله وبارك. لكن ما هو الذي يؤثر؟ الشيء المؤثر هو المسلك الذي سلكه الشعب اليمني، هو المسلك الذي سلكه سلكته المقاومة الإسلامية في لبنان، هو المسلك الذي سلكه والاتجاه والمنحة الذي يمضي فيه بثقة بالله مطلقة ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا هو الخيار، ولذلك وهذا من منطلق أيضا من منطلق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. يا أخي الأمر والله يعني يوم القيامة هكذا إذا جاء للشعوب التي لم تدافع والتي لم تواجه ولم ترفع الصوت يقول يا أخي ما فيش معنا سلاح ما نفعل. الآية ما قالت أعدوا صواريخ وطائرات مسيرة وأعدوا نووي لكي تواجههم، الآية واضحة والكلام، والآية هذه ما هيش من يعني من أكبر كبير في الكرة الأرضية، هذه من رب العالمين من خالق الكون، قال لك ما استطعت يعني إذا قدرت يعني تعد وتجهز العدو بسكينة وما معك لا هي أنت في هذا الكفيت ووفيت النصر بعدين من عند الله بعد ما تتحرك بس معك.

لن ننسى مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة، لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبداً الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، بحق وطننا الكريم الأبي العزيز الشامخ، بحق اليمن، بحق اليمن، بحق تاريخنا وهويتنا وثقافتنا، بحق اقتصادنا، بحق بنيتنا التحتية. لن ننسى أبداً دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامت، لن ننسى من استشهدوا وهم يدافعون عن هذا البلد الذي لا يستحق منا إلا كل الوفاء، فلن نتخلى عن هذا البلد، وكما ندافع عنه اليوم فلن نموت إلا على أرضه، أوفياء أعزاء شهداء إن شاء الله تعالى.

0: والثار بين الجنبية والعقال باقي جيل بعد جيل، وهذا هو الذي يحصل. انكشفت سوءة السعودية أو ما تسمى سعودية، من سموا أنفسهم كذلك. 10 سنوات مستمعين الأكارم، أو 12 سنة، 12 عاما، واليمن يذبح من الوريد إلى الوريد، وهذا كان تحت سمع وبصر العالم الأعمى. 12 سنة من القتل المباشر رافقها وتزامن معها حصار خانق يمثل أعتى وأبشع جرائم الحرب في التاريخ، في التاريخ الحديث على الأقل، وذلك تجاوز كل الحدود الإنسانية والأخلاقية، بالنظر إلى طبيعة الأهداف المستهدفة، بالنظر إلى حجم وشراسة وخباثة ونجاسة الاعتداءات والتصريحات العنجهية التي رافقتها. بالفعل ذلك لم يحصل، أو يعني كما قال السيد حسن نصر الله صلى الله عليه رحمة الله دخشاه، يعني تجاوز، وهذا الكلام كان تصريح قبل يوم 8 و7 من أكتوبر 2023، المظلومية اليمنية تجاوزت المظلومية الفلسطينية، على أقل المظلومية الفلسطينية أمام العالم أجمع. هناك منددين، هناك مستنكرين، هناك من يعني على أقل تقدير يعرف أن هنا محتل هنا، بينما في اليمن كان يراد أن أن أن أن يستهدف شعب بأكمله دون أن يعني دون أن بأسرع وقت، دون أن يعرف أحد، يعني كما مثل ما بيقولوا، يعني تكتم إعلامي كبير واسع، وحشد عسكري يعني مخيف، ومؤامرات مخيفة تستهدف كل شيء. ولا بالله عليكم، بالله عليكم، يعني ما الهدف والغاية من أكثر من 250,000 غارة؟ أكثر من 250,000 غارة، تخيلوا. يعني كان العدو السعودي يستهدف كل شيء، كل شيء، كل شيء، حرفيا كل شيء في اليمن، كل ما له صلة باليمن. أتحداكم تقولي هدف واحد لم يستهدفه العدو الصهيوني أو العدو السعودي، ما فيش. حتى المقابر تخيلوا، وما هيش لا حادثة ولا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، أكثر من مرة، الجامعات، المدارس، الطرق، الأسواق، العزاء، عزاء النساء، عزاء الرجال، وأطفال يعني ضحيان وغيرهم، يعني من المناسبات على اختلافها، تجمعات على اختلافها، طرقات، كل ما له صلة باليمن واليمنيين. ذلك حصل وكان العدو يعني غاب عنهم، غاب عن من تجرأ على الشعب اليمني وعلى من شارك في هذا العدوان، غاب عن واهمية العدو السعودي والأمريكي والصهيوني، غاب عنهم أن هذا الشعب هو شعب الإيمان والحكمة، هو شعب مجاهد، شعب عزيز، شعب عظيم، وهذا الشعب لا يمكن أن يقبل بالإذلال، وهو عصي على الانكسار. غاب عنهم ذلك، رغم أنه الباحثين والمحللين والسياسيين كلهم كانوا ينصحوهم، محمد حسن الهيكل وغيره وغيره ينصحوهم، انتبهوا، اليمن مقبرة الغزاة، ما لا لا لا لا تهوروش، لا تتجرؤوش، ستندمون. وحلل كل الجميع، الدويري وفايز دويري وغيره، كثير من كل المحللين الذي بيقرأوا التاريخ بنوع من الإنصاف، والذي بيقدموا لهم حتى نصائح من باب يعني مش من باب تخويفهم، يعني حبا فيهم، مش حبا فينا احنا، حبا فيهم هم، انتبهوا، عاد غرقوا اليمن مقبرة الغزاة، انظروا الى الى الى كل الجيوش والقوى التي حاولت ان تغزو اليمن على مختلف العصور والتاريخ وصولا الى اليوم، اخرها الجيش المصري الذي غرق في اليمن وما رجع منه الا القلال قليلة، و50,000 فطسوا في اليمن، كانوا يقطعوا أذانهم، كانوا يخرجوا لهم طعن بالجنابي، كانوا ينكلوا بهم تنكيل، كانوا يقولوا في اليمن هذا جن، مذبح الغزو العثماني، ليس مو مذبح، مذبحة كانت تحصل لهم مذابح، أجدادنا اليمنيين كانوا يعني أباة يأبون الضيم، كانوا رجال كرماء أعزاء، لا يمكن أن يقبلوا بالغازي وبالأجنبي وبالمحتل، لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولذلك دعموا تصريحات ايش كانوا يشوفوا الى امريكا معانا، مالك امريكا معانا، F-35 F-36 صواريخ دفاعات جويه معانا وكل شيء معانا، هم ما معهم شويه مدري مالهم مبردقين وحفاه وعراه ومدري ما هم ما معهم، يعني شويه مزارعين ما معهم، صح ما كان فيش معانا حاجه، صح بالنظر الى المفارقه والمقارنه الماديه صح ما فيش معانا حاجه مقارنه بما معاهم ما فيش، لكن في ما هو معانا ما هو اهم ويعني واقدس واجدى مما معاهم. اولا معانا الله سبحانه وتعالى من منطلق مظلوميه، وبعدها واعدوا لهم ما استطعتم بالكلاشنكوف بالبندق، ومشاهد الاعلام الحربي موثقه وتوضح ذلك عمليا بالحجار، يا اخي ابو قاصف بالحجار راجمهم بالحجار، والفيديو الاعلام الحربي وثق هذا كلها، 15 مرتزق كانوا كملت المونة عليه البندق وهم 15 واحد، هو واحد وجنبه واحد ثاني استشهد ابو قاصف، نعم صاحب عتمه كملت المونة عليه ما فعل، استوى جنبه حجار وترى ما معه لا جنب لا مع جنبها هناك ار بي جي ولا مع قنابل ولا في اسلحه نوعيه ثانيه ولا سواتر ولا قواطع ولا مدري ايش ولا تحصينات، ما بش ما لقي جنبه، ذكر الايه واعدوا لهم ما استطعتم، ما قال ما معي لا حجره ما فعل يعني، والحجره هذه والكلام هذا موثق، مش مننا احنا لا نصنع لا نصنع البطوله الان، الكلام موثق، راجمهم وقذف الله في قلوبهم الرعب وهربوا وخابوا وتدربوا وتكحولوا لا اسفل الجبل، وصاحبنا عزيز خرج مجاهد منتصر رافع القامة ورافع الرأس، ويؤكد ذلك ويؤكد مصداقية هذه الآية عمليا، والإعلام الحربي وثق هذا هذا السيناريو وهذا هذا المشهد الأسطوري وثق عمليا، وبعدها من الجبهة من هناك من تلك المعركة إلى القصر الجمهوري أمام المشاط، حينما كرم بدرع الشجاعة وسام الشجاعة، وساروا لا عنده ولا ساروا مرة ثانية طبعا لما استشهد، جابوا له عمل جابوا له كذا، لا خبرة ما لكم صلوا على رسول الله، ما احناش حول الدنيا وما احناش حول هذا التفاصيل كامل، أعداء الله هناك نشي نواجه نشي، وشارك وعاد إلى الجبهة وشارك في معركة أخرى ونال ما تمنى واستشهد، وحينما استشهد مرة ثانية ساروا قيادة الدولة إلى إلى إلى أسرته وكرموهم. طيب هذا مصداق عملي لما كنا نتحدث عنه ولما نؤكده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى يا أخي معك حجرة، حجرة بكم هي عسى الله؟ بلاش في الشارع كم يا حجار؟ نبي الله موسى بالفعل مع عصية وكان حانب ما يفعل، أضرب بعصاك البحر ارميها وانت عاد تشوف ما معك، تحولت إلى حية تسعى، الله سبحانه وتعالى هو الموفق هو المسدد هو المؤيد هو الذي سيخزي المعتدي. هؤلاء الأعداء كانوا يعتبرون أن اليمن ستكون لقمة سائغة لقمة سائغة، ولكن النتيجة كانت مختلفة تماما، بن سلمان طلع بيتباهى في أكثر من تصريح إنه مجرد إحنا قال قادرين نحسم المعركة في أسبوعين في أسبوع أسبوع شلالك أسبوعين يا أخي، يعني الطريق والكذا والسفر والداري واحد شي يربخ شي هدايا يشرب ماء بارد، لكنهم فشلوا، واليوم نتحدث مش من أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، نتكلم 12 سنة، واليوم الكارثة ما هي الغبائنا، يعني الغباء إنه الغبي يجرب المجرب، جربوا قبلك الغزاة، أنتم جربتوا ما جربه الغزاة سابقا وفشلتم، الآن أنتم تجربون ما جربتم بأنفسكم، ما جرب الأمريكي نفسه في اليمن، ما جرب الصهيوني أيضا، هل يعني في تصورهم أنهم سيحققوا يعني ما لم يستطيعوا تحقيقه خلال الفترات الماضية لمجرد أنهم لفلفوا مرتزقتهم وجمعوهم وأعادوا ترتيب صفوفهم وزودوهم بأسلحة معينة، ولمجرد أيضا أنه جاءت لهم خطط أو معلومات من مرتزقة أو من جواسيس قصهم بذلك أنهم يحسموا سيحسموا معركة؟ لا مستحيل، لا نقول ذلك غرورا منا ولكن ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولأننا ننطلق من مظلومية محقة. عموما اليوم مستمعينا، اليوم من رحم هذه المظلومية الكبرى وبفضل تضحيات الشهداء العظماء، بفضل صبر هذا الشعب الأسطوري، هذا الشعب العظيم، وبفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده، يعلن اليمن قيادة وشعبا وجيشا الانتقال من المرحلة السابقة إلى مرحلة جديدة، مرحلة كسر الحصار ومعادلة الحصار بالحصار. شوفوا آيات الله كيف تتجلى. كان سابقا يشن حصار على اليمن، اليوم اليمن يفرض حصار على السعودي، ومن فرض هذه المعادلة سيستطيع أن يفرض معادلات أوسع وأكبر تشمل كل من سيلتف حول العدو السعودي والأمريكي لحصار اليمن واستهداف اليمن. بقوة الله وبعظمة الله ستحصل متغيرات لا تخطر على الوجدان، ومن هذه المتغيرات وبالنظر إلى التجارب السابقة في بداية العدوان كان هناك من المرتزقة، من المغرورين، من المهومين، من المهوسين، ما لكم عاد واجه أمريكا بكلها، يعني كان عاد أمريكا لعلمك يا أستاذ محمد كان عاد سمعتها أسوأ أفضل من ذا الحين، الحين قد سمعتها دهورات، كان يقول ما لكم أنتم مجانين عاد واجهوا، يعني كان يقولوا ما عاد يقدروا يواجهوا السعودي، الناس سعودية سعودية بكل عاد يقدروا ما مستحيل، ما بارك بالأمريكي هذا قدك يعني مجنون رسمي، يعني كذا خلاص يعني ما معك أنت. ودارت عليهم الدوائر، واليوم بفضل الله يقف الشعب اليمني يخرج إلى 70 ويؤيد ويناصر ويفوض السيد القائد لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه وما يراه مناسبا لكسر هذا الحصار. ودارت الدوائر وأصبحت القوات المسلحة اليمنية تمتلك هي أصبحت واحدة من بين 5 دول أو 6 دول في العالم من تمتلك فرد صوتي. تخيلوا أنا الآن بنتكلم وأنا بنقشبب، يعني أشعر والله العظيم من من من تأييد الله سبحانه وتعالى لنا ولهذا الشعب المظلوم. ولذلك اليوم بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، هل يمكن أن نتراجع؟ هل يمكن أنه يعني العدو يحقق ما لم يستطع تحقيقه سابقا؟ هل يمكن واليوم والحمد لله وبعد ما وفقنا الله وعدينا ما استطعنا أيضا من الوصول إلى فرد صوتي وطائرات مسيرة وغيرها، وأنا هنا وأكرر لا نذكر هذه الأسلحة باعتبارها من عناصر القوة، لا هناك ما هو أقوى منها، صح مهمة من الأشياء التي يعني أمرنا الله بالإعداد لها وهي تعمل دور في المعركة، لكن لا نغتر بأنفسنا ولا بما بتنا نمتلكه. ذلك الشعب ماشي بخطى واثقة نحو ذلك، نحو هذا إغلاق هذه الصفحة، هذه الصفحة وهذا الزمن، زمن التعامل مع اليمن كحديقة خلفية، أو زمن يعني أن اليمن فقط تابع للوصايا السعودية. اليوم القوات المسلحة اليمنية تفرض معادلة ردع جديدة، وهي معادلة تاريخية، معادلة مفصلية عنوانها القاطع، الحصار بالحصار، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها، المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، تتورطوا وجربوا.

0: طيب اذا هذا قرار سيادي، قرار منطلق من العزة والمكانة التي أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب ولكل من يعتصم به، قرار فرض الحصار بالحصار، المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، و يعني وما سيقدم عليه العدو سيتلقى ضربات نوعية في عمقه لا تبقي ولا تذر. هذا جاء، هذا القرار السيادي هو جاء تلبية للحشود المليونية التي خرجت الجمعة الماضية، وهذه الحشود لبت الدعوة وأيدت وفوضت السيد القائد في كل ما يمكن أن يتخذه من قرارات. هذا القرار أخرس العدو السعودي وأخرس مشغليه ومن يتحكم به ومن يوجهه أيضا، ولذلك هذا القرار مش مجرد بيان، يعني بيان على نطر قوات المسلحة اليمنية وهضربنا بشوية وروحنا، لا، نحن نتحدث بعد أن بدأت مفاعيله تهز عروش النفط ومشاريع رؤية 2030 مثلا التي تبدو هشة أمام القرار اليمني. هذا القرار أثبت أن اليمن بات قوة مهابة، بات يمتلك إرادة مستقلة تمكنه من توظيف موقعه الجغرافي الاستراتيجي لحماية أمنه القومي وكرامة شعبه على مستوى البحر الأحمر، وعلى مستوى أيضا باب المندب لدينا السلاح المناسب الذي نستطيع به أن نترجم القرار والمعادلة عمليا بعد أن تم إعلان فرض حظر الملاحة على العدو أو ملاحة العدو السعودي، ولا أخطأ إذا قلت الصهيوني، حتى وإن قلت الصهيوني على سبيل الخطأ هو أيضا صحيح، نحن نحارب عدو صهيوني بخطوات صهيونية، بقرارات صهيونية، بعقلية صهيونية، بمقاس إسلامي، بعباءة إسلامية، واجهة إسلامية، ما العلم حكم خرف ساح، لا إله إلا الله محمد رسول الله والأخضر. عموما بالنسبة للقرار اليمني، طيب أنا وصلني النبأ الآن، سأتأكد منه أولا، ثم إذا ثبت هذا العاجل، لا أريد أن أقوله لكم، لكن إن ثبت سيتم بثه إن شاء الله خلال هذه الفترة. عموما نستمع إلى تقرير لقناة المسيرة، فيه قراءة في العملية العسكرية اليمنية ضد السفن السعودية وأفق معادلة الحصار بالحصار. نتابع.
1: الحصار بالحصار لم تكن مجرد حرب نفسية، بل معادلة فعلية أدخلتها القوات المسلحة اليمنية حيز التنفيذ العسكري بعملية مزدوجة مركبة استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين أنسيليا وليلى، وأحرقتهما قبالة الشقيق في جيزان بعد محاولتهما انتهاك قرار الحظر اليمني وردا على استمرار الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. العملية بما حملت من رسائل عسكرية لم تتوقف عند الاستهداف، بل فرضت تراجعا حادا في حركة السفن من وإلى موانئ السعودية، وأجبرت عددا منها على تغيير مساراتها في البحر الأحمر في تحول استراتيجي برزت مفاعيله سريعا في مؤشرات الطاقة. هذا التحول يستند إلى تجربة يمنية ناجحة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ويعكس إصرارا سياسيا وعسكريا يمنيا على كسر الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما، إصرار يستند إلى تفويض شعبي غير مسبوق ترجمته جمعة التحذير والنفير. يستنفر النظام السعودي في المقابل كل طاقاته السياسية والمالية، يشتري المواقف ويوزع البيانات الجاهزة والمعلبة بهدف إدانة اليمن وشيطنة الفعل اليمني. والأبعد من ذلك أن الدعاية السعودية ومعها الأمريكية والإسرائيلية تحاول وضع العمليات اليمنية المشروعة في إطار التهديد للملاحة الدولية وإغلاق باب المندب لخنق شرايين الطاقة العالمية بهدف حشد مواقف دولية ضاغطة على اليمن وليس على السعودية التي تحاصر اليمن منذ عقد ونيف. في الحرب الموازية للعمليات البحرية تحاصر الدبلوماسية اليمنية سرديات العدوان ودعاياته، تسقطها وتضع الأمور في نصابها، وضمن رد يجمع بين التفنيد والطمأنة في آن تؤكد صنعاء أن العمليات لا تعني إغلاقا لباب المندب ولا تهديدا للملاحة الدولية، بل تستهدف الملاحة البحرية السعودية حصرا، ردا على حصار النظام السعودي ورفضه القبول بأي مقاربة يمنية منصفة لحل يضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. ضمن هذا السياق يؤكد مراقبون أن ميناءي ينبع وجدة بات تحت طوق الحصار اليمني وسط استجابة سريعة من شركات الشحن العالمية للتحذيرات اليمنية، وأن القرار اليمني يستنزف اقتصاد النظام السعودي من ابتدأ اليمن بالحصار. الحصار اليمني لا يزال في بداياته، ويستمد مشروعيته من أقدس الشرعيات ومن حجم معاناة إنسانية واقتصادية يتجرع مرارتها منذ عقد ونيف عشرات ملايين اليمنيين في عقاب جماعي ونتيجة حصار سعودي ظالم لا يشبهه إلا الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة. واستمرارية معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها اليمن ستكون أكثر كلفة على النظام السعودي إن كابر أو غامر أو استمر في التهرب عن استحقاقات السلام. معادلة اليمن واضحة إذن، ولا تقبل التأويل ولا تقبل التزوير، تستمد مشروعيتها من القرآن لا من أمريكا ولا من مجلس الأمن. ولسان حال القيادة والشعب معا يؤكد أن العين بالعين والحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار، فإما أمن وعيش كريم للجميع أو لا أمن ولا استقرار للنظام السعودي ولا مخرج له إلا بتنفيذ استحقاقات السلام وفي المقدمة منها إنهاء الحصار.

إذن مستمعينا الأكارم، نعود لكم في هذه الأثناء وأنا أتحدث إليكم بالنسبة للخبر الذي أشرت إليه قبل التقرير. وكما وردنا في هذه الأثناء وكما تتحدث به مصادر أيضا إعلامية بعدوان سعودي يستهدف محافظة الحديدة في هذه الأثناء، كما يبدو وكما تشير المعطيات والمعلومات الأولية إلى عدوان سعودي في هذه الأثناء يشن على محافظة الحديدة، وهذه نعتبرها حماقة سعودية جديدة وغير محسوبة العواقب. النظام السعودي الصهيوني يقدم على تتويج عدوانه المستمر منذ 12 سنة بعدوان غاشم على محافظة الحديدة. هذا العدوان الغادر ليس دليل قوة أبدا، هو دليل عجز، دليل إفلاس أمام صمود شعبنا الأسطوري وأمام انتصارات قواتنا المسلحة المسددة. لكن ليعلم العدو السعودي وتفرعونه أن هذه الحماقة إن صحت الأنباء أن هناك عدوان، هذه الحماقة وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام. حتما أن الرد اليمني سيكون مزلزل ومدمر، مزلزل لعروشهم الواهية. القوات المسلحة اليمنية في بيان سابق، في آخر بيان حينما أعلنت استهداف ناقلتي نفط سعوديتين وإجبار عشر على التراجع، حذرت القوات المسلحة اليمنية وبكل وضوح أن أي حماقة سعودية سيتم الرد عليها في عمق المملكة. واليوم نقول لهذا العدو لقد جنيت على نفسك، وإن غدا لناظره قريب.

0: إذن سامعينا الأكارم، كما تشير كل الأنباء وكل المعطيات وكل المعلومات إلى أنه بالفعل عدوان سعودي شن على محافظة الحديدة، وربما تحديدا على ميناء الحديدة. لا نعرف تحديدا المكان المستهدف وطبيعة المكان المستهدف، لكن بالفعل هناك عدوان سعودي غاشم صهيوني على محافظة الحديدة، بالتزامن مع ما تتحدث عنه أيضا مصادر ملاحية من أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة سعودية جديدة خلال إبحارها في البحر الأحمر، اسمها NSS أو NCC ماسا. القوات المسلحة لم تعلن بعد عن هذا الاستهداف، ولكن فقد بعض المصادر الملاحية تتحدث عن ذلك، عن استهداف جديد لسفينة سعودية جديدة حاولت أن تكسر الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية. وفي هذه الأثناء العدو السعودي ربما رد على ذلك بغارات على ميناء الحديدة أو على مناطق في الحديدة. لا نعرف إلى حد الآن المكان المستهدف تحديدا، لكن المرجح أن هناك انفجارات كبرى في محافظة الحديدة نتيجة غارات سعودية إجرامية في أو على المحافظة. واليوم بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية، بعد هذا العدوان الغادر، بعد هذه الحماقة السعودية التي بطبيعة الحال لن تمر مرور الكرام الأعين في هذه الأثناء، وما بعد هذه الأثناء ستتجه إلى صوب النفط السعودي والعمق السعودي من منشآت حيوية، من موانئ ومن مطارات ومن مناطق حساسة سعودية. القوات المسلحة اليمنية كان تحذيرها واضحا في البيان الأخير، أي حماقة سعودية سيتم التعامل معها وسيتم الرد عليها في عمق المملكة. واليوم بعد أن جنى العدو السعودي على نفسه، فلينتظر وليترقب الرد على هذه الحماقة وعلى هذا العدوان. اسمحوا لي أدخل معي مداخلة ولا أعتبرها مشاركة من نبيل السلطان، رغم أنه مش وقت المشاركات الآن، لكن نبيل السلطان يجوز له ما لا يجوز لغيره. أهلا وسهلا الزميل العزيز أيضا نبيل السلطان، يا مرحبا.
1: السلام الله عليكم وعلى المستمعين المتابعين لإذاعة
0: أصحاب. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم المعذرة إذا دخلنا في وقت
0: لا بالعكس مناسب. نعتبرك ضيفا عزيزا علينا، تفضل.
1: سلمك الله وعافاك يا سيدي. يقولوا الطبور يمضي والقبول في العمر على ابن آدم ثلاث مرات ولا أماريه. تزرع مالك ما يزرعش، تبيع ما يبتعش، كلامك ما يزعش، هذا دبور.
0: الله.
1: أما بالنسبة للقبول، من أسعد أيامك كلمتك تمضي وعملك يمشي. ما إيش حاجة غريبة ما قامت السعودية حاليا، اعتدنا هذا الشيء من قبل هذا 10 سنة. ضرب والميناء، ضرب والطريق، ضرب والجسر، المدرسة، المستشفى، السوق، البيت، العزاء، العرس، ولا خلوا حاجة وما ضربوها.
0: صحيح.
1: معتاد عليهم. تمام. احنا بنقول ذا هنا الحصار مقابل الحصار، وعاد احنا مظلومي.
0: صحيح.
1: احنا خاصرونا ومنهوبي، نهبوا ثرواتنا ومعتدى علينا، اما احنا بنفرض حصار بس. من عايز شفنا ويرد ما شلوا علينا، من عايز في حقنا الا الصميم الذي حيخطي الناس الطريق. ما معانا يا ناس الا نصبر والوعش والكفاف حول القيادة الثورية. اليوم اليمن لها كلمة نافذة في العالم، وهذا النعمة من الله، وهذا ثمار الصبر. معانا ما بش معانا أغلى ما نمتلك على وجه الأرض، وهي كرامتنا، ولا يمكن أن احنا نوطي روسنا مهما كانت المتاعب والتحديات والمصاعب. وفعلا واجهنا من أول يوم، ولما اليوم لها الحمد ولها الشكر. نحافظ على هذه الانتصارات بالقرب من الله، بالقرب من الله، انتصارات هذا عظيمة، وما كانت في الحسبان أنهم يواجهوا هذا الحاجة.
0: نعم.
1: خلاص قالوا من قدر تحت الميزابي ما عاد يقول ياح، احنا وسط ونبشر من الذي يدافع على السعودية، ولا يقاتل مع السعودية، ولا يفك حصارة على السعودية. من هو؟ من هو؟ أنا حسب عدو من جيز السعودية. وما أحصارنا إلا على السعودي فقط، الذي اعتدت علينا، والذي شلت ممتلكاتنا، والذي قتلت الشعب، والذي انحصر للشعب. ليش ما نطلب حقوقنا من أي دولة ثانية؟ أحد يقول لي ساكت قوم.
0: نعم.
1: هذا غريمنا وهذا غريم الشعب اليمني. أدعو أبناء الشعب اليمني لا عتبس فيهم رجال عقلة، وبالذات الذي في المناطق الجنوبية المحتلة، إذا عتيكم رجال عقلة بعد هذه الأحداث اليوم 12 سنة ما عب ننتظروا. لما أنتم منتظري بعد هذه الأحداث بسرت والسعودية بسرت والإمارات بسرت وما بيدور في شمال اليمن وجنوبه. غريمنا واضح بعد معنا لما

0: عطفاً على العاجل الذي قرأنا والعدوان الغاشم على محافظة الحديدة قبل قليل، برأيك كيف سيكون الرد اليمني يعني بناء على ما جاء وانطلاقاً مما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية قبل أيام الذي توعد باستهداف عمق العدو السعودي؟
1: فعلا القوات المسلحة ما طلعت القرع والبيع إلا وهم عاملين حسابهم لكل صغير وكبير، بالرغم أنه إحنا مش متوقعين أنه هيصدر من القوات المسلحة هذا البيان أو هذا القرع، مش إحنا متوقعين، خلاص محاصرين وبس وعن كمل العمر وإحنا على هذا الحال. القوات المسلحة اليمنية فاجأت الشعب اليمني العدو والصديق والقريب والبعيد بهذا الفعل وبهذا القراء. فلا تستبعدوش انه الرد على وقت يشفي الغلي قريب، فكت فعلنا حاجة اكبر من الرد هذا ونحن محاصرين لهم، فما بالك انه تجرأ وبلغت بها الجراء وقام يضرب، المفروض انه يلملم الجراح ويصلح ما خرب ويصلح فضائحه ويعطل مشاكل. جربناهم السعاود وغير السعاود ما طلع منهم ما هو الذي فعله غير قتل الأبرياء ولا يخربوا لك منشآت مدنية، خلاص ما فعل بافن ما جاء مننا احنا ما نحط وضعها، ولا هم مصدقين ان هذا الفعل هيكون من الشعب اليمني، هذا فضل من الله ودماء الشهداء الأبرياء الضحايا المدنيين. قام أمر إلى الله، قال أمر إلى الله، اليوم بنجني سماء ضحوها قدموها على الناس، هذا التابو وهذا أخوه وهذا ابنه، وكم صاروا علينا من آلاف الشهداء وما ننسى لهم مواقفهم، وفعلا هم الذي وقفوا في وجه العدوى وإحنا علينا نكمل المساء. يا حميها والله من الحق ما فلتنا شباب مش معانا شيء، فما بالك وقد لنا القدر مكان الله، قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف، ما طولش عليكم.
0: شكرا لك على هذه المداخلة وهذه الإضافة، لك تحية،
1: في أمان الله،
0: في رعاية الله. طيب مستمعينا الأكارم، سنذهب إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود ولنا حديث ولنا أيضا مقال حول العدوان السعودي الذي استهدف محافظة الحديدة. أنتم أيضا مستمعينا بإمكانكم المشاركة بعد الفاصل الإعلاني، وأتمنى تكون مشاركات قصيرة مختصرة والرسائل أيضا تكون مختصرة. فاصل إعلاني ونعود.
2: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلى، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكه وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: ماشي يا جنا ناخذ والدواء، فك الحصار بصنعنا المطراوي، هلك وانا لازم نهدم.
8: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

طيب أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم وآخر المستجدات. إذن بالفعل عدوان سعودي استهدف قبل قليل محافظة الحديدة وفق ما أفاد سكان محليون في الحديدة عن سماع دوي انفجارات عنيفة. تتحدث المصادر عن استهداف العدوان ميناء الحديدة بعدد من الغارات الجوية. القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق كانت قد حذرت وأكدت للعدوى السعودي في بيان تلاه العميد أحيا سريع أول أمس أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. أيها الشعب اليمني العزيز، الشعب المجاهد، يا أبناء شعبنا العظيم، بعد هذا العدوان نقول ارفعوا رؤوسكم عاليا، ثقوا بالله وثقوا بقيادتكم التي فوضتوها، ثقوا بأبطال القوات المسلحة، ثقوا بالصاروخية وطيران المسير، فوالله إن دماء شهدائنا وجرحانا في الحديدة، الدماء التي أريقت اليوم والدماء التي أيضا والأرواح التي زهقت في السنوات الماضية، هذه الدماء ستتحول إلى براكين غضب، براكين يمنية، براكين تجتاح كل مطارات وموانئ ومنشآت العدو الحيوية في عقر داره، وكما أكدت القوات المسلحة اليمنية. قلنا للعدو سابقا ونؤكدها اليوم عمليا، ولا زمن الاستباحة، اليوم نحن في زمن وإن عدتم عدنا، نحن في زمن المعادلات التي تفرضها فوهات البنادق، زمن المعادلات التي تفرضها منصات الصواريخ. ابشروا يا بني سعود، يا بني يهود، ابشروا بالرد القاسم، ابشروا بالتنكيل غير المسبوق بكم أيها المعتدين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار.

0: إذن وفق ما أفاد مراسل قناة المسيرة في محافظة الحديدة، عدوان سعودي بسلسلة غارات استهدف منشآت تابعة لمؤسسات الاتصالات بمدينة الحديدة. إذن عدوان سعودي قبل قليل استهدف مؤسسات تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة. العدو السعودي الأحمق ورط نفسه بضرب ميناء الحديدة بهذا العدوان الغاشم، وبإذن الله وبقوة الله العواقب عليه وخيمة. العدو السعودي النظام السعودي العدواني ارتكب حماقة كبرى باستهداف ميناء الحديدة أو استهداف هذه المنشآت التابعة لمؤسسة الاتصالات. هذا أو هذه الغارات الإجرامية الغادرة هي وتصعيد غادر يكشف حجم الإفلاس وحجم التخبط أمام صمود شعبنا الأسطوري وأمام ضربات القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية كانت كما ذكرنا قد حذرت سابقا أمس الأول في بيان لها، وتحدثت وبأشد العبارات أن أي حماقة أو أي عدوان يستهدف بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة. ستكون عواقب هذه الغارات أو عواقب الرد على العدو وخيمة. لذلك اليوم ومن هذا المنطلق ومن هذا التصريح ومن هذا البيان نقول لهذا المعتدي الجبان: لقد وقعت في شر أعمالك، بإذن الله سترى ما يسوءك في عقر دارك. يا أبناء الشعب العزيز، نحن واثقين بالله سبحانه وتعالى، نحن مؤيدين للقيادة، نحن مفوضين للقيادة بكل الخيارات التي ستتخذها للرد على هذا العدوان. وبالتأكيد عنوان هذا الرد: التصعيد بالتصعيد، ولا مكان للمهادنة مع من استحل دماءنا ومن حاصر قوتنا. كانت الضربات اليمنية مزلزلة وواضحة ومؤثرة أيضا، التي استهدفت السفن السعودية المخالفة لقرار حظر الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر. وكانت سابقا، يعني بالمناسبة كان سابقا وخلال هذه المدة منذ تم الإعلان عن كسر الحصار، كان فقط ردنا والعمليات تستهدف فقط السفن السعودية المخالفة للقرار، مش حتى السفن التي تحمل النفط السعودي. هناك سفن صينية كانت تحمل ومرت من باب المندب وتحمل السفن النفط السعودي، وكان القرار أو كانت الغارات تستهدف فقط السفن السعودية. هذا كان زمان، هذا كان يعني قبل العدوان على الحديدة. لكن اليوم ما بعد العدوان على الحديدة، بعد هذا العدوان السافر، فقد تغيرت المعادلة تماما. ولذلك ينتظر النظام السعودي ضربات تطال سفنه حتى وهي في مراسيها وفي موانعها. لماذا؟ لأنه تجرأ وارتكب هذه الحماقة. ولذلك فرضت القوات المسلحة اليمنية هذه المعادلة، وتحدثت عنها سابقا، وتحدث عنها السيد القائد: الميناء بالميناء، المطار بالمطار، والبادئ أظلم. يعني بعد هذا العدوان الغاشم ابشروا يا يمن الصمود ورددوا عمليا، وسيردد عمليا أن السعودي ودف بارتكاب هذه الحماقة. وما بعد هذا العدوان ليس كما قبله، والأيام بيننا والله العظيم للعالم أجمع أن خلي الموانئ السعودية فرجة لكل، يعني لكل متفرج في العالم بكله، وألسنة اللهب والنيران ستلتهم هذه الموانئ وسيشاهدها العالم أجمع ردا وقوة فعلية مرسلة من اليمن، من القوات المسلحة اليمنية، ردا على هذا العدوان وعلى كل الاعتداءات.
1: وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين.

إذن بالفعل لقد فتح العدو السعودي على نفسه أبواب الجحيم الإلهي، والمعادلة اليمنية واضحة وصريحة ولا مجال للبس فيها، كانت صريحة واضحة. الميناء بالميناء والمطار بالمطار، وكل تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر. والعدو السعودي نقول له بعد ارتكاب هذه الحماقة على نفسها جنت براقش. والآية القرآنية التي تقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، نحن سننتصر لمظلوميتنا وسنرد على هذا العدوان لكي لا يتكرر ولكي لا تحدث مزيد من المآسي التي تجرعها الشعب اليمني بكل فئاته وبكل في كل مناطق على مدى السنوات الماضية. سيتم الرد، والقوات المسلحة اليمنية لديها بكل تأكيد لديها الخيارات، لديها بنك أهداف، ولديها كل ما يمكن يعني أن نتصوره، لديها ردود فعل لكل السيناريوهات المحتملة، سواء رد العدو على الميناء أو على المطار أو على أي منشأة أخرى. الرد حتما قادم، والعدو السعودي والقوى الدولية التي لا نراها ولا نسمعها إلا حينما يستهدف العمق السعودي ببيانات شجب وإدانة، نقول لهم اليوم ابلعوا ألسنتكم كما بلعتوها سابقا أثناء أو حينما كان يشن عدوان علينا، ولا نراكم إلا حينما يستهدف بني جلدتكم وأنتم تنتمون جميعا إلى نفس الدائرة وتنفذون نفس الأجندة وذات الأجندة الصهيونية. العدوان على الحديدة وعلى ميناء الحديدة وعلى كما تحدثت المصادر على منشآت تابعة للمؤسسة مؤسسة الاتصالات، هذا العدوان لن يمر دون رد. ولا أتحدث هنا عن رد مماثل الغارة بالغارة، لا، ولا هذا الزمن. احنا اليوم نتكلم من منطلق والشعب اليمني مغدغد، الشعب اليمني والله باغر، الشعب اليمني ينتظر، يعني خاصة بعد أقام كل الحجج عليكم يا بني يهود، ينتظر انها بتجي منكم، وجايت منكم، وجايت منك يا بيت الله. ولذلك الساعات ربما القادمة سيأتي الرد، وسيفرح قلوبكم يا معشر الصابرين المؤمنين المجاهدين اليمنيين، سيأتيكم الرد، وهذا الرد سيشفي غليل كل الأحرار في الشعب اليمني، وعلى رأسهم أسر الشهداء والجرحى والمرابطين والأسرى وكل من تأثر من العدوان على الشعب اليمني، من العدوان السعودي على الشعب اليمني. ولا أعتقد أن هناك يعني فئة أو أسرة لم تتأثر من هذا العدوان. فأبشر يا بني سعود، يا بني يهود، أبشروا بالرد القادم.

0: النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقة ومحقة، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: دكتور صالح العمدي قال في تغريدة، قال استهداف العدو السعودي الجبان لشبكات الاتصالات والمنشآت المدنية في الحديدة في محاولة بائسة لتعميق الحصار ومضاعفة معاناة شعبنا لن يمر بلا ثمن قاس ومزلزل. هذا العدوان بكل تأكيد لن يمر بلا ثمن قاس ومزلزل. وقال من يتعمد قطع شرايين الحياة في اليمن، من يتعمد قطع شرايين الحياة في اليمن فلينتظر دك شرايين اقتصاده ومنشآته الحيوية في عقر داره. فقال أيضا فاتورة الحساب مفتوحة والرد قادم لا محالة، ليعلم هذا النظام المأزوم أن المعادلة قد تغيرت للأبد. وإذا كان يعني بالمناسبة في تعليق، إذا كان العدو لم يستوعب هذه المعادلة بعد بإمكاننا أيضا تذكيره، لكن كلما ذكرناه كلما دفع فاتورة أكثر، كلما كانت الفاتورة باهظة أكثر. من يتعمد قطع شرايين الحياة في اليمن فلينتظر دك شرايين اقتصاده ومنشآته الحيوية في عقر داره. والفاتورة الحرب، فاتورة الحساب مفتوحة والرد قادم لا محالة، ليعلم هذا النظام المأزوم أن المعادلة قد تغيرت للأبد. 772-882-0888 نفتح باب المشاركة لمن يريد المشاركة معنا، ونتمنى تكون مشاركات مختصرة. مرحبا.
1: يا مساء النصر والعزة والكرامة.
0: أهلا وسهلا أبو صايب شديق، يا مرحبا.
1: حياك يا سيدي حياك.
0: أهلا بكم.
1: طبعا رد لا بد منها، رد عاجل عاجل، المطار بالمطار، الميناء بالميناء، البر الجو البحر، احرقوا عبدتهم أعداء الله. وما قال السيد القائد لا يمكن نتنازل عنه ولا نتراجع عنه، وبيانات أي حياة سريع مفهومة، والشعب اللي غريب قد عد عدته وجهز كل شيء. احنا بنسلمهم من ايدينا، سفاري خلاص راحتها بايدينا، طيران بايدينا، كل شيء بايدينا. اما هم امريكي، شراء امريكي واسرائيلي، ما بيش معابتهم بشيء وما يقدروا حاجة.
0: طيب
1: نهاية عابتهم قريبة ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: في امان الله. طيب

0: هذه أيضا مشاركة. مرحبا.
1: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالخير. أهلا وسهلا تفضل.
1: عمك عبد العاطف أقول يا سعودي يا حزب اليهودي يا وحادي يا نصراني يا إسرائيلي لازم يتعذب لازم يتعذب ويعرف أن القوة المسلحة اليمنية ومنه قائد الثورة اليمنية وهو الشعب اليمني. الله يحفظك ويحفظ السيد القائد ويحفظ المجاهدين في العراق وفي لبنان وفي عيوان العزة والمرجلة والشموخة. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر الإسلام فوقهم يا رجال
0: فوقهم
1: فوقهم.
0: شكرا جزيلا.

0: الشيخ صالح الجيد. مرحبا.
1: مساكم الله بالخير يا استاذ.
0: مساكم الله بالنعيم والقبول والنصر ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله النصر قادم لا محاله. يعني الى 20-30 ان احنا ما حد صار اختلع. يعني من حقهم انهم يعني يفكروا ويعني اسفوا حقهم مضروب ومغروب. ورؤية 20-30 وكذلك ميناء جدة وكلها يعني ما بقول بمئات المليارات سوف تحرق الليلة ولا بكرة ولا بعده. احنا خبرنا 12 العام والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ينصرنا ويقوينا عليهم. احنا توكلنا على الله وتوكلوا على امريكا والنتن. وان شاء الله ان الشعب اليمني كل على قلب رجل واحد.
0: نعم.
1: ومع السيد القائد ويعني اعمال السعوديه ان شاء الله انها يعني بالغ بهم الصاعد. والذي ما يجوب هو الجباب ما يجوب الراس شايف. ما زادوا في البدايه واحرقنا يعني مدرعاتهم وكذلك يا سيدي دريناهم. واحنا توكلنا على الله. هذا ما نقول على هذا الاذاعه المحترمه اذاعه آبات. وتصبحوا على خير سيدي
0: وانت من الخير
1: باذن الله.
0: شكرا ان شاء الله تعالى. في امان في رعايتك. طيب العدوان السعودي الجبان على الحديده كما قال العمدي ليس إلا حماقة جديدة سيدفعون ثمنها غاليا ومضاعفا على رؤوسهم. المعادلة اليوم واضحة حاسمة لا رجعة فيها. الميناء بالميناء، المطار بالمطار، وكل تصعيد منكم سيقابله تصعيد يمني أكبر وأكسى. سيطال عمقكم ومنشآتكم من المسافة صفر. لقد فتحتم على أنفسكم باب الجحيم فانتظروا الرد الذي يزلزل عروشكم. استقبل هذه المكالمة. مرحبا. أهلا وسهلا.
2: تقوى على القوة اللي أتنور ليل
0: بإذن الله تعالى.
2: نعود هذا الليل يولى وابت
0: معاهم نعم مسلمين القيادة وما فعلوا احنا معاهم
2: ما عقدوا في لا بد منه.
0: نعم.
2: المدار بالمدار بالميناء بالميناء.
0: نعم
2: خلاص هذا شرط عليهم.
0: سيأتي جاءت هذه اللحظة الذي كنا ننتظرها لحظة كسر الحصار وفرض حصار على العدو السعودي. وسيأتي أيضا الرد وإحنا مسلمين القيادة في كل قرار تتخذه في الزمن والمكان المناسبين. ما على الشعب ما عليكم لا تكيفوا وتجي أخبار تطيب نفوسنا ونفوسكم جميعا.
2: يا أخي ما أنا معانا السلحي تتحملوا هو الخزنو والمنظم في سابر الأنشف كذي دخن لو ما يجي هنا لا عند لا خزنهم.
0: ولا عليك ان الرد سياتي وان شاء الله سيكون ساحق ماحق وكبير واسع. شكرا لك.
2: باذن الله.
0: في امان الله. طيب بالمناسبه ايضا مستمعينا العدوان على مدينه الحديده وايضا على جزيره كمران تقريبا على احدى الجزر وفيها اصابه كما تتحدث المصادر الاعلاميه. هناك اصابه نعم إصابة امرأة في عدوان سعودي جديد على جزيرة كمران على جزيرة. طيب في عاجل جديد أيضا لحظة اطلع عليه فقط. نعم في وزارة الدفاع مصدر في وزارة الدفاع يتحدث ويعلن أن الدفاعات الجوية اليمنية تجبر عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. إذن مصدر في وزارة الدفاع اليمنية يعلن بأن الدفاعات الجوية اليمنية أجبرت عددا من التشكيلات الحربية السعودية المعادية على مغادرة الأجواء اليمنية. ربما أن عدوانهم كان سيكون أوسع وأكبر مما شن على اليمن ولذلك القوات المسلحة اليمنية الدفاعات الجوية لله الحمد أجبرت التشكيلات القتالية من أنها من يعني أفشلت هذا العدوان وأجبرتها على ألا تكمل بقية اعتداءاتها على مختلف المحافظات اليمنية. ولذلك تم إجبار هذه التشكيلات الحربية العدوانية السعودية على مغادرة الأجواء اليمنية. فتحية للدفاعات الجوية اليمنية.

0: نستقبل أيضا هذه المكالمة والمشاركة. مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: حمد حمد الوزع، كيف الأحوال؟
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: والله ليلتهم أهل سعود، الكلاب فلا الكلاب، والله لا بد ما نغضي قلوبنا فيهم. إحنا بندور أي ذريعة من أجل استهدفهم، أي ذريعة من أجل يعني نستطيع أن يعني سعادة تقول الشعب مشتاق كبير وصغير لقتال أهل سعود هؤلاء.
0: نعم.
1: هم بيقول لكم حاصل الله لا أصل 10 سنة، حاصل الله لا 100 سنة، 100 سنة من حزب ظهر حق وادي الحرامي عبد العزيز آل سعود بن حنظهر، وهم حاطين الشعب اليمني لا استطعنا الخارج ثرواتنا البترولية، ولا استطعنا أن نعمل لفوتنا شيء في اليمن، وشوية عملاء كان يلعبوا في الشعب اليمني. لو ما جت ثورة 21 سبتمبر وعلي وضحت كل حاجة وعرفتها على الحمار الذي هو حمار، عرف إن السعودية عدوة الشعب اليمني وعدوة الإسلام والمسلمين.
0: نعم.
1: إحنا بإذن الله تعالى كبير وصغير، إحنا المواطنين قبل الجيش، قبل الجيش يعني مستعدين لقتال آل سعود هؤلاء الكلاب، ومستعدين لإبادتهم من الوجود. فذابت هذا الغدة السرطانية في آل سعود، هي الذي وضعت الكيان الطهيوني آل سعود الذي وضعتهم بريطانيا.
0: نعم.
1: يعني كأنه عسكري لعلن بريطانيا في الجزيرة العربية.
0: الله صحيح.
1: الله لا على سعود بإذن الله تعالى لا بد من إزالة. أنا علمت من واحد قبل 30 سنة شاقي سري طلبة سعودية وبيقول له واحد من على سعود من السعوديين هلا قال يعني لم منك لكم يا اليمنيين وأنتوا أطيب ناس وأنتوا أوفى ناس وأنتوا يعني من بنيت يعني بتبلوا يعني السعودية يعني عندما يعني وعد إحنا عن قاتلكم، وعندما نقاتلكم إن شاء الله تعالى الشعب اليمني حيرتفع وعلى سعود حينتهوا. وعلى سعد والله قبل 30 سنة بيقول لي هذا الكلمة، قال عندما
0: جاءت نهاية بإذن الله
1: أهل سعود اعتقاتل واليمن، قال عز اليمن ونهاية أهل سعود ونهاية السعودي، وأتمنى أي سعودي أنه يزور اليمن أو يشتغل في اليمن.
0: نعم.
1: وإحنا هذا وعد الحق بإذن الله تعالى قد وصل
0: ويتحقق إن شاء الله على إيد اليمنيين.
1: ولا بد ما نقول يد واحد كبير الغير في شمال الوطن وفي جنوب الوطن أبلع أشعال الجنوب، والله إنه مشتاق لقتال السعودية أكثر مننا، وهم اللي هم متضررين، هم كانوا ينتظروا أن السعودية تخليهم أعظم من باريس.
0: الجميع الجميع متضرر، والجميع يعني يعرف النوايا الخبيثة والأنشطة أيضا المشبوهة لسعودية. شكرا جزيلا لك.
1: الكل مستهدف شمال وجنوب.
0: صحيح.
1: الكل مستهدف، وخاصة الجنوب عادوا السعودية يعني مغتاظة منهم أكثر من الشرع.
0: نعم.
1: إنه كانت الاشتراكية وعندما حاربوهم في هذه الأيام.
0: التاريخ طويل وعريض يعني شمالا وجنوبا يعني. شكرا جزيلا لك واتضحت الرسالة.
1: تحياتي لك وتحياتي لكل إنسان وذي حمار ابن حمار يفهم البعض الناس أمراض، والله أمراض في صنعاء في غيرها جالس الأمراض السعوديين، لو ما السعوديين قد مات الشعب اليمني، السعودية هي اللي قوتت الشعب اليمني.
0: صحيح.
1: وخلت الشعب اليمني،
0: وإحنا نتكلم عن حقائق تاريخية. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا، بس ما فيش معنى.
1: تحياتي لك بالأعماق قلبي، تحياتي لكل مواطن حر يحب الله ورسوله ويحب شعبه ووطنه. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، في أمان الله.

0: طيب معنا ايضا ابو خالد الذي دائما يحرص على المشاركه معنا. مرحبا ابو خالد المهري.
1: مرحبتين. ترحيب المطر واجب علينا، احنا شعب واحد ولحمه واحده وشريان دم واحد ان شاء الله باذن الله. كل شيء سلام الله عليكم وتحيه لكم وتحيه لاخواننا المرابطين في الجبهات، اخواننا الذي يسرون في دمهم شريان النصر. هذا الشريان النصر نريد منهم الصبر والتصابر والترابط باذن الله. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله ان يؤفكون. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثلما اعتدى عليكم. هذه الايات القرانيه، هذا كلام الله. هل محمد بن سلمان اقوى من هذا الكلام؟ طبعا لا. خلاص هو فتح على نفسه كلام الله العزيز الذي وعدنا بالنصر وانزل علينا المطر في صنعاء بفضل الله. سمعنا مطر بشائر الخير، حتى المطر اتصلنا في اخواننا في الجبهات قالوا عندنا مطر
0: جبهات البيضاء.
1: هذا فضل من الله، هذا اشارات باذن الله نصر لهذا الشعب المضطهد، لهذا الشعب الكريم. ونحن منتصرون بالعكس اخي الكريم. انا ابغى الشعب ينام ويرتاح معنا بعد الله قياده حكيمه، قايد ثوره حكيم. بننام بعد الصحي باذن الله، بنسمع اخبار طيبه
0: باذن الله،
1: واحنا مسلمين تسليم مطلق لسماحه السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. وان شاء الله باذن الله منتصرون. والف تحيه لكم اذاعه افاق وتحيه لجميع المستمعين هؤلاء الثوريين. احنا نبغى نسمع من هذا الاجتماع ان لا يضرنا المفارقات اللي جت على الحديده، هذا ما يضرنا باذن الله. شوف ما خفي اعظم، وشوف القادم يجب ان يعرف الشعب الكريم، القادم سوف يكون اسوأ للشعب السعودي وافضل للشعب اليمني باذن الله. وتحيه كبيره لكم من اخوانكم
0: شكرا
1: في الجنوب في المهرب.
0: حياكم الله. لا وسهلا بكم. شكرا جزيلا.
1: حياك الله.
0: في امان الله.

0: أيضا هذه مشاركة بشير بيش. مرحبا
1: يا أخي أحمد، مساء الخير
0: والحمد. مساء الأنوار والمسرات، حياك تفضل.
1: بما نقول العبد السعودي بما بتخوفونا لنقوا عليها خادم مخدام اليهود، والله لا نبالي ولا نخاف ولا نتراجع ولا نكل، فالمطار بالمطار والميناء بالميناء
0: نعم،
1: والحصار بالحصار، وبإذن الله من قبل أن إلى أحد الآن ثلاث سبن نحمد الله ونشكره، فهذا اليمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. ونحن واثقون لا نأمر على قيادتنا ولا نشرك، فنحن واثقون بثقتنا بالله سبحانه وتعالى، واثقون ويسلمون بقيادتنا، فنحن سوف نصبح إلى الصباح سوف إن شاء الله نسمع صوت ذلك بشير النصر
0: بإذن الله. شكرا لك
1: والجميع المستمعين.
0: لك أيضا كل التحية.
1: ممكن زامل
0: أكيد
1: الله بالحرب نبتدئ.
0: ايش اسم زامل؟
1: زامل الله بالحرب نبتدئ.
0: طيب نحاول إن شاء الله يكون في المكتبة موجود وبشير نسمع. شكرا لك،
1: تحياتي لك والجميع المستمعين.
0: في أمان الله، في رعاية الله. طيب نقرأ الرسائل بعد الفاصل، يلا

في مكالمة مش عارف لا كثير رسالة ممكن نقرأ الرسالة التي وصلتنا. نعتذر طبعا عن عدم استقبال المكالمات وسنقرأ رسالة الأخ الذي اتصل الآن وغلقنا عليه. رسالة: مطالب اليمن رفع الحصار وتسهيل التجارة ودفع المرتبات وإطلاق الأسرى. أبشر بعزك سيدي واشتد، هذا رجالك عاهدوك ألف عهدة ماشين معك ما بان غير مبدأ فوق العدو ماضين حسب الوعدة. احنا رجالك في الرخاء والشدة قرار حضر البحر نفذوا بالحرف يحيى سريع. اللي نهاية الرسالة عموما أبو مهيب العباسي عمران ظليمة. نتمنى تكون رسالة مختصرة لو سمحتم. السلام عليكم. أن نظام آل سعود أخبث من اليهود فلا يستجيب إلا إذا حس بالألم وضرب مصادر الطاقة هي نقطة ضعفه، وعلينا بالتركيز على ينبع وتنورة وإحراقها. وشكر لإذاعة أفاق خالد القصاري عمران الجبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول للعدو السعودي مهما دمرتم ومهما فعلتم الشعب اليمني لا يخضع ولا يستسلم، جاهزين لأي مراحل. يقولها السيد القائد حفظه الله: جاهزين يا سيدنا وقائدنا وتاج رؤوسنا، حفظك الله وأدامك فوق رؤوسنا. تحياتي للعميد يحيى سريع هاجر صدام، وشكرا شكرا جزيلا. جاهزون جاهزون ومدربون على جميع السلاح. نقول لآل سعود بيننا الميدان والليالي والأيام بنشل حقنا رغم رغما عنكم طفح الكيل، ونحن شعب الحكمة وقد جربنا في الحروب. تحياتي لك أبو سلطان غزان سوير عمران، ونطلب زامل قل للملك وابنه المهفوف. أيضا ما شقدر شكرها كاملة للأسف. السلام عليكم. في صعب سادت فيه في زمن سادت فيه الهيمنة الأمريكية والصهيونية على شعوب وحكومات المنطقة بل والعالم بأسرى، كان الشعب اليمني موعدا لمعانقة الحرية والعزة والكرامة وامتلاك سيادته وقراراته وضرد الهيمنة والتبعية للخارج والإملاءات التي كانت تأتي من هنا وهناك. شعر الأعداء بخطورة المرحلة وأن القرار اليمني قد فلت من أيديهم. لم تمضي 6 أشهر من ثورته المجيدة أي ثورة 21 سبتمبر حتى سارع الأعداء بعدوان غاشم ظالم. عموما محمد عولة رسالتك طويلة جدا، وإذا أتيحت الفرصة غدا إن شاء الله أقراها في الفترة الصباحية لأنه يكون هذا موضوعنا بالفعل، هذا نفس الموضوع. رسالة أيضا: مساء العزة والكرامة وحي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وحي القوات الصاروخية والقوة الصاروخية والطير المسير، وحي المجاهدين العظماء في جميع الجبهات. تحية لكل حر وشريف. حي طاقم إذا أتفق المجاهد أحمد أبو ذياب، أطلب زامل حي أبدع الجهاد. ألا يعلم ذلك الغبي المتورط في تلك الجزيرة الإبستينية أننا لن نترك ما يفعله أن يمر دون عقاب، وسيرى قريبا ما يندم عليه حتى يعلنها والعالم شهود من ورطني عند اليمني. مرة أخرى سنرد عليه بجواب: أيها الإبستيني أنت غبي ولذلك فعلتها لا تعلم عواقب ذلك، أما الآن ما عليكم إلا ضبط ساعاتكم بتوقيت صنعاء، لأن الرد سيكون مؤلم لدرجة لن تتوقعها، لأن لا أنتم ولا أسيادكم أيها الرعاة الأغبياء. تحايا من أنفال عز الدين من الضالع، ونتمنى قوة التعبئة للمنشد حسين الطير.

طيب مساء النصر، نحن مسلمين القيادة وسندعم القوات المسلحة بما نقدر، اللهم اجعل تدبيرهم على تدميرهم. بنتس الحسيني لك تحية. أيضا هذه رسالة عش اليمن أبو صالح القزقزي، شكرا لك. قال زامل على الله وبسم الله.

طيب نختم معكم مستمعينا هذه الفترة بالتأكيد على أو بتذكير نقطتين أساسيتين جوهريتين، وهي من منطلق وأعدوا لهم استطعتم من قوة، نستطيع مستمعينا أن ندعم القوة الصاروخية وأن نشارك أيضا معهم العمليات النوعية التي ستنفذها في عمق العدو السعودي، ولكي نشعر أنها بالفعل تمثلنا هذه الضربات وهذه العمليات وهذا الرد، علينا المشاركة والمساهمة في دعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عبر الاتصال على الرقم من تليفون أو إرسال رسالة 180 عاد اختصم لك 100 ريال، اتصل كم ما قدرت، كم ما بدالك، كم ما معك. أيضا دعم القوة البحرية 150، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني بعد ما نعد، بعد ما نساهم بما نستطيع، بعدها ننتظر الرد، بكل تأكيد سيأتي الرد، وإحنا مسلمين، إحنا مسلمين للسيد القائد والقيادة بكل قرار اتخذوا. قال حسن أحمد شرفتين، قال موسم الترفيه في السعودية سيبدأ من اليوم، حيشوفوا النجوم في عز الظهر كما يقال، جنوا على أنفسهم وخلوا المجتمع الدولي ينفعهم وخلوا المرتزقة وخلوا كل من يعولوا عليهم، أمريكا ولا الكيان الصهيوني ولا من كان. الرد قادم بإذن الله، النصر، كل النصر لليمن واليمنيين، المجد لأرواح الشهداء وشفاء للجرحى، ولا عدوان إلا على الظالمين. ننتظر وندعو الله سبحانه وتعالى بأنه يسدد ويثبت أقدام المجاهدين ويسدد ضرباتهم، ولنا إن شاء الله لقاء غدا في الفترة الصباحية ونكمل ما بدأناه. بإمكانكم حتى الذي يشتي يرسل حاجة طلع في رأسه فكرة يرسلها وأنا الصباح سأقراها، أهم شيء الرسائل تكون مختصرة رجاء. شكرا لكم، تقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أحمد محمد الصنعاني وكذلك محمد الديلمي، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فتح له باب دعاء فتح الله له باب إجابة ورحمة، وذلك قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك،

0: على عفوك ولا تحملني على عدلك.
1: آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن.
3: الماء. الماء. الماء بالفتح جمعه مياه وأمواه، وهو مركب كيميائي أساسي للحياة، يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. والماء أكثر المواد انتشارا على سطح الأرض، فهو يغطي حوالي 71% من كوكب الأرض. وردت مفردة الماء في القرآن الكريم متعددة السياقات، فمنها أنها جاءت في سياق الاستنكار من الله تعالى على الكافرين لماذا لم يتفكروا حتى يصلوا إلى معرفة الله ووحدانيته والإيمان به. قال تعالى في سورة الأنبياء:
4: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
3: وقال في سورة الواقعة:
5: أفرأيتم الماء الذي تشربون.
3: فالماء من آيات الله الدالة على قدرته ووجوب شكره، إذ لو شاء الله لمنع الماء فتنعدم الحياة. وذكرت مفردة الماء في القرآن الكريم في معرض الاستشهاد على قدرة الله. يقول الحق تعالى في سورة فصلت:

فكما أن الله أحيا بالماء الأرض بعد موتها، فهو قادر على إحياء الموتى بعد مماتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد عذب الله سبحانه وتعالى بالماء قوم نوح لما كذبوه ورفضوا دعوته، حكى الله ذلك في سورة هود حيث قال تعالى:

الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصى الناس فيه بالرحمة. الله يقول أذلة على المؤمنين، الله يقول رحماء بينهم، الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهي صفة عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تحارب لي على بذلة وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة، الله بيعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفاتهم الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب، الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ. فيقول عن هؤلاء المتقين والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، يسيطر على انفعاله، على مشاعره، على انفعاله، فحتى يكظم غيظه لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة وعبارات فاحشة وعبارات جارحة وعبارات قاسية، ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة. والكاظمين الغيظ تعتبر هذه من أعظم صفاتهم التي أحبهم الله عليها ووعدهم بالجنة من أجلها. ثم يقول بعد ذلك والعافين، والعافين عن الناس، ليسوا انتقاميين في كل إشكالية في كل قضية ومقاص في كل كلمة وفي كل شيء، يريد أن يبدل وأن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا، أريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع، لا لا يجوز ذلك. الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا، إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيه العفو والتفاهم وصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإنسان عندما يدرك خطورة المسألة وأنها جرم عظيم، جرم كبير، ويدرك أن عواقبه خطيرة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوفر لديه حافز كبير للتقوى والورع وإدراك قيمة

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، اصاله وتواصل.
9: برسوم مناسبه تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها الى 50%. الان احجز مقعدك في جامعه المعرفه والعلوم الحديثه في تخصصنا الجديد الامن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: يا الله لك الحمد فوالحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في هذا اليوم لنسلط الضوء بشكل أكبر على الزراعة في بلدنا الحبيب وفي بلدتنا الطيبة، في أرض الخير والنماء، في أرض البركة وفي أرض النعمة، في يمن الإيمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكلنا يد واحدة للنهضة ببلادنا وتنمية مجتمعاتنا وبناء وطننا والارتقاء بشعبنا اقتصاديا وثقافيا وصحيا وعسكريا وفي كل المجالات والمستويات. يد تزرع برنامج زراعي تنموي يتحدث عن الزراعة والجانب التنموي، يشجع المزارعين، يتحدث عن الإشكاليات، يستضيف المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية بالثورة الزراعية والتنموية. إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، تحية للمزارعين، تحية للفلاحين، تحية لمربي الثروة الحيوانية، تحية لكل إنسان، كل مستمع بيستمع إلينا الآن وهو في مزرعته، في حقله، في جربته، بين الناحل، في اللي بيسمعونا من البحر وهم بيصطادوا أسماك، يعني أي واحد بيشتغل في مجال البن، بين أشجار البن، في الفواكه، في الخضار، في أي مكان في هذه البلدة الطيبة. هي بلدة طيبة ورب غفور. ها قد يعني أنعم الله علينا في بعض المحافظات، تقريبا لا أعرف هل جميع المحافظات أم البعض، ولكن هناك يعني غيث هنيء مدرار أنعم الله به علينا خلال هذه الأيام، لينبت الزرع ولتخضر الأرض، وقد هطل هذا الغيث ليبشرنا بأيام بإذن الله تعالى، بأيام البركة وأيام الخير وأيام الانتصار لهذا الشعب العزيز، لهذا الشعب المسلم المتوكل على الله الواثق به. وستنكشف الغمة يا شعبنا، وستزول كل هذه الهموم، وتنقشع سحابة السحابة السوداء، ويهطل الخير بإذن الله تعالى نصرا وعزا وفرجا وتنمية وتمكينا لنا ولأبنائنا ولأجيالنا وأحفادنا إن شاء الله. إذن موسم الأمطار يعني استغلال للمياه، تصريف لهذه المياه له نعم كبيرة، نعمة عظيمة، يعني درر وجواهر وكنوز عظيمة يرسلها الله إلينا من السماء. هذا هو الماء، إذا ما استغللناه استغلالا أمثل فسيعود علينا بالنفع وسيعود علينا بالبركة، ونقدر نتوسع في الزراعة، نقدر نزيد في المحصول بإذن الله تعالى، ونربح، ويعني يكون هناك خير، الخير يرجع خيرين كما يقال. طيب، خلال هذه الأيام هناك العنب ثمرة طيبة في أرض الخير، في أرض الحكمة والإيمان، في اليمن السعيد. العنب يعني اليمني يعتبر من أجود أنواع العنب في العالم، مذاق أصيل، جودة عالية، تاريخ قديم يصل إلى عصور الحضارات القديمة. قالت العرب في المثل الشهير: لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن. عنب اليمن، العنب يحظى بشهرة كبيرة بسبب تنوع أصنافه وألوانه وأشكاله، يعني يتمتع العنب اليمني بمذاق خاص ورائع، والأسواق اليمنية مليانة تمام بأصناف متعددة من العنب التي تنتجها المزارع اليمنية خلال موسم الحصاد. العنب اليمني بيحتوي على فيتامينات مفيدة للجسم، ويمكن تناوله طازجا أو كعصير. واليمن مشهورة بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب منذ القدم، وذلك بفضل خصوبة تربتها وتنوع مناخها وتضاريسها. ذكر العنب في القرآن الكريم كم إحدى عشرة مرة في جملة من النعم الغذائية التي أنعم الله بها على عباده بجنات من أعناب. النقوش التاريخية لورق وعناقيد العنب على معابد وقصور الحضارات اليمنية القديمة تدل على إيش؟ تدل على أهمية زراعته وقدسته عند اليمنيين. العنب اليمني يعد أشهر وأجود أنواع العنب عالميا لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها. تؤكد الكتب التاريخية أن للعنب 46 صنفا كانت تزرع في اليمن بألوان مختلفة، وللأسف انقرض البعض منها. يوجد حاليا في اليمن، تخيلوا كم، 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف البياض والأصناف الملونة. أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة هي الروضي والمسوري والخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازقي الصغير، تمام. أصناف من العنب اليمني البياض ببذرة وهي الرازقي الكبير الأطراف والعرقي وأصابع زينب، والرازقي الأبيض والطويل والجبري والعيون وبيض الحمام والدمشقي. أما الأصناف الملونة للعنب اليمني هي الأسود الحاتمي، تمام، والأسود الذيبيني، الأسود الخولاني،
الأسود البني، تمام، ومعنا الرازق الأحمر كبير الحبة، والرازق الأحمر صغير الحبة، والعيون الأسود، والرازق الملون طويل الحبة، والعاصمي الأحمر والعاصمي الأخضر والعاصمي الملون أبيض وأحمر، والجرشي ملون أخضر وأحمر. شوف الأنواع والأشكال والأنواع، بعضها ما قد شفناهاش، بس هي موجودة ولو بكميات محدودة، لكن لو في اهتمام بها هيكون هناك إنتاج لها وتنزل للسوق ويعني توصل لها عند كل مستهلك. عنب البياض أكثر الأعناب شهرة وجودة، وينتج منه أفضل وأجود الزبيب، يليه الرازقي ثم العاصمي البنفسجي ثم الأسود. في عام 2019 تم إنتاج تمام في مساحة 12,000 هكتار، المساحة المزروعة عام 2019 12,000 هكتار المساحة مزروعة بالعنب، وتم إنتاج 134,000 طن، ليعد في المرتبة الثانية بين الفواكه بعد المانجو، المانجو رقم واحد والعنب بعده، يعني في إنتاج كبير 134,000 طن، يعني جيد جيد جدا. صنعاء أكبر محافظة إنتاج للعنب ب 102,000 طن، تليها أمانة العاصمة ب 11,000 طن، وتأتي محافظة صعدة في المرتبة الثالثة. مديرية بني حشيش أكبر منتج للعنب في اليمن، ذو الجودة العالية، تنتج 40,000 طن وحدها، مديرية واحدة تخيلوا في اليمن. لو باقي اهتمام بقية المديريات يعني هنوصل إلى مئات الآلاف من الأطنان. طيب مستمعين الكرام، هنتكلم عن كل هذه النقاط، العنب، زراعة العنب، إنتاج العنب، التسويق، الحصاد، كل ما له علاقة بهذا الموضوع سيكون معنا بإذن الله تعالى بعد قليل المهندس سعد خليل، تابعونا.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، حيث نتحدث فيها عن محصول العنب في اليمن وكل ما يتعلق به. نرحب بالمهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه معنا عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
1: ياكم أهلا وسهلا.
0: أهلا بك مهندس، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن طيب سوف نواصل الاتصال أو نعاود الاتصال مرة أخرى بالمهندس سعد خليل لنتحدث معه عن محصول العنب. لا أدري ما بها الشبكة اليوم التغطية. طيب فاصل ونرجع.
2: وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: نعم مهندس خليل.
1: أيوة معك دلحين.
0: مرحبا مرحبا بكم. طيب سيدي الكريم، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن ومكانته الاقتصادية والغذائية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن المتقين مفازة حدائق وعنابا، صدق الله العظيم.
0: الله.
1: يعتبر العنب في اليمن ليس مجرد فاكهة أخي الكريم، بل هو جزء أصيل من هويتنا الزراعية والتاريخية، وله مكانة اقتصادية وغذائية عالية جدا. في المجال الاقتصادي فالعنب يمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الزراعية، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية في اليمن. من ناحية غذائية فالعنب اليمني معروف بجودته العالية ومذاقه الفريد، وكذلك احتوائه على نسبة سكريات مرتفعة قد تتراوح ما بين 20 إلى 25%، بالإضافة إلى احتوائه إلى فيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين اي، وكذلك معادن أساسية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكذلك له أهمية في مضادات الأكسدة، ما يجعله غذاء متكاملا ومفيدا لصحة الإنسان.
0: نعم. طيب ما أبرز مناطق إنتاج العنب في اليمن يا مهندس، وما الذي يميز العنب اليمني عن غيره؟ يعني العنب اليمني عن العنب العربي والأوروبي والآسيوي.
1: نعم. بالنسبة لزراعة العنب في اليمن فتنتج الزراعة في عدة مناطق عديدة، ولكن أبرزها وأشهرها هي المناطق في المديريات المحيطة بمحافظة صنعاء، مثل مديرية بني الشيش وكذلك مديرية خولان وقليل من سرحان وبني الحارث وأرحب وهمدان، كما يزرع في بعض مناطق أو محافظات عمران ومحافظة صعدة والجوف والبيضاء وبعض من مناطق ذمار والمحويت. ويتميز العنب اليمني في تنوع أصنافه وميزته عن غيره من الأصناف العالمية أو العربية، جودتها العالية التي تعود إلى المناخ المعتدل المائل للبرودة، وكذلك التربة الخصبة والخبرة المتوارثة عبر المزارعين القدامى. هذا الميزة تمنح العنب اليمني مذاقا حلو ونسبة سكريات مرتفعة.
0: جميل. طيب ما هي أهم الأصناف المزروعة في اليمن من العنب؟
1: بالنسبة للأصناف العنب اليمني يوجد له عدة من الأصناف، كان لدي أصناف 20 إلى 40 صنفا، يمكن تصنيفها بشكل عام إلى 3 أنواع رئيسية، هي النوع الأبيض والأحمر والأسود. ومن أشهر الأصناف البيضاء كما موجود الآن هي الرازق الجبري والحاتمي والزيتوني والعرقي والجوفي والبياض، ومن الأصناف الذي الملونة مثل الأسود والأحمر والحسيني الأسود العذاري، وكل صنف له خصائصه ومزاجه المميزة وعن الاستهلاك الطازج أو الإنتاج الزبي.
0: جميل. طيب هناك أصناف يا مهندس، يعني أنا قبل قليل قرأت تقريرا وهناك أصناف تاريخية لم تعد موجودة في السوق، يعني تقريبا انقرضت أو ندرت هذه الأصناف، فباتت يعني محدودة جدا، ربما عند شوية مزارع ما عاد بنحصلهاش في السوق. ما هي الأسباب، وهل يمكن أن احنا نهتم بهذه الأصناف النادرة ونعيد إنتاجها بكميات كبيرة؟
1: نعم نعم، الأصناف تعود إلى مثل تدهور الأصناف هذه لأنها تحتاج إلى عناية خاصة، لأن حصلت عليها كثير من الأمراض مثل الصنف الزيتوني وكذلك الصنف الجوفي والعاصمي الحاتمي. هذه الأصناف كانت موجودة من قبل، والحسيني الأسود العذاري، هذه كانت أصناف كثيرة في اليمن، لكن مع قلة الأمطار وكثرة الأمراض وقلة العناية من لدى المزارعين اللي تحتاج إلى عناية كبيرة تداولت، وإن شاء الله على الأيام القادمة إن شاء الله من خلال الوعي والإرشاد وعدة الأصناف ومع التنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد يتجهون إلى هذا الجانب لزيادة الإنتاج في هذه الأصناف الجيدة.
0: طيب ما هي أهم العمليات الزراعية التي يجب تنفيذها قبل موسم الحصاد لضمان إنتاج عنب ذي جودة عالية؟
1: بالنسبة للعمل العمليات الزراعية أخي الكريم قبل الحصاد هي عمليات مهمة، وأبرز هذه العمليات هي عملية التقليم أو ما يسمى بالبقيس الجيد الذي يضمن توزيعا مناسبا للغذاء والضوء للثمار. كذلك من العمليات هي التربية المستمرة من خلال مراحل الزراعة في العنب، وكذلك التدعيم ضمان حمل الشجرة للعناقيد بشكل منتظم. وكذلك من أهم العمليات هي عملية الري، الري المنتظم خاصة في المراحل الأولى، ثم التوقف التدريجي مع اقتراب نضج المحصول، وعملية التسميد المتوازن لأجل تغذية الشجرة بالاحتياجات اللازمة. ومن أهم العمليات كذلك مكافحة الآفات والأمراض بشكل وقائي ومنظم. هذه العمليات تساهم في الحصول على ثمار ذات جودة ممتازة وجودة عالية.
0: طيب جميل جدا، ما هو دور الري في مرحلة اقتراب نضج الثمار، وهل تختلف الاحتياجات المائية في هذه المرحلة؟
1: بالنسبة لعمليات الري، عمليات الري مهمة، هي عملية نضج الثمار خاصة في ظل الظروف هذه الأيام أيام موسم الأمطار. عمليات الري لابد أن تكون عملية ري منتظمة في دور كبير، من خلال إذا كان وجود أمطار كثيرة يجب أن يتوقف عن الري أو تقليله بشكل قليل بشكل كبير، أو أن تقليل ما يساعد على تركيز السكريات في التمر نفسه يعني أجزاء العنب، مما يحسن من طعمها وجودتها. أما إذا استمر الري بغزارة فإن الثمار تمتص الماء وتصبح أقل حلاوة وقد تتشكك وتصبح البطن الأمراض.
0: طيب جميل، كيف بيأثر التسميد في تحسين حجم الثمار ونسبة السكريات وجودتها؟
1: نعم، التسميد عملية مهمة في نضج في حجم الثمار ونسبة السكريات. العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كذلك بالإضافة إلى العناصر الصغرى ضروري للنمو الصحي للشجر وتطور الثمار. فمثلا النيتروجين يدعم النمو الخضري، بينما الفوسفور يعزز تكوين الثمار، أما البوتاسيوم فهو الأهم خلال مرحلة النضج حيث يساعد على نقل السكريات إلى الثمار، مما يزيد من حجمها وحلاوتها ويحسن من لونها ونكهتها. فلا بد من تسميد متوازن يضمن للشجرة لكل ما تحتاجه لإنتاج عنب عالي الجودة.
0: طيب جميل، ما هي السلبيات أو الأخطاء اللي بيقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار؟
1: بالنسبة للسلبيات التي يقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار خاصة هذه الأيام، هو الإفراط في عملية الري، وهذه مشكلة كبيرة لابد أن يعيها المزارع. والإفراط في عملية الري له أسباب منه يؤدي إلى تخفيف السكريات وتشكيك في الثمار، والتأخر في مكافحة الآفات والأمراض. هذه من ضمن السلبيات ما يسلح لها بالانتشار والتأثير على جودة المحصول. كذلك القطف المبكر قبل اكتمال نضج الثمار، وهذه من يقع على فيها المزارعون خلال هذه المرحلة، وهي القطف المبكر. القطف المبكر له سلبيات كبيرة قبل اكتمال النضج أو التأخر في الحصاد،
0: يعني مستعجلين، البعض بيستعجل على السوق، أيوة يشتري يربح الحق.
1: نعم، مما يزيد من فرص التلف، وكذلك التعامل الجشن مع العناقيد عملية القف أثناء الفحص أو الخف، مما يسبب جروح تصبح بوئات لدخول الأمراض.
0: طيب ما هي العلامات اللي بتدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف، مع أنها تقريبا واضحة لكن نعم. زيد كلمنا عنها يعني، ما وحتى المزارعين يعني اكيد انهم هم عارفين انه قدو ناضج ولا لا، لكن يلا.
1: نعم، هم بيلحقوا السوق وهم داري ان جودة الثمار هي التي تزيد في سعر العنب واكتمال نضجه. فأهم العمليات التي تدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف هو اولا اللون المميز للصم، وهذا هو مظهور للمزارع، أي يجب أن يكون قد اكتمل تماما. ثانيا المذاق الحلو مع توازن قليل من الحموضة، كذلك سهولة انفصال الحبة عن العنقود عند لمسها برفق، كذلك ليونة الحبة مع الحفاظ على تماسكها، وكذلك ارتفاع نسبة سكريات في حبات العنب. وهذه هذه ظاهرة موجودة لدى المزارعين وهم عارف لها قبل بيتسابقوا على السوق والسوق هو يحكي في جودته وقيمته التسويق ده للعنب من خلال اكتمال المفجر.
0: نعم اشتوي لحقوا بالموسم.
1: نعم
0: مع أنه يعني بيأثر يعني لو يخلوه ينضج بشكل جيد.
1: نعم.
0: تقريبا الأرباح يقع لهم أكثر لأنه جزء من هذا المحصول اللي بيحصدوه يعني وعادوا ما قد نضج سواء جزء منه بيخرب صح؟
1: بيتلف. نعم
0: بيتلف
1: فاقد. نعم.
0: بيوقع فاقد. نعم بدل ما يعني بيفقدوا قرابة 15-20%.
1: نعم
0: طيب مهندس ما هو أفضل موعد لحصاد العنب خلال اليوم أول النهار وقت الشمس الليل مغرب؟
1: نعم في موعد المناسب هو في الصباح الباكر لأن في الصباح الباكر يجي طبعا مثلا بالناعية الفيزيولوجية يجي تبخر النداء وارتفاع درجة الحرارة تطعش مثلا في الجو كذلك تكون الثمار باردة نسبيا محتوياها من السكريات في أفضل حالاتها ما يساعد على الحفظ على جودة الثمار وطول فترة صلاحيتها بعد القطع.
0: جميل يعني الجو عاده بارد ما قد شيء.
1: نعم والنفع هذا متوجد وكذلك ارتفاع درجة الحرارة ضعيف قليل.
0: طيب جميل جدا. طيب ما هي الطريقة الصحيحة لقطف العنب لتجنب إتلاف الثمرة؟ هل بيتم استخدام آلات يدوية أم مكائن معينة آلية أم ماذا؟
1: نعم الطريقة الصحيحة تعتمد أولا على مهارة المزارع نفسه في عملية القطف يعني يجي وهو عنده مهارة في عملية القطف والدقة وحسن التعامل مع العنقود كذلك من الأدوات التي تستخدم مقصات حادة ونظيفة لقص عنقود العنب مع جزء صغير من الحامل حق العنقود ويسحب العنقود باليد بعضهم بيجي يسحبه ويقطه بالسكين ولا بالمقص ويضع بالعملية الخطأ وهو يمسك بالعنقود نفسه من الساق وليس من يجب أن يمسك العنقود من الساق وليس من الحبات نفسها لتجنب إتلافها أو إزالة الطبقة الشمعية التي تحميها ويتم وضع العناقيد مثلا بريفت في سلال أو صناديق تكون منظمة ومبطنة لتجنب أي صدمات أو كدمات للعناقيد العنب.
0: نعم طيب ما هي الاحتياطات التي يجب اتباعها أثناء الحصاد للحفاظ على جودة الثمار؟
1: نعم بعدد احتياطات ضرورية أولا القطف في الوقت المناسب يعني في الصباح الباكر استخدام أدوات نظيفة وحادة وكذلك التعامل اللطيف مع العناقيد وكذلك تجنب تعريض العنب لأشعة الشمس المباشرة بعد قطفه مباشرة ويجب أن يتم نقله إلى مكان مظلل وبارد وكذلك من أهم الاحتياطات الفرز الأولي يعني إذا بسمح عنقود تالف أو مصابة بأمراض يجب أن يتم إزالتها من عملية الجمع أو عملية الجمع والقطف كذلك النظافة الشخصية لعمال الحصاد أيضا مهمة جدا مثلا لا يجي وهو بيعمل عمل ثاني ويجي يبدأ بعد العمل الثاني وهو لازال من مأثر

0: ذات تهويج جيدة لمنع تراكم الرطوبة، وتكون متينة لحماية أثمان من الصدمات أثناء النقل، ولا تكون متسخة أو تتضرر، لأن العنب بطبيعته هو طازج ويتم أكله مباشرة. كذلك أن تكون عبوات ذات طبقة أو طبقتين كحد أقصى لتجنب الضغط على الثمار السفلية، أو كطبقتين ويتم غص العناقيد داخلها بشكل منظم وسلس. واجب أن تكون ذات شكل جذاب ومناسب لحجم العناقيد. بعض المزارعين في عملية التزجيع يعملوه في كراتين صغيرة بحجم 50 أو أقل من أجل المستهلك البيع والشراء.
1: طيب حدثنا مهندس أيضا عن الاشتراطات أو الأسلوب الجيد أو المثالي لنقل محصول العنب من المزرعة إلى الأسواق أثناء تخزينه أثناء إنزاله للسوق. ما هي كيف يتم التعامل مع هذا المحصول بشكل جيد من أجل تقليل الفاقد والحفاظ على جودته؟
0: نعم، هذه مهمة جدا. هذا العنب هو حساس جدا، فعملية النقل كذلك مهمة جدا، ولا بد لها من اشتراطات. أولا تقليل فترة تعرض العنب مثلا للحرارة، أجيوه بيسوقه ولا بيمشيبه في الظهر ولا في ذا بسبب شدة الحرارة للعنب. كذلك لا بد أن يكون مغطى وسيلة النقل وتكون بشكل مظلل إن أمكن، أو على الأقل مظللات جيدة طربال ولا ذا يحمي عناقيد العنب. كذلك يجب أن تكون الطرق ممهدة، يعني يمشي في طريق ممهدة سهلة قدر الإمكان لتجنب الاهتزازات والصدمات لعناقيد العنب. كذلك على ما قلت يجب أن يتم تغطية الحماية من أشعة الشمس المباشرة وكذلك الأتربة. وكذلك يجب أن تكون تدريج أو تقديس العبوات داخل وسيلة النقل تكون بشكل منظم ومسلس بحيث
1: أنها
0: لا تؤثر العبوة على الأخرى.
1: نعم جميل، هذه إرشادات مهمة للمزارعين.
0: نعم.
1: طيب مهندس، بالنسبة للأمراض اللي بتظهر على العنب مع اقتراب الحصاد، ما أبرز هذه الأمراض وكيف يمكن الوقاية منها قبل موسم الأمطار؟
0: نعم، مهمة جدا خاصة في عندما عند زيادة عند موسم الأمطار. فالعنب هو بطبيعة الحال إذا زادت الرطوبة فهو حساس لبعض الأمراض، خاصة الأمراض الفطرية التي أبرزها البياض الدقيقي أو ما يسمى عند المزارعين بالحل، الذي بسبب تشوهات وتشققات الثمار، وكذلك البياض الزغرتي الذي يؤثر على الغلة نفسها، والعفان الثمار عفان الرمادي. هذه الأمراض يمكن تسبب خسائر كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بفاعلية وحرص وقائي من المزارع نفسه أثناء اقتراب الحصاد، خاصة عند قرب موسم الأمطار.
1: جميل، إذن هذه أبرز الأمراض عفوا خصوصا مع موسم الأمطار، يعني مع الأسف الشديد العنب بيتضرر منها بشكل كبير، لكن مع الإجراءات الوقائية إن شاء الله يعني ما يكون إلا كل خير بإذن الله تعالى، ويكون هناك وقاية بنسبة كبيرة من هذه الأمراض المحتملة. طيب ما هي الأسباب الرئيسية يا مهندس لفقدان الجودة بعد الحصاد وكيف يمكن الحد منها؟ يعني هل هناك مثلا بعض العنب بيكون جودته عالية وبعدين بعد الحصاد بيخرب بيتراجع شكله؟
0: نعم هذه من ظهور أكثر من ظهورها التاجس للمزارع المحصول العنب، وهي عمليات بسيطة يجب يتجنب عليها المزارع، يمكن الحد منها فقدان الجودة أو نقص ظهور الفاقد من محصول العنب. مثلا عند عملية التعامل الخشن من لدى المزارع وسرعة عملية القطف، هذا سبب الفاقد للمحصول نفسه. وكذلك عملية القطف أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الرطوبة أو زيادة الري في العملية الزايدة تؤدي إلى نمو فطريات من الأمراض، وتأخر في التبريد والنقل محصول العنب، وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة، وهذا يزيد الفاقد من محصول العنب. فلا بد من استخدام عبوات مناسبة، ويكون نقل مبرد وسريع ويفرز جيد، ولازم تكون عمليات منظمة وفاعلة لدى المزارع ومعرفة كاملة. هذه الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان جودة العنب بعد عملية الحصاد.
1: نعم. طيب مهندس، ما هي أهم الأصناف، أصناف العنب المناسبة لإنتاج الزبيب؟
0: نعم، يوجد أصناف للعنب لإنتاج الزبيب. يفضل الأصناف التي تتميز بارتفاع نسبة السكريات وتكون قشرتها سميكة قليلا أو نسبيا، ويفضل أن تكون عديمة البذور أو ذات بذور صغيرة، مثل الصنف الرازقي بأنواعه، وهذا في بعض الشيء يعمله كزبيب. وكذلك الأسود في محافظة في بني الشيش وفي بعض المناطق، وخاصة في دماج في محافظة الصعبة. كذلك هذه الأصناف تكون مناسبة لإنتاج الزبيب.
1: نعم. طيب ما هي الصفات يا مهندس اللي يجب أن تتوافر في العنب المخصص للتجفيف؟
0: نعم، هناك عدة صفات يجب أن تكون العنب المخصص للتجفيف. يجب أن يتمتع بصفات معينة على ما ذكرنا من إنتاج الزبيب، مثلا نسبة السكريات عالية جدا تكون أكثر من 20%، ضمان إنتاج ناعم حلو ذاك. كذلك قشرة سميكة ومتينة تتعمل عملية التجفيف دون أن تتلف بسهولة. كذلك أن يكون لحم متماسك في العنب نفسه في العنقود، ويفضل أن يكون على ما ذكرت سابقا عديم البذور أو بذور صغيرة جدا لتحسين جودة الزبيب وسهولة استهلاكه. كذلك يجب أن يكون خاليا من الأمراض والعيوب والأتربة.
1: نعم جميل، يعني هذه هي النقاط المهمة. الطرق التقليدية المتبعة في اليمن لتجفيف العنب، والآن قد بها طريقة أيضا آلية، يعني معامل شمسية وكذا تبع الهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار قبل فترة، يعني رأينا لديهم معامل شمسية لتجفيف الفواكه بشكل عام، والعنب يعني ضمن هذه المنتجات.
0: نعم، بالنسبة للطرق التي معتادة الآن أغلب المزارعين فيها على ما ذكر السابق، أن يقول الطرق التقليدية هي عملية التجفيف الشمسي المباشر بجوار المنزل أو على أسطح المنازل. يتم نشر عناقيد العنب على أسطح نظيفة أو حصائر مرتفعة عن الأرض أو في أماكن مفتوحة معرضة للشمس والهواء. هذه الطريقة التقليدية تعتمد بشكل كامل على الظروف الجوية، وكذلك تستغرق وقتا أطول وتتطلب تقليبا مستمر للعناقيد من قبل المزارع ضمان تجفيف مستمر. أما الطرق الحديثة التي تم استخدامها قبل فترة في الموسم الماضي، خاصة في منطقة عمران شفناها، وفي بعض مناطق بني الشيش، عملية الطريقة التقنية الحديثة في عملية التجفيف ممتازة ومناسبة، وإن شاء الله يتوسع فيها المزارع في الشكل المستمر، وعملية قروض للجمعيات لدعم المزارعين في عملية التجفيف بالطريقة السليمة.
1: نعم، لأنه بيقلل من الفاقد، صحيح؟
0: نعم،
1: بيحافظ على الجودة
0: ونسبة سكريات ضعيفة بالنسبة للطريقة التقليدية.
1: طيب جميل، إذن ننتقل إلى مسألة تحويل العنب إلى زبيب. يا مهندس، هل يسهم هذا الأمر في رفع القيمة المضافة للمحصول ويقلل من يعني احتمالية أنه يقع هناك فاقد عندما بنحول العنب إلى زبيب؟ يعني فقط أنه ما نعود شيء المستهلكين على استهلاك العنب بصيغته الخام الأولية هذا كثمرة، بل تحويل إلى مربيات، إلى عصائر، نقيع، شنيني، مش عارف إيش.
0: نعم نعم، بالنسبة لتحويل العنب إلى زبيب، نعم مناسب جدا، لأنه يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد من المحصول نفسه بشكل كبير. فمثلا من بيع العنب طازجا عندما يجي كساد للسوق أو أسعار العنب، فيتم تحويله إلى زبيب من أجل رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ويمكن تحويله مثلا إلى منتج مجفف في صلاحية أطول بأكثر، مثلا هذا لأجل يفتح لنا أسواق جديدة ويزيد من هامش الربح للمزارع نفسه، كذلك بل من الفاقد على ما ذكر. ويمكن تسطيره بسهولة أكبر، لأن فترة التخزين للزبيب تكون أكثر، توفير عملة صعبة للبلد. ويمكن تحويله على ما قلت لك سابقا الى فاكهه او الى الى زبيب يدخل في الصناعات الغذائيه مثل صناعات العصائر وكذلك المربيات والخل ودبس العنب. ما بيعملوا بعض المنتجين للعنب استخلاص زيوت بذور العنب الذي استخدامه الصحي وتجميلية، كذلك يتم منتجات المشتكي من العنب لأنه تزيد من قيمة الاقتصادية للعنب وهامش الربح للمزارع نفسه.
1: نعم طيب جميل جدا. أيضا مسألة الفرص الاستثمارية المتاحة يا مهندس، حدثنا عن هذا الأمر، الفرص الاستثمارية المتاحة في سلسلة قيمة العنب والزبيب في اليمن، هل هناك إمكانية أنه يكون هناك توسع في زراعة العنب في مديريات أخرى غير بني حشيش غير صعدة غير كذا، توسع سواء توسع أفقي أو توسع حتى رأسي من ناحية الإنتاج كمية الإنتاج، أيضا إدخال الأصناف القديمة المنقرضة إعادة إحيائها إلى السوق؟
0: نعم هناك فرص استثمارية متاحة في سلسلة القيمة العنب والزبيب في اليمن. نعم هي استثمارات واعدة جدا لأجل لأن فرصة استثمارية معنا فرصة التنوع المناخي وكذلك التربة الخصبة الموجودة في بلادنا الحبيبة اليمن. فالفرص الاستثمارية مثلا تطوير مزارع العنب من خلال زيادة المعارف والتقنية، من خلال زيادة المعارف المحلية والخبرات المتواردة عبر الأجيال عبر القدامى والمعالم الزراعية، هذا مهم جدا لتطوير مزارع العنب، وكذلك باستخدام وتدريب المزارع على استخدام تقنيات حديثة. مثلا في تقنية نسبة الري يمكن العنب أن يكون ري بالتنقيط أو ري بقاعي، كذلك إنشاء وحدات تبريد وتعبئة وتغليف في مناطق زراعة العنب، هذا تكون متطورة وبحاجة إلى دعم أو إقراض الجمعيات في إنشاء وحدات صغيرة تبريد وتعبئة وتغليف للعنب في مناطق الزراعة، كذلك تأسيس مصانع لإنتاج الزبيب باستخدام التقنية الحديثة على ما ذكر سابقا الطريقة الحديثة التي تم تفعيلها في الموسم القادم وإن شاء الله يتم تطويرها مع خلال السنوات القادمة، كذلك تطوير صناعات تحويلية للعنب، هذه هي مهمة جدا مثل العصائر والخل والدبس، هذا الجيد في عملية التوسع الرأسي.
1: نعم.
0: وعملية الإنتاج، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للعنب والزبيب اليمني، هذه استثمارات تحقق لنا عوائد اقتصادية كبيرة وتدعم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بشكل عام.
1: نعم إذا مشكور جدا، أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل مختص إرشاد الفواكه، كنت معنا في هذه الحلقة برنامج جد تزرع.
0: شكرا لكم.
1: حفظك الله. مستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد محمد حاتم، التقديم أيوب شوقي إدريس، والإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره. مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاضي المعتدي بغزيه العدالة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتارة
5: وسمكتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في الميدان النطوف سلاح الإيمان والعالم شوف.
6: عند شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع.

0: الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء. قبل أن نبدأ معكم موضوع حلقتنا هذه، وأيضا قبل أن نبدأ فقراتنا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة عز ونصر وبركة بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم أولى فقراتنا لهذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. وموضوعنا اليوم في هذه الفقرة بعنوان وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مع ضيفنا هنا في الاستوديو نناقش هذا الموضوع، موضوع خطبة الجمعة، مع الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله وحياكم الله.
2: الله يحييكم ويبقيكم.
0: أستاذ عبد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هكذا يقول الله عز وجل. إذا أردنا أن نفصل حول هذه الآية، وهي آية مهمة جدا خصوصا في ظل الواقع الذي تعيشه هذه الأمة، ماذا يعني أستاذ عبد الله أن يجعل الله عز وجل نصر المؤمنين حقا عليه، يعني لزاما؟ وأيضا دلالة هذا الوعد، الله عز وجل كأنه يعد المؤمنين في هذه الآية وفي القرآن الكريم بأنه سينصر المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الوعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأن المؤمنين دائما يكونوا مع الله سبحانه وتعالى. فعندما الله سبحانه وتعالى يخاطبهم هم يستشعرون ذلك، لكن عندما تنظر إلى العامة لا يعني يدركون ذلك الخطاب من الله سبحانه وتعالى، ذلك الخطاب الإلهي. لماذا لا يدركونه؟ لأنهم لا يعيشون مع الله، لأنهم لا يعني يستمرون بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما ربط الإنسان دائما به، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في المقابل بيقول الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما هؤلاء المؤمنين هم متعلقين بالله دائما وأبدا، وبيدركوا معنى ذلك الوعد الإلهي. لأنه تخيل عندما بنقول معرفة الله، ليش بنجعلها أساس من أصول الدين؟ لماذا؟
0: نعم،
2: لأن بمعرفة الله سبحانه وتعالى يطاع الله ويعبد، وهذه المعرفة للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى تزداد كل يوم، يعني في ازدياد. فإذا لم يكن هناك ازدياد، ليش احنا بنقول انك تتعلق بالله ويكون ايمانك برب العالمين اعظم يعني من كل شيء في الدنيا، من اجل ما تدرك تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، مع انك بتتيقن يقينا ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يترك المؤمن، لا يمكن. نعم. أن يترك المؤمن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هم يدركوا ذلك، يدركوا ما معنى معية الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى قصة إبراهيم عليه السلام وغيره، يعني كيف كانت المعية، معية الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وكيف يعني بقدر الإنسان المؤمن بقدر ما هو مع الله يكون الله سبحانه وتعالى معك بنفس المعية التي أنت معه، بنفس تلك المعية. فكلما ازدادت معرفتك بالله وإيمانك بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من المستحيل أنه يتركك. ليش؟ لأن معك هناك عوامل النصر، معك هناك عوامل المعية الإلهية. ولذلك عندما نجد إبراهيم عليه السلام كيف قال عندما رموه بالمنجنيق، ويعني أتى إليه جبريل الأمين فقال له يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال وإلى الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤال، يعني يدل على أن هناك إيمان عجيب إلى أبعد الحدود، يعني مثل ما تقول يخالط ذلك الإيمان اطمئنان، هذا في قمة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، في قمة المعرفة. فعندما المؤمنون بيدركوا ذلك التحشيد ضدهم ذلك الحصار، ضدهم ذلك التهويل، ضدهم ذلك الإعلام، ضدهم ذلك مهما يكن في الدنيا. ليش؟ لأنهم يعلمون أن الله معهم.
0: صحيح.
2: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يدركوا أن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، وبيمشوا على وفق هذه الآيات القرآنية. لأنه تخيل يا أستاذ عبد المجيد، عندما يأتي لك مثلا أناس عاديين وبتصدقهم وهم أناس عاديين، مثلا دالحين أكثر العامة لو جي لنا معرض مفتوح وقيل إن في هذا المعرض مثلا يدو إعلان في هذا المعرض يقولوا تخفيض 50%، تجو الناس حوله يعني بشكل ما
0: صحيح.
2: تتخيله.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه لبصوا لهم مثلا أشياء محسوسة ملموسة. فهؤلاء المؤمنون عندما نقول ليش الله سبحانه وتعالى مدحهم مدح في أول سورة البقرة، لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالمغيبات وبالوعود الإلهية أعظم مما يؤمنوا بالمحسوس والملموس.
0: نعم. وهذا أستاذ عبد الله ما أريد أن أسألك عن يعني عن صفات المؤمنين، وكما ذكرت أيضا من دلالات أيضا الوعد الإلهي للمؤمنين من قبل الله عز وجل في القرآن الكريم أنه مهما كانت الأوضاع ومهما حشد العدو أيضا ومهما أيضا تأخر النصر فهم.
2: نعم.
0: يعلمون أن وعد الله
2: حق.
0: فهذه سنة من السنن الإلهية. أستاذ.
2: نعم.
0: عبد الله، الآن من هم هؤلاء المؤمنون الذين يستحقون هذا الوعد بالنصر؟ يعني لأنه هل يكفي الانتساب فقط للإسلام حتى يتحقق وعد الله عز وجل، أم لا بد من شروط وصفات يجب أن تتوفر في هؤلاء الناس حتى يستحقوا وعد الله عز وجل؟
2: ضروري يا أستاذ عبد الله، ضروري أنها تتحقق يعني هذه الصفات الإلهية. هناك يعني لو جينا للقرآن الكريم، هل أنت مؤمن؟ اعرض نفسك على من؟ على القرآن الكريم، هل فيك صفات المؤمنين حقيقة؟ أم أنك عادك بعيد؟ ولذلك قال للأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
0: أسلمنا
2: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عندما نأتي لصفات المؤمنين يعني نجدها عظيمة، وصفات يعني راقية، وصفات يعني في منتهى الكمال الإيماني، في منتهى الكمال. ليش؟ لأنه كما قلنا في السؤال الأول أنه يعني بيرتقوا في سلم الكمال الإلهي إلى الله سبحانه وتعالى. ما عبش هناك أمامهم مصاعب، حتى وإن لاقوا تلك المصاعب بيروها لا شيء أمام الله، لا شيء أمام سبيل الله، لا شيء أمام ما يقدمه الإنسان في سبيل الله. ولذلك عندما نأتي ذا الحل للآيات القرآنية التي بتتحدث عن صفات المؤمنين، تجدهم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهؤلاء المؤمنين أعطاهم النصر، أعطاهم التأييد، ومرغونهم في الظالمين على يديهم، وهم يعني أناس بيحسبوهم الأعداء، بيحسبوهم الظالمون لا شيء، بيحسبوهم أنهم شعث غبر، انهم حرافيش، انهم يعني جرده، انهم
0: لكن حصلوا استاذ عبد الله تلك الصفات انما المؤمنون الذين اذا ذكروا. هذه بعض الصفات.
2: قال الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال بيقول لنا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
0: الله
2: واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن عندما بيلقوا تهديدات من غير الله سبحانه وتعالى ما بيبالش بها، لكن عندما بيكون هناك تهديد من الله سبحانه وتعالى بيحسبوا له ألف حساب. تهديد من غيره ما بيش. ليش؟ لأن مشاعرهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك عندما بيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله والإيمان قلنا دارين ما هو، إن الإيمان هو قولون باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان.
0: نعم.
2: آمنوا بالله، كيف إيمانهم بالله سبحانه؟ ارتباط، إيمان تعلق، إيمان عشق، إيمان حب، إيمان متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله، لأنه امتداد للإيمان الإلهي، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وهذا عادي من الصفات. يعني إذا أنت في مكون وأنت في نظام إسلامي في نظام المؤمنين ما بيش يعني تتلك
0: طريق لوحدك،
2: طريق لحالك، أنت تحت مكون ضروري تلتزم بالقيادة، تلتزم بالتسليم. وهذا يعني أنا ريته في يعني أصحابنا أنصار الله، يعني التسليم عندهم هذا شيء مهم، وأنا باريه أنه شيء مهم في كل مكون، شيء مهم إلى أبعد الحدود. لو ما بش هذا التسليم عادنا في مران ولا عادنا في صعلة. التسليم من هذا صد حقيقة، أن التسليم يعني ضروري، ولو أنت مجتهد ولو أنت عالم ولو أنت يعني حتى ولو أن رأيك
0: مخالف مثلا،
2: مش إلا مخالف، حتى لو أن رأيك صائب أكثر من القيادة ونجاحه أكثر من القيادة، بعض الشيء ولا كله
0: قد يظن الإنسان قد يظن أنه أحسن مثلا،
2: أنه أحسن حتى ولو هو حقيقة مثلا. أنا باري يعني لأنه قد تجي في نجاح الشيء بعضه ولا يخرب الكل، تقولها ما عدا يمشيش ولا عدا يجزع ولا وجع يخرب العمل كل، لا ضروري هذا التسليم. ليش؟ لأنها من صفات المؤمنين.
0: صحيح.
2: لأن الله وصف المؤمنين بأنهم ما كان بيخرجوش من عند رسول الله لو قد استأذنوا.
0: الله الله،
2: هذا يدل على تواضع لله، مش تواضع شو تقول إنه مثل ما بيقولوا بعضهم أحبها بالركب، هادري ما ما طاعة قال هادري ما، هذا نظام علمنا الله سبحانه وتعالى النظام، والإسلام هو أعظم النظام في الإسلام، ما احنا عشوائية. الإسلام ما جي لنا بشريعة وطريقة عشوائية أبدا، أتي لنا بنظام دقيق إلى أبعد الحدود، مهما حصل من الأنظمة في العالم العربي والإسلامي وغيره، فالنظام الإسلامي أدق وأنجح وأسلم للأمة. ورجع يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، يعني حصر هنا بيحصرهم، إنما المؤمنون
0: إخوة،
2: يعني أواصر الأخوة فيهم عميقة عميقة جدا، بحيث أنه ورأينا ذلك، رأينا ذلك في المؤمنين والمجاهدين في الجبهات، كيف يعني أخوتهم، كيف بيحمل الجريح فوق ظهره ويخرج به، هذا يدل على الإيمان، على الأخوة الإيمانية الحقيقية. قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. بيقول في سورة الحجرات في آية أخرى آية 15، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الله الله، ثم لم يرتابوا، ما فيش عندهم شك في وعود الله سبحانه وتعالى.
0: الله الله.
2: بأستعجب أنا أستاذ عبد المجيد عندما يعني أرى بعض المحللين السياسيين، بعض عندما بفتح القنوات يعني بأستعجب، ما فيش عندهم هنا قاموس الله، قاموس صحيح. القرآن، قاموس وعود الله، قاموس المؤمنين، ما فيش تحليلات تحليلات تحليلات، ويبنوا عليها، يبنوا عليها مواقف، يبنوا عليها مخرجات، يبنوا عليها رؤى، يبنوا عليها أشياء كثيرة، لكن عندما نعين الرؤية الذي قدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الرؤية للمؤمنين، صفات المؤمنين، كيف يمشوا على هذا الـ يعني الاستراتيجية الإلهية، ما هو يأتي لك مثلا المحلل السياسي ويأتي لك مخرجات ويقول لك أنت تهزم أنت كذا، يا أخي رب العالمين قلت لك وعود حقيقية وقلت لك صفات يجب أن تمشى عليها، ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ما بشك عندهم في وعود الله نهائيا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذول المؤمنين الحقيقيين. وقال الإمام الهادي في الآية الذي قال اشتراء،
0: إن الله اشترى،
2: إن الله من إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وذكر الآية الذي قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يعني بيقول ما أعظمها من تجارة، ما أعظمها من تجارة، كيف يعني تترك أشياء فانية، في معنى كلامه تترك أشياء فانية لأشياء باقية، يعني هذا مثل ما تقول يعطيك واحد تعطوه 5 ريال ويدي لك 200 مليون، بل هو أكثر وأعظم، لأنه أيام قال أيام قليلة بأيام دائمة.
0: أيام دائمة،
2: تعقبها أيام دائمة، ويعني أشياء كثيرة جدا. يعني كيف ما تلبش هذه هذا الإغراء، وهذا إغراء من

0: الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فيما
1: في سبيل الله. إليكم لمواصلة حديثنا حول هذا الموضوع في المحور الثاني. قوموا مع

والمليء بالصعوبات والزمن الساخن. في كل شيء سبحانه وتعالى في مقام العبادة لله، في مقام الصلاة، في مقام الدعاء، في مقام الذكر، في مقام التضرع مقبلا إلى الله سبحانه وتعالى. بوجدانه وشعوره ولسانه يناجي الله، يطلب منه المغفرة، يعتذر إليه.

0: من الزلات والمعاصي والذنوب، ويطلب منه أن يسامحه وأن يغفر. أن يعفو عنه، وفي نفس الوقت يشكو إلى الله همومه، يقدم إلى الله طلباته من واقع افتقاره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، غورا عظيما على نفسية الإنسان، ويحظى الإنسان في نفس الوقت يحظى من الله برعاية إلهية.
1: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله. محمود عبيد، نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد.
2: الله يحييكم
1: أستاذ عبد الله. نحن نتحدث عن النصر لإلهي عز وجل للمؤمنين، نرى في واقع أمتنا التي تدعي الإيمان والإسلام أمة تعيش حالة من الضعف والتفرق والحصار والعدوان. إذا كان الله عز وجل قد وعد المؤمنين بالنصر، كيف نفهم ما تعيشه هذه الأمة من هذه في هذه الظروف ومن حالة الضعف والتفرق؟ أين المشكلة؟
2: فينا نحن يعني، نعم، في البشر. أما الله سبحانه وتعالى فقلت لنا استراتيجية ورؤية وضمن لنا فيها النصر. لكن عندما ابتعدت هذه الأمة وتخاذلت وخرجت عن الاستراتيجية الإلهية، ولذلك عندما نرى السيد القائد حفظه الله سيد عبد الملك في كل خطابة، في كل خطابة بيحاول يرد الناس ويجعلهم يعودوا عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. في كل خطاب ينبه الأعراب، ينبه المسلمين، ينبه الأمة على العودة إلى القرآن الكريم. لماذا يعني ما هي الأشياء التي خلت الأمة تبتعد عن القرآن الكريم ومنهجية القرآن الكريم؟ هذا يعني لم يأتي من قبل الصدفة، أنا أرى أنه صحيح. لم يأتي من قبل الصدفة، وإنما مخطط له من قبل الأعداء، يعني اشتغلوا ليل ونهار أعداء الله من اليهود والنصارى ومن لهم يعني نفوذ في العالم العربي والإسلامي،
1: ووجدوا في المسلمين من يتبعهم
2: يعني. مش لا وجدوا يعني مصالح، يعني مثل ما عندما تقرأ التاريخ كيف سبروا قريش مع رسول الله وغيره وغير، يعني تعرف أهل المصالح، أهل المطامع، أهل الجاه، أهل السلطة، أهل الكذا، يعني بعض الناس يعني بتغيره جاه، مثلا بعض الناس منصب، بعض الناس مال، بعض الناس يعني أموال كثيرة، بعض الناس صميل ابتزاز، وبعض الناس مثل ما قال السيد عبد الملك في بعض المحاضرات إن جزيرة أبستين بتفعل دور كبير فيما في إني تحرف البوصلة إلى الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه ابتدى ما فيش عنده سنة، ما بدو أخذ عنده، ما بدو يحاول إنه يركي وعضه يجع مساع يبري من كوريا تمشي بي
1: سيب
2: الله يحاول على البشارة بيبدو عن منهة البحان وحظى ما من الله الله تعالى قد والمؤمن وقد ذكر. فعندما ابتعدت الأمة عن الله منهة الكريم منهة الله نوتلا وعنهة الوجه عند الله نوتعلى إنما لي الله والذي آمن دين يمون صلاة نزلهم رجل عندما انت أوليك الله ورسوله جد الابد الكثير العرب الإسلام لا هو مثلا مطرس على من مل وأصح العرب ما هو بايد بيقتل بيفلو كثير من الجائم الزرق ومعركي يليه ويعمل يكون وليه الله يرى له ليرى المنين هذا هاد مؤمن لأن ينزم يعفو أمام دائل يجب أمام دائل يعني فعلا يلها أمام دائل ويحرك ساكن معه قيد يعني عندما نضرب مثلا يعني من عندما جاءوا القرآن الكريم وإلى تعالى جهلم ليش جهلم ليش لأنه أرنا درك أن والحقيقي ولينا والحقيقي الإيمانيون الحقيقي وعلودا أعونا ماذا هم يخونا الآن لأنهم يتم يعني يجم يرجي القرآن الكريم في العلم يتهج في العلم ويعني يبين هذا الدليل ما تسمعه وإن أتت تسجيل قوي يؤمن بالحبار يحب لكن صار صدين يعني موذج حقيقي الآن.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني الآن اليمن وبقية الأمة العربية والإسلامية تعيش حصار يعني من قبل أعداء الله عز وجل، وإن تفاوت هذا الحصار اليمن يعيش حصار الآن اقتصادي، يعيش حصار في البحر في البر في الجو، واليمن قد أعلن أنه يريد أن يفك هذا الحصار وقد بدأ بخطوات. في ظل هذا الحصار المفروض على اليمن وما اتخذته اليمن في هذه الأيام، أين تقف مسؤولية الأمة تجاه هذا الواقع، خصوصا في تفهم الموقف اليمني الساعي إلى فك الحصار عن الشعب اليمني العزيز؟
2: أنا أقول لك يا أستاذ عبد المجيد، أنا بأرى أنه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لنوح لن يؤمن لك إلا من قد آمن. في الأحرار في العالم هم بيدركوا يعني بيدركوا وبيطلعوا إلى اليمن ومآلات اليمن وما بيسعى إليه اليمن وما بيحققوا اليمن، لأننا قلنا لك النتائج عين كيف النتائج جرتنا 12 سنة يعني حرب على اليمن، والنتائج في توجهنا احنا قلنا توجهنا توجه صادق مع الله وتوجه قرآني ومسيرة قرآنية وتوجه مع علام الهدى وتوجه حقيقي مع القرآن الكريم وترجمه في الواقع العملي، النتائج يكون عندك قوة. يعني منه أسألك بالله أنا يعني تحليلي بقول يعني ما حد قد خطر الله في باله أنك تحاصر السعودية، اليمن يحاصر السعودية يعني ما قد خطرنش في بال أي أحد في العالم العربي ولا حد يجرؤ كان من قبل، ما حد كان بيتخيل أو يجرؤ أنه يضرب إسرائيل أو يضرب أمريكا أو حاملات الطائرات. كيف مرقت أنوفه وكيف بورت بها، بورت بأمك يوناين، بورت بحاملات الطائرات، يعني جعلتم أذلة وحقيرون أمام ما أمام ماذا وأنتم محاصر وأنتم مقيد. فلا تتخيل أن الأحرار في العالم العربي أنهم قليل، هم بيطلعوا وبيدركوا هذه النضال في الشعب اليمني وهذا يعني المسيرة القرآنية، وما بتبني من أمة. فعندما يعني قلنا أنه لن يؤمنك إلا من قد أمل، لأننا أدركنا وجربنا ونادينا وناشدنا وفعلنا الأشياء الكثيرة ما يسبروا لك شيء، ما بالله أنك تمشي على ما قال لك الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي خارجك.
1: الله الله
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي رسم لك الخطط ورسم لك الاستراتيجيات ورسم لك نقاط ضعف أعدائك ورسم لك كل شيء في القرآن الكريم. فعندما نتوجه بهذا التوجه الإلهي لابد أنك يعني كما قال واحد محلل يعني السياسي بيقول أن اليمن يعني عروبته وأخلاقه وقيمه يعني لا يستهان بها في العالم، قال لا يستهان بها، لأنهم حتى حسن نصر الله كيف مدح اليمنيين، انظروا نعم. إلى عروبتهم إلى نخوتهم إلى إيمانهم إلى إبائهم إلى كرمهم، يعني وليس وهذا ليس مبالغة، يعني لم نجد ذلك الإباء الضيم ونصرة المستضعفين والكرم والشجاعة والإباء والتعلق بالله سبحانه وتعالى إلا في اليمن. فعندما يعني عندما نرى العالم العربي صح انه من واجبهم انهم يطلعوا الى هذا النموذج، ومعهم دروس صح. دروس واقعيه في اليمن، دروس واقعيه. يا اخي شعب يمني انت بتقول انه محاصر 12 سنه، بتقول انه ما يمتلك ولا اي حاجه، كده بيصنع طائرات، كده بيصنع صواريخ، كده بيصنع، وهذا مش من قوتنا ولا تبخترنا ولا تبجحنا، لا هذا من يعني من التأييد الإلهي، من التبصرة الإلهية،
1: ونتيجة الصمود أيضا
2: ونتيجة الصمود والصبر ويسعى دائما الشعب اليمني يسعى ويحققه هذا فك الحصار، لابد أن يحققه، وكثير من المحللين بيغالطوا والسياسيين والنظرة العالمية. أظن أنا أن اليهود وذولك الدول العظمى بتدرك أعظم من ذول يعني بتدرك الحقائق أكثر صحيح. من هؤلاء المرتزقة الذي ما بيمكنوها إلا يعني
3: سخرية
2: وطقطقة بألسنتهم وتهرج وغير وغير مثل ما ترامب وغير.
3: ولن تنفع حتى السعودية الإدانات التي
2: ما بتنفعش. أمس بأتسمع العلي الزهري بيقول يعني تلك الإدانات عندما حاصروا قطر يعني تلك الإدانات ورجع قطر بتدين الحصار الشعب اليمني على السعودية. قال ليش ما احنا قال ما بنروي ولا حاجة. كيف تقولون الشعب اليمني بيتهم السعودية في ان هي بتحاصر اليمن؟ ما بيش. قالوا احنا ما قد حاصرهم السعودية. يعني هناك حقائق واضحة ما بيسترجوا ينكروها بغالطهم. يعني هناك مغالطة حتى في إعلامهم. تجد هناك تناقضات ما هو سببها النتائجات تخبط صحيح. الخروج عن المنهجية. أما أنت مطلبك حق. أما أنت يعني خطوطك عريضة ما حد يستري زقرها ما حد يستر يعني يجعلها أشياء لا ترى. واضحة حقائق عبر العالم. الجوع في اليمن، الحصار في اليمن، المعاناة في الشعب اليمني. فأنت مطلبك حق. وهذا يعني كما قلتم يا أستاذ عبد المجيد هذا نتائج صبر اليمنيين، تضحيات اليمنيين، ما قدموا الشهداء، ما يعني ثابروا وجاهدوا في سبيل الله.
3: نعم أستاذ عبد الله، يعني بإذن الله عز وجل بصمود اليمنيين وبمواجهتهم لهذا الحصار الذي فرضه النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي سيستعيد اليمن بإذن الله عز وجل حقوقه وثرواته، وسيطرد المحتل بإذن الله عز وجل بالتوحد وبالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الله في ختام حلقتنا كلمة أخيرة توجهونها عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
2: اليوم يعني المسؤولية حقنا، يعني أنا بأوجه مثلا أقول نصيحة لي ولكل خطيب ولكل إمام ولكل مسلم ولكل أن المسؤولية تضاعفت، فلا بد من تضافر الجهود، لا بد من يعني رفع مستوى وعي هذه الأمة من خلال المنبر، من خلال الإذاعة، من خلال القناة، من خلال التواصل الاجتماعي. لا بد أننا نسعى جاهدين في يعني توعية الناس وتوضيح للناس ما يمر به هذا العالم العربي والإسلامي من يعني من قلب الحقائق ومن تغطية لبس الحق بالباطل ومن يعني أشياء واضحة بيجعلوها بيردوا أهل الحق أهل الباطل وأهل الباطل أهل الحق وغير ذلك من المغالطات العالمية. فلا بد يعني هنا مسؤوليتنا يعني تضاعفت. فالله سبحانه وتعالى عندما بيمكننا أكثر عندما بيرفع مستوى مسؤوليتنا أكثر. فعندما ننظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رباني فأحسن تربيتي، ليش؟ لأنه بيأهله لأمر عظيم وأهله من مرحلة لمرحلة. كل ما نجح في مرحلة أهله لمسؤولية أعظم، ونحن ندرك ذلك في الشعب اليمني. الله سبحانه وتعالى بيأهل إن شاء الله، وهذا ما نسعى إليه وبنطلع له، أنه الشعب اليمني بيأهل الله سبحانه وتعالى لأن يعني يحقق العدالة الإلهية ويحقق معنى الرحمة الإلهية التي ينشرها على وجه هذه الأرض ويرفع الظلم على كاهل هذه الأمة. ويعني هذا المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عزم القائد مثلا وبقد همة الإنسان الله سبحانه وتعالى بيهيئ له في الواقع العملي بقدر همتك وبقدر إخلاصك وبقدر ثباتك. فهذا نشتي كل مؤمن وكل مسلم يطمح يرجع إلى الله سبحانه وتعالى رجوع حقيقي، ويعني يوفر لهذه الأمة عامل النصر من الأخوة، عدم التنازع، عدم التفرق، عدم الاختلاف، عدم الأشياء التي تهلك الناس، وحذر منها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقدم النموذج الحقيقي والنموذج القرآني على ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا على ما نريده نحن، ولا على ما يريده لا فلان ولا سلطان ولا علان، على ما يريده الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وبإذن الله عز وجل بتحصيل هذه المؤخلات وهذه الصفات سينتصر اليمنيون وسينتصر المؤمنون في جميع أنحاء الأرض على قوى الغطرسة والاستكبار
0: أكيد
1: العالمي،
0: لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى وهم يدركون ذلك.
1: نعم، ونذكر أيضا في ختام حلقتنا بإقامة وقفات بعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات اليمنية عنوان: فلا عدوان إلا على الظالمين. الأستاذ عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا في هذه الحلقة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: وإياكم.

0: مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الثانية، ومضة معرفية. سنتحدث في هذه الومضة عن سؤال: لماذا لم ينصر الله عز وجل المؤمنين والمسلمين حتى الآن؟ نستمع في هذه الومضة للإجابة عن هذا السؤال مع الشيخ محمد راتب النابلسي. تفضلوا معنا بالاستماع.
2: أيها الإخوة الكرام، حينما يعاني مجتمع ما من مشكلات لا يتفاوت الناس أبداً في معرفة وقوع هذه المشكلة وفي معرفة حجمها، لأن الأخبار المسموعة والمرئية تطلعهم على أدق التفاصيل. الاختلاف ليس في وقوعها أو عدم وقوعها، ولا في حجمها الكبير أو في حجمها الصغير، هذا شيء مقطوع به، لأن الأرض أصبحت غرفة واحدة. قالوا كانت قرية صغيرة فأصبحت بيتاً، الآن الأرض غرفة واحدة. ما يحدث في أقصى المشرق يصلك في ثوان معدودات بتفاصيله، ولكن أين نختلف؟ نحن لا نختلف في مصداقية وقوع الحدث أو لا، ولكن الناس يختلفون في تحليل هذه الحوادث وإرجاعها إلى أسبابها الحقيقية. الناس كيف يواجهون هذه المشكلة؟ لا بد من أن يعيدوها إلى أسبابها. أيها الإخوة، إرجاع المشكلة إلى أسبابها ثم محاولة إزالة هذه الأسباب هو أهم عمل يجب أن يفعله المسلمون اليوم. هناك مشكلات تحيط بهم لا عد لها، كل مشكلة لها سبب. نظام السببية نظام اعتمده الله عز وجل أصلاً من أصول خلقه، وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. كل مهمة المؤمن أن يرجع مشكلة يعاني منها، كبيرة أو صغيرة، فردية أو جماعية، إلى أسبابها الحقيقية، ومحاولته الناجحة أن يزيل الأسباب حتى تزول المشكلة. أيها الإخوة الكرام، منابر البوح والإعلام عديدة جدا، لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينطق بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لو أرجعنا مشكلة ضعف المسلمين إلى الاستعمار، هذا تحليل غير دقيق، بل إن علة الاستعمار علة في علم المناطق ليست كافية. ما كل شيء يعزى للاستعمار، هناك بلاد عمرها الحضاري كعمرنا وقد تجاوزت هذه المشكلة. لو عزونا هذه المشكلة، مشكلة ضعف المسلمين، إلى الصهيونية، أيضا هذا تحليل غير دقيق، وهذا السبب غير كاف. البطولة أن نعيد المشكلة إلى سببها الحقيقي الذي جاء به الوحي. إن عرفنا السبب الحقيقي وجهدنا في إزالة السبب، كرمنا الله جل جلاله بإزاحة هذا الكابوس. أيها الإخوة الكرام، لو أن الله خلق أقوياء وضعفاء، أليس هناك سؤال كبير: يا رب لما قويتهم وأضعفتنا؟ لو رجعنا إلى كتاب الله، يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين التطمين؟ والله ترون بأعينكم لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده محققة، بل إن الله عز وجل حينما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الوعد بيوم الدين جاءت عبارته في القرآن الكريم بفعل ماض أتى، وكأنه قد أتى. وحينما قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رأيتم ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ قال علماء التفسير ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك رأيته، أنت مع كلام خالق الكون. يعد الله المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض ثم لا يستخلفهم، يعد الله المؤمنين أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم لا يمكن لهم هذا الدين، يعد الله المؤمنين أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ثم يخيفهم. ينبغي أن نفهم كلام الله من دفته إلى دفته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي شهوة يتبعها الإنسان لا ترضي الله عز وجل تسقطه من عين الله. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة الكرام، الجواب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، يعني تفريغها من مضمونها، يعني ألا تستقيم قبلها، ألا تلتزم منهج الله عز وجل. تصلي وأنت لا تصلي، تصلي وأنت محجوب عن الله، لأن الفعل الذي يناقض منهج الله عز وجل هو حجاب بينك وبين الله. إضاعة الصلاة لا يعني تركها. من المفلس؟ قالوا يا رسول الله الذي لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو فهم الدين. الدين التزام. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. أيها الإخوة الكرام، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لكن هل وقفتم عند هذه الآية بتأمل بسيط؟ أي دين وعد الله أن يمكنه؟ الدين الذي يرتضيه لنا. فإن لم يمكننا فالجواب القطعي أن الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا. وهذا هو السبب الذي نرى أن الله لا ينصرنا به. الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا. لم يرتضي الله لنا دين مظاهر ودين ألقاب ودين مديح ودين طرب ودين ولائم ودين مؤتمرات ودين عبادات شعائرية ودين بناء مساجد مزخرفة. الله عز وجل أراد ديناً، أراد الدين منهجاً لحياتنا. إذا كانت عبادتنا في واد وحياتنا في واد آخر، إذا كانت بيوتنا ليست إسلامية وأعمالنا ليست إسلامية وكسب مالنا ليس شرعياً وإنفاق مالنا ليس شرعياً وعلاقاتنا الاجتماعية ليست شرعية وحلنا وترحالنا ليس شرعيا، وأفراحنا ومآسينا ليست شرعية. هذا الدين الذي نحن عليه لم يرتضه الله لنا، لذلك تعطلت وعود الله من أن تتحقق.
0: استمعنا إياكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة ومضى معرفية، وأجاب الشيخ محمد راتب النابلسي عن سؤال لماذا لم ينصر الله عز وجل المؤمنين حتى الآن. الآن ننتقل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة.
3: ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة، ميدان الخطابة. وبإذن الله عز وجل سنتعرف في هذه الفقرة على خطبة للإمام علي عليه السلام، نموذج من خطبه عليه السلام، وسنحلل ما استطعنا من هذه الخطبة. الإمام علي عليه السلام كما هو مذكور في نهج البلاغة، أول خطبة مدرجة في هذا الكتاب نهج البلاغة، ويتحدث الإمام علي عليه السلام عن التوحيد وعن الملائكة وعن الكون والسماوات والأرض، وأيضا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك تحدث عن اختيار الأنبياء واصطفاء الأنبياء، إضافة إلى الحديث عن كتاب الله عز وجل. هنا معنا نموذج من هذه الخطبة عن اختيار الأنبياء عليهم السلام، وأيضا عن مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى الحديث عن كتاب الله عز وجل. يقول الإمام علي عليه السلام: واصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتج عليهم بالتبليغ، ويثير لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم. ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة لازمة، أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم، من سابق أو غابر عرفه من قبله، من سابق أو غابر عرفه من قبله على ذلك، على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء. في هذا النص للإمام علي عليه السلام ويتحدث عن اختيار الأنبياء عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام يتدرج في هذه الخطبة النموذجية، يتدرج للوصول إلى الهدف. في البداية تحدث على أن الله عز وجل اصطفى أنبياء، وهؤلاء الأنبياء أخذ الله عز وجل على الوحي ميثاقهم، وأيضا يوضح الإمام علي عليه السلام لماذا اصطفى هؤلاء الأنبياء، لأن أكثر الناس بدلوا عهد الله عز وجل وجهلوا حقه واتخذوا الأنداد، إلى آخر ما ذكر عليه السلام. ثم ذكر أيضا وظيفة هؤلاء الأنبياء بأنهم سيذكرون الناس بميثاق فطرة الله عز وجل، يثير لهم دفائن العقول، إلى آخر ما ذكره. هذا التدرج في خطبة الإمام علي عليه السلام يجعل السامع يستفيد ويعرف أشياء كثيرة، وهذا ما يحتاجه الخطيب عندما يتحدث في خطبته أمام جمهور من الناس، ألا يشتت الموضوع ويذهب بعيدا، بل يتدرج في فكرته في موضوعه حتى يصل إلى الهدف الذي يريده. الإمام علي عليه السلام يكمل الآن بعد أن ذكر بعثة الأنبياء بشكل إجمالي بشكل عام، تحدث عن مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه السلام: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطرائق متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لقاءه ورضي له ما عنده وأكرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مقام البلوى، فقبضه إليه كريما صلى الله عليه وآله وسلم، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم قائم، كتاب ربكم فيكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه، مفسرا مجمله ومبينا غوامضه بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه. هنا اليوم على عليه السلام يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب مبعثه وكيف كانت الجاهلية والملل المتفرقة والاختلاف الذي ساد في ذلك الزمان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في ذلك الزمان وأدى الرسالة وبلغ ما عليه إلى أن قبضه الله عز وجل. ثم إن رسول الله، ولأن هذه هي حكمة الله، لم يترك هذه الأمة هملا بل ترك فيهم كتاب الله عز وجل، إضافة إلى عترة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ذكرهم اليوم على عليه السلام بعد هذا النص عندما تحدث عن أهل البيت عليهم السلام. مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، وأيضا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد تعرفنا في فقرة منبر الجمعة على الآية الكريمة وتفصيلها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الفقرة الثانية أجاب علينا شيخنا الفاضل لماذا لم ينصر الله عز وجل المؤمنين إلى الآن، وأيضا تعرفنا على نموذج من خطب الإمام علي عليه السلام. نشكر لكم طيب المتابعة مستمعين الأعزاء، كما نشكر المخرج والمهندس محمد علي هبة. تقبلوا مني أنا خالص التحايا والتقدير عبد المجيد إدريس، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في نفس التوقيت، في أمان الله ورعايته.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولم تنفع الحوارات، لم ينفع معهم إلا السيف، ولم ينفع معهم إلا القتال، ولم ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لشهود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه، لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا. كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: يؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبوها مننا، وهيهات هيهات من الذلة.
0: أعلنا النفير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد، يدنا على الزناد
7: بإذن الله سبحانه وتعالى. قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلي. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الخسار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: بهذا اليوم الهام.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
2: نقول له: بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: وما احنا استلاب القراعة والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: رحنا رقابة سيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان، هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.